0: ترامب يقول إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق ويؤكد عدم استعجاله إنهاء الحرب. دولة الإمارات تطالب العراق بمنع الأعمال العدائية فورا انطلاقا من أراضيه. بغداد تتعهد بمحاسبة المتورطين بعد التحقيق. موجة غضب دولية إثر نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيديو يسخر فيه من ناشطي أصول غزة بعد التنكيل بهم خلال احتجازه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران. أضاف ترامب أن واشنطن لن تخفف الضغوط المفروضة على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
1: لقد بلغنا حدا فاصلا، وإذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فستسوء الأمور بسرعة كبيرة. نحن جميعا جاهزون للانطلاق، علينا الحصول على الإجابات الصحيحة. قد ينتهي الأمر بسرعة كبيرة أو في غضون بضعة أيام، قد يستغرق الأمر بضعة أيام لكنه قد ينتهي بسرعة كبيرة. إيران دولة مهزومة، نحن نتعامل مع بعض الأشخاص الجيدين جدا، وأعتقد أنهم أكثر عقلانية بكثير من الأشخاص الذين لم يعودوا معنا حقا.
0: وأضاف الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ ما سيطلبه منه بخصوص إيران.
1: سيقوم نتنياهو بما أطلبه منه بخصوص إيران، هذا ما قاله. إنه رجل رائع، إنه رئيس وزراء في وقت الحرب، ولكنه لا يحظى بمعاملة جيدة في إسرائيل بحسب رأيي.
0: هذا ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا عبر الهاتف مقترح سلام جديد لإيران للتوصل إلى اتفاق وصفت في مكالمة بينهما وصفت بالصعبة. قال أحد المصادر أن نتنياهو كان غاضبا جدا بعد المكالمة لأنه أبدى شكوكا كبيرة بشأن المفاوضات. أضافت أكسيوس أن نتنياهو يريد استئناف الحرب لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف النظام من خلال تدمير بنيته التحتية الحيوية. بينما يعتقد ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لكنه مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم ذلك. أخبر ترامب نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسميا، ثم تنطلق فترة 30 يوما من المفاوضات حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض عقدا اجتماعا أمس لبحث احتمال لشن هجوم على إيران. وكشف مسؤول أمني أمريكي أن الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية لاستئناف الحرب ضد إيران قد اكتملت. في غضون ذلك قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن قواته في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي تطور كان، وأنها مستعدة أيضا لمواصلة العمليات ضد إيران ومحورها في الساحات القريبة والبعيدة طالما دعت الحاجة. أضاف زمير أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات وصفها بالمنهجية والقوية ضد إيران وحلفائها، معتبرا أنها أضعفت قدراتهم بشكل كبير. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب، وذلك مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. أوضح بقائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن مطالب طهران تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية التي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية، أصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها استنكار الإمارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، ضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية. قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى. أضاف قرقاش أنه كما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديدا للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف محطة براكة عمل إجرامي موجه وانتهاك مباشر للقانون الدولي. قال قرقاش من هرمز إلى براكة يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، يعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو الاستقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني. جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية ودولة الإمارات. أكد الزيدي رفض حكومته استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية أو الإقليمية، كما شدد على أن العراق لن يتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن البلاد أو أمن دول المنطقة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في تلك الاعتداءات. في جنوب لبنان أفاد مراسلنا بمقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على عدة مناطق، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر إلى 12 قتيلا مع استمرار البحث عن مفقودين. في السياق أيضا تعرضت مناطق علي الطاهر، زوطر الشرقية، النبطية الفوقة وشوكين تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في مدينة الخيام. كذلك نشر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بلدتي حبوش ودير الزهراني بالإخلاء تمهيدا لقصفهما. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 ضباط إثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. صوب نواب الكنيسة الإسرائيلي لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. في قراءة تمهيدية حصل مشروع القانون على تأييد 110 أصوات من أصل 120 نائب في البرلمان، فيما لم يصوت أي نائب ضد هذا المشروع. بذلك يحال مشروع القرار إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في البرلمان. انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر انتقدا تصرفات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بعد التنكيل بناشطين من أسطول غزة الذي اعترضته قوات إسرائيلية باعتبارها تصرفات استعراضية مخزية لا تنسجم مع قيم إسرائيل على حد قولهم.
2: سيدي اليوم الطقس رح يكون مشمس جيد، درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن، أقصها 17 درجة، والطقس رح يكون اليوم طقس غائم بملبن.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوينو. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج

0: في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس بأنجليك دكتور ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلا ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكويناس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: مجددا شكر كتير كبير لزميلي ماري لبكي على هالفقرة اللي بتبعدنا شوي عن الأخبار السياسية والأخبار المتعبة لحتى ترفعنا لأجواء سماوية من خلال شفيعة القديسين يلي بنتمنى السلام للعالم أجمع. رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع تكملة مشوارنا الصباحي من راديو توأمية مع أخبار اليوم وأحداث اليوم انطلاقا من الأخبار الأسترالية. في خبر حبيت نوه كمان عليه فيما بيتعلق بالنسبة اللي أطلق عليه اسم بطل أستراليا، يعني هون من خلال العمل اللي قام فيه و يعني كمان بالعمل الإرهابي ببونداي أحمد الأحمد. لكن للأسف يعني كمان اليوم بنشوف أحمد الأحمد يلي عنده مشاكل ظاهر أنه مع عائلته، بعد وسائل الإعلام يلي ذكرت عن هذا الموضوع، واللي طبعا حسب التقارير اللي بتقول أنه بطل هجوم بونداي بيتش الإرهابي بطل أحمد الأحمد يلي تعرض لتهديدات من قبل أخوته بعد الهجوم يلي أصبح فيه رمز لشجاعة بأستراليا. القضية بتدور حول مزاعم أنه أخوته اثنين طلبوا بمبالغ مالية من التبرعات الضخمة اللي حصل عليها بعد الهجوم الإرهابي، واللي تجاوزت 2.6 مليون دولار عبر حملات GoFundMe. فأكيد من خلال هيدي الحملات اللي صارت واللي صار في جمع لهيدا المبلغ الكبير، ظاهر أنه كان في هونيك أطماع من قبل أخوته اللي كانوا عم بيهددوه، وكانوا طلبوا منه حوالي 100,000 دولار يعني حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وهون عرض أمام المحكمة ببينغستاون لوكال كورت أنه أحد الشقيقين هددوا عبر الهاتف بيقول أنه رح نحطم وجهك وما رح نغادر إلا إذا أعطيت كل واحد منا 100,000 دولار. بعد انهاء المكالمة تلقى أحمد الأحمد اتصال تاني من الخي الآخر كمان بيتضمن تهديد مشابه، والشرطة اليوم فتحت تحقيق بعد هالدعوة وبعد هيدا البليغ، وتم توقيف الأخوة وتوجيه تهمة لألهم باستخدام وسيلة اتصال للتهديد أو الإزعاج أو الترهيب، كما صدرت بحقهم أوامر حماية مؤقتة بتمنعهم من الاقتراب أو التواصل مع أحمد الأحمد، وأنكروا التهم قدام المحكمة والقضية بعدها مستمرة. فإذا هيدا هو طبعا القضية بعهدة القضاء، إذا فعلا كان أحمد الأحمد تلقى أي تهديد من قبل أخوته اللي كانوا عم يطالبوا بمبالغ مالية من خلال هالمبلغ الكبير اللي تلقيه. فهيدي هي طبعا آخر المعلومات وما ورد بوسائل الإعلام اليوم الأسترالية اللي حكيت عن هذه القضية. يعني بصراحة أنا من جهتي حاولت التواصل مع أحمد الأحمد بعدة مرات من خلال اتصال، ما كان في أي جواب، من خلال إرسال رسالة كمان خطية. يعني أكيد احترمت بالشي اللي طبعا احترمت أنه الخصوصية، إذا كان في هونيك اتفاقية مع بعض وسائل الإعلام لإجراء مقابلة، وهيدا شيء طبيعي. هلا ممكن أنت بتطلب أوقات مقابلة من شخص ما، أو بيقبل أو ما بيقبل، يعني إذا قبل شكرا لقلو، إذا ما قبل كمان شكرا لقلو، يعني عادية القصة بالنسبة لقلنا. إذا قبل الدعوة كمان منقلو شكرا، وهيدا أكيد لحتى يكون إظهار رأيه قدام العامة. وإذا ما قبل يعني كمان إحنا ما منزعل أبدا، ما حقيقة ما منزعل، ولكن منزعل إذا كان في هونيك ما بعرف بدي أقولها، إذا هي قلة احترام أو تهذيب، ما بعرف سموها مش ما بعرف كيف بيقولوها. يعني إذا أنت بعتت رسالة لشخص وما رد عليك، وبالرغم من أنه أنت احترمت وتقول أنه نحن منقدر، أنه إذا أنت كان عندك اتفاقية مع إحدى وسائل الإعلام، إن كان تلفزيونيا أو إذاعيا أو ما شابه، فهيدا أكيد بيكون عنده ارتباطات ونحن منقدر هيدا الشيء، ونحن متابعها كمان، مش أنه ما متابعها، بالعكس نحن كمان بنكون مستمعين يعني ومشاهدين لأي رأي، بس لأنه منعرف أنه ممكن تطلب المقابلة وقت بيقبلوها وقت لا، بس أنك ما ترد هون لا، أنا بترى علامة استفهام حول الطريقة والأسلوب والاحترام يعني للأشخاص اللي قدروك واللي قدروا ما قامت فيه. وكتير من الناس يلي حكيت عن البطولة، ونحن أول الناس اللي فعلا شكرنا ما قامت فيه، وبعدنا لغاية اليوم منشكر ومنقدر كل الجهد يلي قامت فيه وكل هالعمل البطولة الجبار اللي قامت فيه. نحن ما مننكره أبدا، أنك تخلص حياة ناس هيدا بتبقى أنه أكيد بالنسبة لقلنا يعني مسألة كتير منعتز فيها ومنفتخر فيها كمواطن سوري عربي اليوم قام بهيدا الفعل. فأكيد هيدي شغلة كتير عظيمة، يعني هيدا أنا عتبي شوي ما بيلغي نحن احترامنا الكبير و تقديرنا للشي اللي قمت فيه، بس كنت بفضل يعني أنه كمان تكمل الصورة من خلال أو الرد مثلا، أنه ترد وتعتذر تقول أنه ما بقدر، أو ما يعني أنه بس أنك ما ترد بالمرة، لا هيدا الشي بتصور مش لايق بشخصك كبطل. نحن كلنا بنعترف وهيدا الشي ما بيلغي أنك تضلك بطل بنظرنا للشي اللي قمت فيه. رح روح لبريك، ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم سوا المشوار الصباحي من راديو تؤمية أستراليا.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام، تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: ومنكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمية على 1638 AM. رح نكون مع مزيد من الأخبار ومزيد من طبعا التعليقات على الهواء, هذا بالإضافة لمشاركتكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638 مع زميلنا نشأت اللي رح نتابع به الأثناء ونحكي عن موضوع والد الرئيس السوري أحمد الشرع بشار الأسد, ينذكر وما ينعاد. فكده أنا من يومين عم شوف مقابلات مع أشخاص عاشوا داخل السجون السورية والعذابات الكبيرة, خاصة بسجن تدمور وبسجن صيدنية. طريقة التعذيب لا ما في إلا وصف, ما بتقدر توصفها. تلاقي شو هالنظام, شو هالنظام اللي كان هيدا, ما بعرف انه اذا الواحد بيقدر يسميه نظام دولة, هيدا نظام وحوش. لانه للحقيقة الشيء اللي صار فظيع, طريقة تعرض المساجين لهالكم من التعذيب وطريقة التعذيب. كان في عملية تفنن, كان في عملية تفنن بطريقة تعذيبهم, بس شيء مؤلم جدا للحقيقة. ما فيك تتابع المقابلة اللي عم بتكون مع اللي دخلوا السجون السوريين, كان تدمر أو صيدنية. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مع والد الرئيس أحمد الشرع. ما بعرف يعني شو ليه, يعني السبب, شو هو السبب اللي بيخلي الوالد رئيس سوري أحمد الشرع يطلع بهيك تصريح اللي طر رئيس أحمد الشرع لحتى يعتذر ويبرر ويتصل بأهالي دير الزور. رح نتابع مع زميلنا نشأت, يعطيك العافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود, ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. في فرق كبير بين الإنسان العادي والإنسان لما يتجرد من إنسانيته, ما بيبقاش إنسان إنيمور, بيبقى عبارة عن وحش كاسر.
0: صحيح.
1: خلاص طالما اتجرد الإن, ما هو الفرق بين مثلا في ناس, حتى في الناس اللي هم بيعيشوا في الصحراء سلوكهم غير الناس اللي هم بيعيشوا مثلا وسط الخضار والخضروات والمكان اللي فيه خضار وفي زهور.
0: نعم.
1: سلوك الناس كمان اللي في السيتي يختلف عن الناس اللي هم في القرية, في القرى, في فالبيئة كمان بتلعب دور كبير جدا. ولكن الإنسان كمان لما
0: سلوك يعني هي ما بتكون, إذا كانت
1: بتكون شوية
0: سلوكك
1: فيها,
0: يمكن تبقى الطبع, يمكن شوي ما بعرف إذا فيها
1: بالضبط. ولكن لما الإنسان يتجرد من إنسانيته فأي مكان بيبقى وحش, بيبقى يعني وحش كاسر, ما بيبقاش إنسان خلاص. نعم. فقد الإنسانية بتاعته.
0: نعم. هلا لأنه أنا عم بقول لك هيك, لأنه ممكن الإنسان يعيش ببيئة معينة, بينتقل من بلد لبلد, بس إذا كان سلوكه حسن وما كان هيدا الإنسان تبقى سلوكه جيدة.
1: أيوة, بس البيئة اللي هو بيكون فيها بتتغير شوية صغيرين, يعني بيبقى شوية
0: بتأثر بالجو,
1: بيتغير لأن الإنسان ابن البيئة اللي هو بيعيشها. فهو هما النظام اللي الأسد كان في بيئة كلها توحش, ما كانوش بشر عاديين, يعني زي الأفلام اللي احنا بنشوفها الناس أكلت البشر يعني في ناس لما
0: بس كان في ناس مش كل السوريين هيك بهالطريقة, هيك بتكون انت عم بتحط السوريين يعني كانوا
1: النظام
0: عايشين.
1: انا بتكلم النظام. النظام يعني النظام اللي كان حاكم الناس اللي هم كانوا يمتلكوا السلطة, ما كانوش بشر عاديين.
0: نعم.
1: وكانوا يعني إنما بالنسبة للشعب السوري عموما شعب طيب جدا, من أطيب شعوب الأرض. يعني أنا ما انساش أبدا لما جه السيد أبو محمد الجولاني, السيد أحمد الشرع, قالوا بالروح بالدم في دقيقة واحدة. يعني يا عم انت بستنى شوية شوفوا شوفوا الرجل ده انت هتصنعه منه ايه. يعني احنا بنصنع الجبابرة، يعني احنا ممكن بتبتنا احنا نصنع نخلق. فابو او السيد محمد الجولاني قال على شعب دير الزور شعب همج، يعني
0: والده.
1: وبعدين
0: عن مين عم تحكي؟ عن والد الرئيس احمد الشرع
1: بالظبط. ايه اللي حصل بقى عند السيد ابو السيد حسين الشرع؟ انه هو
0: احمد
1: امتلك السلطه، فالانس اتغير سلوكه رغم انه هو كاتب وروائي ودكتور وراجل مثقف لابعد، يعني مثقف لدرجه يعني. ولكن لما السلطه دخلت فيه خليته يتكلم براحته بقى، يعني نو بروبلم. يعني انا ما حدش هلا في بتقول ايه.
0: لفتني فيديو، لا لفتني فيديو لاحدى المعارضات في سوريا، ومنا كتير يعني قريبه من الرئيس احمد الشرع، ولكن فسرت هذا الموضوع انه بفتره طويله بقي والد الرئيس السوري احمد الشرع هو اللي يمكن الوالد اللي عنده هيبة، اللي عنده القوة، اللي هو اللي يمكن بيبقى هيك في عنده سيطرة مثلا. بس وصل أحمد الشرع يعني للسلطة وكرئيس، يمكن ما بتلاقي أنه الوالد بيتقبل يعني أنه يصير الولد أهم منه، فبيبقى هيك في مثل عقدة النقص حتى يثبت وجوده أنه أنا موجود مثلا. أنه هل بتلاقي هيدا الشيء فيه؟
1: بالضبط. هو أصل دي تجربة عملناها في علم النفس، اتعملت في علم النفس. إن جابوا أصدقاء يعني جدا أصدقاء 12 واحد، 6 عملوهم مساجين و6 عملوهم حراس. بدأوا اللي هم أخدوا دور الحراس بقوا كتير قاسيين على أصحابهم اللي جوه في السجن، بقوا في منتهى القسوة لدرجة وقفوا التجربة خلوها ما تتمش، لأن بدأوا يكونوا يعني قاسيين عليهم جدا في الأوامر وفي يعني أنت صاحبي يعني ست يعني أنت عشان ففي ناس لما بتوصل لمناصب معينة بتبقى ما تعرفش ازاي، يعني لان الوعي بيلعب دور كبير جدا. وده راجل مثقف يعني، انت راجل يعني الطريقه اللي كان بيتكلم بيها، انا شفت المقابله يعني سهرني الليل كله انا. ربنا يديله
0: انا تابعت هيك شوي على السوشيال ميديا يعني تعليقات اللي عم تورد عن والده للرئيس أحمد الشرع اللي جرب يحرجه بشكل أو بآخر، ولكن سمعت المكالمة اللي كانت مع أهالي دير زور اللي بتلاقي أنه يعني في كتير من التواضع يعني كمان عند رئيس الشرع.
1: ما هو لازم يلعب الدور ده، ما هو ده لازم تتلعب صح يعني. فيه هو الراجل لعبها مظبوط جدا، إن لازم تعتذر، ولأن الكلام يعني الاعتذار على قد الأساوة على قد الإهانة. يعني انت اهل ومش بس اهل الدير الزور، في مناطق تانية كمان ريفية
0: يعني دفعوا ثمن كبير اهالي دير الزور بالحرب السورية.
1: سوري مدام،
0: عم بقول انه دفعوا ثمن كتير كبير وقت الحرب السورية.
1: طبعا طبعا. وبعدين في ناس يعني، وتبص كمان تلاقي الناس كتير بتحاول. هو طبعا الاعتذار ده شيء جميل جدا، يعني ان هو اعتذر ده شيء يعني ما نقدرش نقول عليه اي حاجة خالص، شيء رائع جدا ولفتة كتير مهمة جدا، وكان توقيت صح يعني، كان التوقيت قبل الدنيا ما تكبر وكده، فاعتذر. وده دي شيء جميل، وان شاء الله بس بتعدي على خير. وانا شايف ان مش لازم يطلع ابوه بقى بصراحه ربنا يعني خالص. انت راجل مفكر، في ناس كمان بتبقى مثقفه ما عندهمش موهبه الكلام، لان فن الكلام ده كمان ليه فن، ليه طريقه في الكلام. في انسان عنده فلتر بيحاسب على كل كلمه بتطلع منه، في ناس لما توصل بيقول لك لا انا ما حسش، انا اصل انا بقيت فوق القانون. عارفه ازاي لما الانسان بيكون تحت القانون وبعدين مرة واحدة يبقى فوق القانون، بيبقى ما يعرفش. يعني انت مثلا لو انت جبت عسكري عندنا في مصر مثلا في اي دولة عسكري في يعني في اللي بيقولوا اللي هم العسكري عادي، وقلت له انت بقيت قائد جيش او
0: نعم.
1: بقيت لواء، الراجل ده ممكن يموت فيها.
0: نعم.
1: لانه مش هيقدر ازاي يعني يقوم، ما عندهوش، لان الاداره دي عايزه دراسه، القياده عايزه دراسه وعايزه كورسات، ازاي تبقى قائد، ازاي تبقى تدير الاشياء، لا لا لا، ولازم تقرا كتب.
0: نعم.
1: يعني في ناس، وتبص تلاقيه وصل لوقت بقى فوق القانون.
0: نعم.
1: فتلاقيه يقول اللي يقول لك انا ما حدش هيحاسبني.
0: خلينا نسمع بسام من منطقه نورث سيدني نشأت، راح نسمع كمان رأي على الهواء. بسام صباح الخير. بسام
2: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين، صباح النور.
2: يسعد صباحك.
0: يا هلا، شو تعليقك؟
2: بس أنا عندي مداخلة دائما بلحظة على نشأت، لما بيحكي دائما يعني بيضخم الامور وبيخرج الامور عن سياقها، وعندي طلب انه موضوع اللي قالوا انه هلا الادعاء على ابوه لفخامة الرئيس احمد الشرع، ولا مره سمعته بيقول انه فخامة الرئيس، مع انه رئيس الشرع انه هو رضي او مرضي، هو سهل، هو فخامة الرئيس احتراما للموقع المنصب. انتوا كنتوا ايام بشار الاسد كنتوا تقولوا فخامة الرئيس احتراما انه هو موجود بالسلطة، صح؟
0: انا ولا مره قلتها يعني بصراحه،
2: لا ما قلتوا يعني. أيه. حتى ضيوفكم حتى هلا يعني دائما بيقول ابو محمد الجولاني، احنا نفتخر انه هو ابو محمد الجولاني، بس هو اسمه هلا فخامة الرئيس
0: احمد الرئيس.
2: هو مداخله ثاني.
0: نعم.
2: شيء، وين قال ابو احمد الشرح بالمقابله عن شعب اهلنا بدير الزور انه همش؟ هو ما قال هيك، هو قال عم يحكي عن سياق تاريخي بالنظام السوري، وقال انه ضرب مثل باهل دير الزور كيف انه صاروا بسبب تهميش النظام لهم انتقلوا اصبحوا غير متحضرين، ما قال همش واخطا، يعني هو اخطا بسياق المثل يعني، ودغري طلع وبرر وقال في صار هيك هيك وهيك. بعدين احنا الحمد لله صار عندنا بسوريا نظام حر، الاب ما بيتدخل بسياسه ابنه والابن ما بيتدخل بسياسه ابوه، مش حيمنع ابوه يحكي، بس هو صلح الموقف واعتذر اعتذار راقي جدا، وقال هالكلام جرحني كمثل مثل اي مواطن، يعني دائما خروج الامور عن السياق وتفخيمه، وبيرجع بينفخ وبيقول لك اعتذر لانه عميل عار، يعني دائما بده يحطه شيطن، يعني بتحس انه في عنده عضاء. يعني التجربه السوريه ما اخذت فرصتها لهلا، ما عم تخليها تتنفس مع كل التراكمات والامور اللي مرقت، و60 الف من الدكتاتوريه والدمار البشري والنفسي والاجتماعي علينا وبالمنطقه بلبنان، واللي صار بدهم صار يحاكمون بميزان سويسرا.
0: نعم.
2: يعني احنا باستراليا ما عندنا هالمعايير اللي هن عم يتشدقوا فيها احيانا. شفني المعايير الموجوده بمصر، يعني الرئيس اللي بيحكي مع شعبه من افادينته ولا بيتجرأ يحكي على الرئيس السيسي، يعني أوكي. كيف بيتعامل مع شعبه الانقلاب اللي صار على نظام ديمقراطي بغض النظر، ليش ما كثير بتشدق على رئيسه يهتم بامور اعتقد افضل مصر والمصايب والمجاعه والامراض واللي عم تصير والديكتاتوريه والفساد؟ هذا السيسي بالحكم اكثر من 10 سنين، شو اكثر من مصر يعني؟
0: طيب خلينا نسمع راي زميلنا نشأت.
2: اوكي بالسني
0: عظيم، خليك معنا، خليك معنا بسام، بسام خليك معنا لو سمحت، خلينا نسمع راي زميلنا نشأت.
2: عفوا عن انفعالي.
0: لا ولا
2: يعني صرت عدد مرات تلاحظه او برائب انه دائما هو نفسه غير ايجابي بيعلق تعليقات.
0: خلينا طيب انت طرحت فكرتك، انت طرحت فكرتك وانتقدت، خلينا نسمع الرد لو سمحت. تفضل نشأت.
1: انا ما اقدرش اقول فخامه الرئيس، لاني كلمه الفخامه ده هي بيعطيها الشعب للرئيس، يعني بيكون حق مكتسب. يعني مثلا
2: الشعب يا نشأت ما شفته 80% من الشعب السوري بمظاهراته بتأييده، ما بيكفيك، بكفي الايجابيه على الارض اللي عم نشوفها، الاقبال العالمي الدولي، هذا ما بيعمل لك جستيفيكيشن انه يكون هو فخامه
1: الشعب.
2: الرئيس.
1: الشعب السوري
2: هالشعبية نشأت بالسنة اللي عملوا وأنجزوا بسوريا، ما منحنا فيه بلبنان أن 20-25 سنة صرنا مزبلقة، حول لبنان إلى من سويسرا الشرق إلى مرتع الميليشيات والحروب العباسية. وليش ما نحترمه يعني؟ ليش
0: عظيم عظيم عظيم.
1: احنا الراجل رئيس انتقالي لسوريا ما حدش يقدر يقول كلمة عليها، هيدا شيء خلاص مسلم بي. ولكن أنا كلمة فخامة دي بياخدوها المنصب بتاعه. المنصب لما الشعب بيكون إنسان عادي وبعدين ينتخبه فبياخد كلامه، ياخد ألقاب معينة. فكلمة فخامة ده هي دي الشعب بيديها للإنسان عن طريق الانتخابات، فبيبقى فخامة، فخامة الرئيس مثلا. أوكي. رغم ان انا ما بحبهاش ابدا الكلمة دي. يعني ما بتنزلنيش من زور بصراحة ربنا. ولكن الشعب
0: كل منصب له،
1: الشعب لقب بالضبط كده. الشعب هو لا، انا بقول السيد الرئيس يعني مش لازم فخامه
0: سيده
1: يعني.
0: كمان على التايتو يعني اهم هي درجه بسوريا سيده رئيس. خلينا نتابع من منطقه كريغي بيرن ملبن. معنا مستمع ما حب يذكر اسمه لكن اكيد
1: انا عارفه.
0: لا مش عارفه. صباح الخير.
3: صباح الخير يا فندم. انا مداخله صغيره، وأنا مش أتكلم لا أني مصري ولا لأني سوري ولا لا. أنا بكلم كأني إنسان.
1: نعم.
3: وبصراحة أنا كل التفاصيل وكل الكلام اللي اتحكى من شوية ده كان كلام مقنع جدا. وأيا كان أي نظام في أي دولة في العالم ليه أخطاء وليه عيوب وليه مميزات. واللي أنا النقطة المميزة اللي أنا عايز أفردها في الموضوع أنه زي ما كان الرئيس او بشار الاسد او انتو whatever you guys name it، هو كان عنده اخطاء، بس هم نفس الناس اللي كانوا بيقولوا يحيى الرئيس الشرق، هم اللي كانوا بيقولوا يحيى الرئيس بشار. فخلينا نتكلم في نقطة الانسانية اللي انا كنت داخل فيها. زي ما حصل مشاكل ومصايب في عصر بشار الاسد ايا كان اسمه ايه، لكن حصل مصايب ودمار شامل، كمان مش دمار شامل بالمعنى
1: كوارث،
3: بس حصل قتل وحصل كوارث.
1: نعم.
3: في بلاد من إنسانية. مؤيدين الرئيس الشارع او السيد الجولاني زي ما بيكلموه، حصل قتل في عز النهار في الشوارع، الامهات بتشوف اولادها واجوازها بيموتوا في الشوارع بضرب النار. طيب ما هو نفس النظام. أنا بتكلم في الإنسانية، أنا ما بتكلمش لا في نظام ولا في دين ولا في ملة.
0: نعم.
3: أنا بتكلم في مبدأ القتل بالعمد. زي ما كان بيعمل الرئيس بشار، على الأقل كان بيعمل مصايب وكوارث في البشرية، لكن ما كانش بيقتل واضح النهار وبيصور وبيحرق الجثث في الشوارع، ومؤيدينه هم اللي كانوا بيركضوا في الشوارع ويدوسوا الجثث بالسيارات. كل ده صار ولا ما صارش؟
1: صار
3: يعني. نعم. انا بتكلم في الانسانيه. الدم اللي بيتكب في الشوارع ايا كان الدم ده نوعه ايه او
1: نعم.
3: او او او وطنيته ايه او قوميته ايه، ده غلط. احنا بني ادمين، ربنا عطانا حرية الاختيار اي نكون اي ما نكون.
0: نعم. خليك معنا. نعم.
3: المعلش بس انا عايز اضيف دي، انا عايز اضيف معلومة انه كل دولة حاليا في احزاب معينة مش عايزين نذكرها ايه هي الاحزاب دي، هي اللي عايزة تحط ايديها على القرار. ولكن انا بتكلم في انسانية، ولا اتكلم في احزاب ولا اتكلم في سياسة. زي ما بشار الأسد عمل خلف وراء القضبان وراء الحيطان وراء السدود، المحدش كان بيشوف الجرائم دي غير لما طلعت. نفس في عصر السيد الشرع برضو بيحصل، بس بيحصل في الشوارع وعلى الملأ.
0: هلا الانتقال من مرحله لمرحله، من مرحله هالقد كانت معقده وفي حرب وفي وجع وفي ظلم، فبطبيعه الحال بدها تخلق، ما بدها تخلق يمكن اذا بدك حضاره سريعه او تغيير بالمشهد.
3: لا انا مش بتكلم في حضاره. انا بتكلم في ناس دخلوا البلد باسم الدين. انت داخل باسم الدين وداخل بتقتل، المفروض ان انت داخل تنشر سلام، مش داخل تنشر ذبح وقتل ودمار. سامحيني يا اختي، انا بعتذر في الرد، انا دي وجهة نظري. واحنا
0: هلا شيء طبيعي الحرب، بعد الحرب بتلاقي بتخلق الأجواء، الحرب بتخلق عندك كتير من المشاكل الاجتماعية والانتقام وإلى ما هنالك من القصص. يعني لحتى تنضف هذه الأجواء بدها فترة طويلة، وهيدي إذا يمكن نطفت، لأنه اللي رحلة ابن واللي رحله خي واللي رحله بي، أنه هيدا ما رح يقدر ينسى هيك بسهولة. هيدا الظلم بيخلق
3: طبعا. وانا برضو النقطة الاخيرة اللي عايز اضيفها حضرتك قبل ما انسحب من المكالمة، انا لا انتقد اي نظام ولا انتقد اي حكومة، ومش من حقي ان انا انتقد. انا رجل استرالي او الجنسية، اوكي، ومش بتكلم في سياسة، انا بتكلم في انسانية.
0: عظيم.
3: بس خليني في نقطة واحدة بس اللي انا عايز اضيفها، حصل كوارث اكتر من اللي كانت بتحصل في سيد نايا، وحصلت كوارث وفي عز النهار وفي الشوارع، الناس كانت بتتقتل بالرصاص وبيتحرق جثثها في الأرض وبيتعدى عليها بالسيارات تمثيل بالجثث. ماشي. الحياة التانية اللي أنا عايز أضيفها، إنه زي ما حصلت كوارث سوريا ما رح تتقدم لقدام، لأن إسرائيل صارت نص سوريا.
0: شكرا لك المستمع من غريكنبرن ميلبن. معنا آدم من منطقة كوجي سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور
4: لك وللجميع، والاخ اللي حكى المصري ما خلالنا شيء، خلى حكى كل شيء بدي احكيه تقريبا.
0: تفضل عزيز، وفر عليك.
4: اول شيء تحياتي للاخ السوري، اول شيء تحياتي للاخ السوري، انا ابن بلدي ايضا، حط ايدي بايده. سوريا علمتني سامع وعلمتني احضن، سوريا ما علمتنا الحقد والكره والبغض. معنى شيء جولاني في تاريخه، انا بدي رئيس سوري سني بيرفع راسي، مو رئيس
1: سني
4: إرهابي طالع من السجون. هاي أولا، أنا ارتحت من ديكتاتور، كان في دولة ديكتاتورية من قبل، هلا في صفصاء الإرهابية. بغض النظر نحن حبينا كرهنا، في ناس بتحبه بس لأنه دا يرتاحوا من الأسد، بس إني معارفين شو عم يصير. هو نسي ما يقلك شو عمل الجولاني بفترة سنة. أنا بقولك شو عمل، فاترة الكهرباء صارت 400% زيادة. هذا بيجيب سيرته؟ الكنائس اللي تفجرت هذيك من شهر ونص، حكيتيها انت على الراديو بس ما عاد حكى فيها. الناس اللي شو عملوا بمنطقه مسيحيه، القتل بين الدروز والعلويه والاكراد، سوريا القنيطره راحت، جبل الشيخ راح، امرنا لا الله الجولان باعوا الاسد. انت هيك عند عقلك؟ امرنا لا الله باعوا الاسد.
0: عظيم، شكرا لك ادم، لانه الوقت عم يمرق بشكل سريع. عندي اتصال من بونداي سيدني. معنا سمير. صباح الخير، بعرفك ما بدك تحكي بس خطيك دقيقه نشط نختم معك.
5: صباح النور.
0: صباح النور، يا هلا سمير.
5: بس ما ننسى شهدائنا بعرسيل بالجيش اللبناني والدرك اللي قتلهم. وقال له رئيسنا جوزيف هون، قال له انا شايفك بالاجتماع القمة العربية، قال له وين شايفك، قال له انا كنت عرسال. كيف هذا نحن ما نقول هذا قتلنا جيشنا وقتل شعبنا وقتل هذا بطريقة بتحط ايدك ايده، واي رئيس هذا؟ ما هو شوفي هول الرؤساء اللي عم بيقتلوا الناس هلا وبتقولوا له رؤساء، بحرام يعني واحد يعطي حقه للانسان.
0: اوكي، شكرا لك، كنت بتمنى تكون معنا كافي من الوقت. عندك اي تعليق؟
1: لا، انا الاخ اللي هو طلع قال لازم يكون سني، ليه ما يكونش مسيحي؟ راجل نظيف، عنده خبره، عنده وطنيه، راجل مثقف، ليه ما يكونش مسيحي؟ زي ما هو، هي دي مصيبتنا الكبيره، ان احنا الرئيس لازم يكون سني، او لازم الـ الـ الـ يعني ما هي الطائفيه دي اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي جوانا وبتطلع من غير ما نحس. هي دي مصيبه، دي لسه جوانا ولسه مغلغله في كياننا وفي افكارنا. لازم يكون سني، ليه ما يكونش مسيحي؟ ليه ما يكونش دورزي؟
0: اذا انتخب رئيس وزرائهم في استراليا يعني من غير المسيحيين، هل تتقبل هذا الامر؟
1: السيد اوباما كان مسلم، رئيس اكبر دوله في العالم مش بس استراليا، ورئيس سنغافوره كان السيده مسلمه، في سنغافورة. ست من الـ من الـ من النساء المحترمات النبلاء.
0: لأنه في نظام. لأنه في عنده نظام نشأت لأنه عنده نظام ديمقراطي بحق له. ولكن هذه الدول يمكن كمان عندها نظام أنت عليك كمان تتقبله.
1: لا ما يتقبلش. ما هو مش ما هو بسبب احنا بنتكلم ليه احنا متخلفين ليه احنا متأخرين عن باقي الدول لاننا عندنا الطائفية عندنا العنصرية جوانا في جوه عنصرية بتطلع كده لوحدها بدون ما الانسان يحس.
0: عزيز.
1: سني ليه ما يكونش مسيحي ليه ما يكونش الرئيس مسيحي في مصر ايه السبب ايه المانع؟
0: عظيم. شكرا نشأت وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية يسمعنا كتير من الآراء حابوا الكتير من المواضيع. أنا بدي أتمنى لكم بقية نهار هيدي تقضوا برفقة برامج راديو تؤمي أستراليا مع زميلي ماريا منصور رح تتابعوا مشوار المونيك شو. دلو بخير.
6: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 توأم إيه أستراليا الأخبار أول بأول.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: Ted O'Connor with the top stories. The police bomb squad has been called to Avalon Airport in Melbourne's southwest after a suspicious item was found during screening this morning. The airport was evacuated and cordoned off as a precaution. The airport says police then detained a person and are investigating. Flights are expected to be delayed. A federal funding package is set to drive up immunisation rates against diphtheria as the country suffers its worst outbreak since record-keeping began. More than $7 million will help administer vaccines, with a portion of the funding going to Aboriginal community-controlled health organisations. The Albanese government says the outbreak is putting pressure on the Northern Territory's already strained health system. And Cubans living in the US have expressed optimism after charges were laid against former President Raul Castro. He's been charged with one count of conspiracy to kill US nationals, four counts of murder and two counts of destruction of aircraft. The charges relate to a 1996 incident when Raul Castro was defence minister, in which two small planes operated by Cuban exile group Brothers to the Rescue were shot down, killing those on board. The family of the men killed say it's time for justice. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكل مستمعينا، بداية مشوار جديد بنهار جديد بيجمعنا سوا على راديو 2ME أستراليا. رح نبلش معكم برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. خليكن معنا للآخر.

0: The biggest hits.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذا 2ME أحتريا معكم نانسي عجرة
0: from the biggest singers
3: ارحمني من بعدك حبيبي
4: على 2ME أستراليا رزا فاضي
0: only on 2ME.

0: اليوم الخميس اللي حامل تاريخ 21 أيار منشوف سوا أحوال الطقس. بسيدني ممطر والحرارة كحد أقصى 19 درجة، وبملبورن بتوصل درجات الحرارة ماكسيموم لل 16، وهون ببيروت طقسنا ممطر والحرارة 21 درجة. قلنا أنه صيفيت بس غلطنا، مش مزبوط، شتوية مش عارفة تخلص ومش حابة تخلص. يمكن مثل ما نحن وياكم بعد البريك هون راديو 2ME. نهاركم حلو.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755726. عشتار.
4: كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: This is

0: عم نشوف مستمعينا تطورات جديدة بال قصص اللي عم بتصير أو إنه بالملف الإيراني الأمريكي. شفنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه رح يعطي فرصة أخيرة للمفاوضات مع إيران، وأكد أنه هو منه مستعجل، بس بنفس الوقت شدد على ضرورة فتح مضيق هرمز لعودة حركة الملاحة، ومن دون تأخير يعني لازم فورا يفتحوا المضيق. وترامب كمان قال أنه كان قريب يوافق على ضربات جديدة ضد إيران، وأعطى طهران مهلة قصيرة للتوصل لاتفاق، بينما وصف العمليات العسكرية السابقة أنه حققت أهدافها بأقل الخسائر. بنفس السياق أكد أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داعم لأي قرار أمريكي تجاه إيران، وقال بالحرف أنه رح يعمل كل اللي بطلبه. فمقابل هذا الضغط، إيران بعدها متمسكة بشروطها، أبرزها رفع الحصار عن الموانئ، تعويضات الحرب، ووقف الإيتال على كل الجبهات، بينما واشنطن مصرة على الملف النووي وحرية الملاحة بمضيق هرمز. يعني باختصار دبلوماسية بعد واقفة على إجر وحدة إذا بدنا نقول، والتصعيد العسكري بعده أنه قائم، احتمال يعني قائم بأي لحظة. منوقف معكم شوي مع فاصل خفيف، وبعده منرجع منكمل جولتنا الفنية والإخبارية معكم عبر راديو 2ME أستراليا.
1: بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل أونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.

0: منكمل معكم مشوارنا، تحياتي لكل مستمعين راديو 2ME بمشوار الخميس اليوم 21 أيار مكملين. ومن الأخبار الاقتصادية العربية، تونس عم بتسرع خطاها باتجاه الطاقة النظيفة، وعم بتوسع يعني بشكل كبير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع نهاية 2025 أوريدي وصلت مساهمة الطاقة المتجددة بحوالي 6% من إنتاج الكهرباء، بعد ما كانت تقريبا شبه معدومة من كم سنة. والتركيز الأكبر اليوم عم بيكون على الألواح الشمسية فوق البيوت والمؤسسات، مع مشاريع كبيرة دخلت الخدمة مثل محطة القيروان الشمسية ومشاريع بجنوب ووسط البلاد. والهدف الرسمي من هيدا الشيء كله هو رفع مساهمة الطاقة المتجددة ل 35% بحلول سنة 2030، مع طموح بيوصل يعني الرقم حتى 50% إذا تسارعت الاستثمارات والإصلاحات. بس أكيد التحدي بعده موجود، لأنه تونس بعدها بتعتمد بشكل كبير على الغاز الجزائري لتوليد الكهرباء، وعم بتواجه ضغوط بسبب كلفة الطاقة والاستيراد. يعني باختصار، تونس عم بتراهن على الشمس والرياح لتأمين مستقبل طاقة أخف كلفة يكون وأقل اعتماد على الخارج. وكله هلأ عم بيتشجع يلجأ لهيك طرق كرمال ما يعتمدوا بقى على الخارج بسبب هالحرب يلي أثرت على كتير كتير أصعدة. فاصل صغير ومنرجع منكمل معكم أخبار الاقتصاد والمنطقة والعالم عبر 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاتش درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم. أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل، يعني إلها 20 سنة ما سمعناها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنر، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكي إف سي.

0: معكم مننتقل مستمعينا بأوقاتنا إلى استراحة إخبارية منتابع من خلال أبرز التطورات والأحداث الجديدة اللي عم بتصير لليوم الخميس 21 أيار.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز أذزو، استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
10: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بميلبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
11: جزدا أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألقت ومزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
12: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
9: Tell it like it is. 2ME.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: ABC News.
15: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government says vaccine hesitancy driven by COVID misinformation may have contributed to the diphtheria outbreak in the Northern Territory, Queensland, WA and South Australia. The spread of the potentially fatal bacterial infection has also given prominence to concern about poor housing and overcrowding in Indigenous communities. The federal government's announced a $7 million package to help contain the largest outbreak in recent memory. Health authorities hope the funding will boost the rollout of vaccines, which are seen as the best defence against diphtheria. Police have arrested a person at an airport southwest of Melbourne after a suspicious item was found during security screening. The bomb squad was called to Avalon Airport, which was evacuated. Passengers have described scenes of mayhem as police descended on the airport. And the social media company of American tech billionaire Elon Musk has admitted to non-compliance with an Australian child protection request. It's been revealed in a federal court hearing. It relates to an order from Australia's eSafety Commissioner to provide information about the measures the company has in place to stop child exploitation on the X platform. It comes at a time when Australian federal authorities are trying to crack down on online harm suffered by young people using social media. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق ويؤكد عدم استعجاله إنهاء الحرب. دولة الإمارات تطالب العراق بمنع الأعمال العدائية فورا انطلاقا من أراضيه، وبغداد تتعهد بمحاسبة المتورطين بعد التحقيق. موجة غضب دولية أثر نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيديو يسخر فيه من ناشطي أسطول غزة بعد التنكيل بهم خلال احتجازهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران. وأضاف ترامب أن واشنطن لن تخفف الضغوط المفروضة على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
1: لقد بلغنا حدا فاصلا، وإذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فستسوء الأمور بسرعة كبيرة. نحن جميعا جاهزون للانطلاق، علينا الحصول على الإجابات الصحيحة. قد ينتهي الأمر بسرعة كبيرة أو في غضون بضعة أيام، قد يستغرق الأمر بضعة أيام لكنه قد ينتهي بسرعة كبيرة. إيران دولة مهزومة، نحن نتعامل مع بعض الأشخاص الجيدين جدا، وأعتقد أنهم أكثر عقلانية بكثير من الأشخاص الذين لم يعودوا معنا حقا.
0: وقال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ ما سيطلبه بخصوص إيران.
1: سيقوم نتنياهو بما أطلبه منه بخصوص إيران، هذا ما قاله. إنه رجل رائع، إنه رئيس وزراء في وقت الحرب، ولكنه لا يحظى بمعاملة جيدة في إسرائيل بحسب رأيي.
0: ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا مقترح سلام جديد لإيران للتوصل إلى اتفاق في مكالمة وصفت بالصعبة. وقال أحد المصادر أن نتنياهو كان غاضبا جدا بعد المكالمة لأنه يبدي شكوكا كبيرة بشأن المفاوضات. وأضاف أكسيوس أن نتنياهو يريد استئناف الحرب لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وضعف النظام من خلال تدمير بنيته التحتية الحيوية، بينما يعتقد ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لكنه مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم ذلك. وأخبر ترامب نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسمياً، ثم تنطلق فترة 30 يوما من المفاوضات حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرس ردا الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. وأوضح بقائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن مطالب طهران تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. حذر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم داغمن أندرسون أن استراتيجية إيران تتغول في أفريقيا لتشمل كامل ساحل البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، وكشف أن طهران شهدت شراكة مع المكونات العسكرية والإسلامية في السودان ومدت حركة الشباب الصومالية بالأسلحة والتدريب.
2: إيران وتكتيكات السيطرة العنكبوتية في القارة الإفريقية. تحرص طهران على توسيع منحنيات تطويق المضائق المائية، وغاياتها في ذلك ممارسة أقصى تهديدات الابتزاز الجيوسياسية. يركز الإيرانيون على بناء ساحة بديلة للصراع في منطقة القرن الإفريقي بعد تضييق الخناق على وكلائهم في الشرق الأوسط. توفر شبكات التهريب العابرة للحدود المقدرة لإيران على التمدد وتصاعد أنشطة الجماعات المسلحة وتزايد استخدام المسيرات واتساع دائرة الحروب في الممرات البحرية. تحاول طهران تمديد نقاط الاختناق الاستراتيجي من هرمز شرقا إلى باب المندب والبحر الأحمر غربا، وأبرز وكلائها الحوثيون في اليمن. وأكد قائد أفريكوم الجنرال داغمين أندرسون أن الاستراتيجية الإيرانية باتت تعتمد بشكل مكثف على وسائط تهريب متمرسة من خلال الممرات البحرية والبرية الخاضعة للجماعة الحوثي في اليمن، التي لم تعد تقتصر على السواحل اليمنية بل تمددت لتشمل كامل ساحل البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي. هذا التنسيق اللوجستي أفضى إلى رصد تصعيد نوعي، وصفه القائد العسكري بأنه يمثل التهديد الأخطر في المنطقة. ولفت إلى أن حركة الشباب الإرهابية في الصومال تتلقى شحنات سلاح إيرانية نوعية، وحصلت عناصرها على تدريبات ميدانية متقدمة مكنتها من استخدام طائرات مسيرة هجومية في عملياتها ضد قوات الاتحاد الإفريقي. وأكد أن هذه الوضعية الحرجة تستدعي وضعها على رأس أولويات الردع العسكري للولايات المتحدة وحلفائها لمنع انهيار المنظومة الأمنية للممرات المائية. التقارير الاستخباراتية الأمريكية كشفت أن الحسابات الجغرافية دفعت الإيرانيين صوب السودان، الذي يعتبر الحرس الثوري موقعا جيوسياسيا لا يمكن تعويضه في الاستراتيجية البحرية الإيرانية، وشيد شراكة مع المكونات العسكرية والإسلامية الحاكمة هناك بهدف تحويل أطول السواحل المطلة على البحر الأحمر إلى ركيزة لوجستية متقدمة تسمح للبحرية الإيرانية بمراقبة واعتراض خطوط الملاحة الدولية، وبالتالي تنتزع طهران أوراق ضغط استراتيجية فائقة الأهمية. هذا يجعل القلق يتصاعد بشكل حاد في الدوائر الأمنية الأمريكية أن تتحول مدينة بورت سودان الساحلية إلى قاعدة ارتكاز إيرانية تدار بواسطة وكلاء محليين. مما يضع الصواريخ والمسيرات الإيرانية على مسافة خطيرة من البحر الأحمر، ويهدد بتغيير ميزان القوى العالمي.
0: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها استنكار الإمارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة الجمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية. قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى. وأضاف قرقاش كما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديدا للاقتصاد العالمي ونظام الدولي، فإن استهداف محطة براكة عمل إجرامي موجه وانتهاك مباشر للقانون الدولي. وقال قرقاش من هرمز إلى براكة يتجاوز تهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني. The original and authentic 2ME. This is the golden lunch break. What we gonna do right here is go back. Nothing. Way back. Back into time.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: Ladies and gentlemen,

0: سعدنا لقائكم مجددا بتاني ساعة من مشوارنا، مشوار الخميس اليوم، نهار جديد بيجمعنا مع بعض. وأهلا وسهلا بالجميع. هيدا الساعة الذهبية بلشناها مع وديع وفيروز ونصري شمس الدين بهالمزيج الرائع. وهلأ كمان كنا برفقة البوب ستار رامي عياش وغنيته قصة حب، وأكيد متابعين معكم بأجواءنا الحلوة اللي بتقدمها دايما راديو 2ME أستراليا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
0: بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة 2 يوم. لمزيد من التفاصيل أونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

بمشوار الظهيرة مكملين وبتمنى أوقات حلوة كتير لكم مستمعينا من أي مكان عم تسمعونا، وللي رايح على الشغل، على الطريق، راجع من الشغل، بالبيت، وين ما كنتوا، برحب فيكم من جديد. أنتوا برفقة ماريا من وراء ميكرو راديو 2 إميا أستراليا. برجع بذكركم بأحوال طقس اليوم الخميس بسدني: ممطر، الحرارة أقصيها 19، وعلى صعيد ملبورن بتوصل درجات الحرارة لل 16 درجة مئوية، هون ببيروت طقسنا ممطر والحرارة 21. هلأ مع السيدة فيروز، يعني ما في أحلى من أغاني الزمن الجميل، رح نسمع مع بعض هالأغنية، خليكن برفقتنا.

0: أجواء الفن والأغاني الجديدة. واضح أنه الفنان ماجد مصلي عم بيحضر لمرحلة مختلفة بمسيرته الفنية. فبشارككم هالخبر أنه ماجد مصلي عم بيستعد ليطلق أول ألبوم رسمي بمسيرته، واللافت أنه الألبوم رح يضم 8 أغاني متنوعة بين الإيقاع الصيف الحماسي، الأغاني الرومانسية الدرامية، وحتى أعمال بطابع أوركسترالي. والجديد هالمرة أنه ماجد رح يغني بأكثر من لهجة، اللبنانية العراقية والمصرية، بخطوة هدفها يوصل لجمهور عربي أوسع ويقدم لون موسيقي متنوع. وكمان قرر يصور أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ووعد جمهوره أنه يطرح أغنية جديدة كل شهر ليضل يعني التواصل المستمر والحماس موجود. وبين لبنان ودبي كمان مجد عنده سلسلة حفلات وتحضيرات للقاء الجاليات العربية ببلدان مختلفة. ومن بعد هيدا الخبر الفني رح ناخد بريك صغير ومنرجع منكمل أخبارنا معكم هون راديو 2ME. نهاركن حلو.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والسيرة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والسيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: منتابع مشوارنا الحلو معكم مستمعينا، ورجعنا لكم من بعد البريك. رح نكون هلأ برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وهالغنية من أغانيها المميزة. خليكن معنا.

0: نهارنا اليوم الخميس 21 أيار حمل مجموعة من التطورات والأحداث كلها يلي عم بتصير. إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بعد لحظات بموجز الأخبار من راديو 2 أميا أستراليا 1638
1: AM. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاب، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل.
5: To ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. A lawyer for the Australian Air Safety Commissioner says Elon Musk's social media platform X has admitted to not complying with an order for information about what it was doing to stop child abuse content appearing on its platforms. Lawyers for X argue they didn't have to observe the reporting notice as it was provided to Twitter, which has since merged with X. Those arguments were rejected by the federal court last year, but X has yet to comply with the order or pay the fine levied against it. An airport southwest of Melbourne has reopened after an item that prompted a bomb scare turned out to be a laser hair remover. Avalon Airport has thanked police for its swift response after a suspicious item was detected during screening this morning. The terminal had to be evacuated and the bomb squad were called in to investigate. And Indigenous health experts say boosting vaccination rates against diphtheria is going to be critical in helping contain Australia's largest outbreak since records began. There have been more than 200 cases reported this year across the Northern Territory, Western Australia, South Australia and Queensland. The federal government's announced more than $7 million in funding to tackle the growing number of cases. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران في مفترق طرق، ويقول إنه سيمنح طهران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق. دولة الإمارات تطالب العراق بمنع الأعمال العدائية فورا انطلاقا من أراضيه، وبغداد تتعهد بمحاسبة المتورطين بعد تحقيق. موجة غضب دولية إثر نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيديو يسخر فيه من ناشطي السور غزة بعد التنكيل بهم خلال احتجازها. وسط مخاوف من تكرار سيناريو فنزويلا، واشنطن تصعد ضغوطها على كوبا وتوجه اتهامات جنائية لراؤول كاسترو، وترامب يصفها بالدولة الفاشلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران في مفترق طرق، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران سيوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، قائلا إن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة أو في غضون أيام، مؤكدا أنه لن يخفف الضغوط المفروضة على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
1: لقد بلغنا حدا فاصلا، وإذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فستسوء الأمور بسرعة كبيرة. نحن جميعا جاهزون للانطلاق، علينا الحصول على الإجابات الصحيحة. قد ينتهي الأمر بسرعة كبيرة أو في غضون بضعة أيام، قد يستغرق الأمر بضعة أيام لكنه قد ينتهي بسرعة كبيرة. إيران دولة مهزومة، نحن نتعامل مع بعض الأشخاص الجيدين جدا، وأعتقد أنهم أكثر عقلانية بكثير من الأشخاص الذين لم يعودوا معنا حقا.
0: وقال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة واحدة لعقد اتفاق، مشددا على أن مضيق هرمز يجب أن يفتح وبشكل فوري، وأكد ترامب أنه غير متعجل لإنهاء الحرب.
1: يجب فتح مضيق هرمز وبشكل فوري، سنمنح الإيرانيين فرصة واحدة لعقد صفقة. البعض يقول إنه مستعجل بسبب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. لست مستعجلا، أنا فقط لا أرغب في أن أرى عددا كبيرا من الناس يقتلون، ولكن أتساءل ما إذا كان هناك أشخاص جيدون، لأن أفعالهم تدل على أنه لا يوجد أشخاص جيدون هناك. في إيران هناك الغضب عارم، لأن الناس يعيشون أوضاعا مزرية بشكل لم نره من قبل، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
0: وقال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ ما سيطلبه بخصوص إيران.
1: سيقوم نتنياهو بما أطلبه منه بخصوص إيران، هذا ما قاله. إنه رجل رائع، إنه رئيس وزراء في وقت الحرب، ولكنه لا يحظى بمعاملة جيدة في إسرائيل بحسب رأيي.
0: ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا مقترح سلام جديد لإيران للتوصل إلى اتفاق في مكالمة وصفت بالصعبة. وقال أحد المصادر أن نتنياهو كان غاضبا جدا بعد المكالمة لأنه يبدي شكوكا كبيرة بشأن المفاوضات. وأضاف أكسيوس أن نتنياهو يريد استئناف الحرب لزيادة أضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف النظام من خلال تدمير بنيته التحتية الحيوية، بينما يعتقد ترامب أنه يمكن توصل إلى اتفاق لكنه مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم ذلك. وأخبر ترامب نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسميا، ثم تنطلق فترة 30 يوما من المفاوضات حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. وأوضح بقائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن مطالب طهران تشمل وضع حدا نهائيا للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. من واشنطن ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات السيد ماركو مسعد. أهلا بك سيد ماركو. ترامب يبقي إيران بين خياري الاتفاق أو الضربة العسكرية، إلى أي مدى يعتمد ترامب على ما يعرف بسياسة الغموض الاستراتيجي؟
2: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي يعني سياسه دونالد ترامب فاعتقادي اكثر واضحه من اكثر منها تكون غامضه. لماذا؟ لان الرئيس دونالد ترامب يقول باننا نفضل المفاوضات كخيار اكثر يعني او اقل تكلفه سياسيه واقتصاديه وعسكريه، ويقول بان المفاوضات من الممكن ان تحقق اهداف الولايات المتحده الامريكيه، ومن الممكن ان يعني ان صبر يومين او ثلاثه او اكثر، هذا ما قاله اليوم، من الممكن ان يعني يجنب الولايات المتحده الامريكيه والعالم حرب من الممكن ان يسقط فيها قتلى. فهو يحاول ان يستهدف يعني او يحاول ان يستخدم هذا الصبر الاستراتيجي. ولكن هل سياسه دونالد ترامب غامضه؟ بكل تاكيد لا، هو يريد التفاوض ويريد التفاوض مع الجانب الايراني على مفاوضات عده، ليس يعني اولها هو مضيق هرمز. النظام الايراني ساعات يمكن ان يتفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن في اعتقادي هذه عدم وجود حسن النوايا من قبل النظام الايراني موجود بالنسبه للولايات المتحده كخطوط حمراء، ويزود في عدم الثقه الموجود بين الولايات المتحده الامريكيه والنظام. ولكن الرئيس دونالد ترامب يقول نحن نريد التفاوض على الملف النووي الايراني، لا يمكن لايران ان تمتلك القنبله النوويه، ويريد ان يستمع من النظام الايراني يعني رساله مختلفه او لهجه مختلفه. النظام الإيراني ما زال يتكلم نفس اللهجة التي يتكلمها لمدة أعوام. رئيس دونالد ترامب لا يريد ذلك، ويحاول أن يضغط عليهم بكل شكل من الطرق، سواء بالحصار البحري، سواء بالعقوبات الاقتصادية، سواء بمشروع الحرية أو الحرية بلس. وبكل تأكيد يستخدم القوة العسكرية كورقة ضغط أخرى على النظام الإيراني. ولكن هذه هي الرؤية الأمريكية، هذا هو ما يريده دونالد ترامب. ولكن هل سوف ينجح في هذا في هذه المفاوضات؟ نعلم بأن الإيرانيين يعني بارعون في التفاوض، هو يعلم ذلك، لذلك هو يستخدم كل الأدوات العسكرية وغير العسكرية كمحاولة للضغط على النظام الإيراني بكل تأكيد.
0: يعني عندما يتحدث عن الحرب ثم بعد قليل يتحدث عن السلام، أو في نفس الخطاب يتحدث عن الحرب، يهدد بالحرب ثم يتحدث عن السلام، ربما يكون هذا ما أريد أن أفهم منك تكتيك تفاوضي مدروس أو شخصية ترامب السياسية. برأيك مراكز الأبحاث اليوم في واشنطن كيف تنظر لهذه الاستراتيجية الحالية؟ هل هناك قناعة في واشنطن بأنه الضغط الأقصى نجح فعلا مع إيران هذه المرة؟
2: يعني دعنا نقول بأن الضغط الأقصى يعني غير ناجح حتى الآن. لماذا؟ ما هي عوامل النجاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أو دعنا نقول ما هي بوادر النجاح؟ بوادر النجاح إن تحدث النظام الإيراني لهجة مختلفة ويحاول التوصل إلى اتفاق، ويستخدم أو يبتعد عن هذه اللهجة التي يعني يقول بها أنه يعني هو من ينهي الحرب، وليس لن يتنازل أو لن يستمع إلى التنازل إلى الضغوط الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت الحرب ونحن من ننهيها. ولكن حتى الآن النظام الإيراني ما زال يتحدث هذه اللهجة، وأكثر من ذلك بأنه ما زال يتحرك على الأرض من هذا المنطلق، بأن إيران لن تدخل في المفاوضات، لن تقدم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أن هي مستعدة للعودة للعمل العسكري كما يفعل دونالد ترامب، وهي سياسة الدفع ناحية الهوية أيضا يفعل النظام الإيراني. هذه هي البوادر من عدم نجاح سياسة الضغط الأقصى. ولكن من وجهة نظر دونالد ترامب يقول نحن سوف نفعل كل ما بوسعنا للضغط على النظام الإيراني، سواء الحصار البحري. الحصار البحري يعني أكبر دليل بأن الحصار البحري يؤثر اقتصاديا ما قاله الرئيس الإيراني. يعني الرئيس الإيراني اعترف بأن هناك أزمة اقتصادية خانقة، وكل الشعب الإيراني تحمله معنا، لأننا الآن في حالة حرب وهناك أزمة كبيرة خارج إرادتنا. ولكن هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نتجت عن الحصار البحري وهذا النجاح العسكري الذي نجح فيه دونالد ترامب من تدمير أهداف عسكرية واغتيال الصف الأول والثاني والثالث، كل هذه النجاحات الصغيرة في كثير من الملفات في اعتقادي لم تنجح أو لم تعطي لدونالد ترامب نصر استراتيجي كبير، لذلك الحرب لم تنتهي بعد. هو نعم نجح في يعني دعنا نقول إعطاء ضربات الاقتصادية مؤلمة كبيرة بالنظام الإيراني، نجح في تدمير بعض الأهداف العسكرية ونجح في الاغتيالات، ولكن لم ينجح في تغيير تصرفات النظام. وفي اعتقادي هذا هو الأهم بالنسبة لدونالد ترامب. حتى الآن الخيارات كلها مفتوحة له، ولكن في اعتقادي
0: سنتحدث عن الخيارات إن كانت تصعيد اقتصادي أو خيار عسكري. لكن هناك حديث سيد ماركو عن ربما تكون خلافات بين أو فجوة بين ترامب ونتنياهو حول إدارة أو كيفية إدارة المرحلة المقبلة. هل ترى أنه فعلا هذا الحديث واقعي؟ هناك فجوة بين الرؤية الأمريكية تجاه إيران والرؤية الإسرائيلية كذلك؟
2: فاعتقادي هناك اختلاف في الرؤى، يعني الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية ليست متطابقة في كثير من الملفات، ومن ضمنها الملف الإيراني. دعنا لا ننسى أصلا بأن هناك اختلاف في الرؤى في ملف قطاع غزة، في ملف الضفة الغربية، في ملف لبنان. حتى لو كان هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل للقيام بما تفعله الآن في كثير من الأماكن، ولكن في اعتقادي هناك موقف أمريكي حازم بعدم التوسع أو عدم الانزلاق ناحية حرب، عدم يعني مشاهدة أو دعنا نقول تكرار المأساة الإنسانية التي حدثت في قطاع غزة. ولكن يعني هناك أخذ وجذب في كثير في الملفات بين العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت بالتحديد. بكل تأكيد الملف الإيراني يشهد اختلافا. النظام دعنا نقول إسرائيل تريد تدمير النظام بشكل كبير مهما كلف ذلك الأمر، سواء اقتصاديا او سياسيا او عسكريا. الرئيس دونالد ترامب يقول نحن نريد تغيير تصرفات النظام، نحن لدينا ملفات او دعنا نقول نقاط محدده نريد التوصل اليها عن طريق المفاوضات، لان هذا يكون اكثر الطرق، يعني اقل الطرق تكلفه الاقتصاديه والسياسيه. بالنسبه لاسرائيل هذا لا يعني كثيرا، التكلفه لا تعني كثيرا، هو يريد بالفعل تدمير النظام واسقاطه ثم الحديث عن ايران جديده. والولايات المتحده في اعتقادي لا تريد ذلك، هو يريد التفاوض على الملف النووي الايراني، ملف الصواريخ البلاستيكيه، ملف الميليشيات. ان حدث ذلك عن طريق التفاوض، ان حدث ذلك من مع تبقى ما تبقى من النظام، فهدف اعتقادي كافي بالنسبه لدونالد ترامب لانهاء هذه الحرب. هنا ياتي الاختلاف. اذا من سوف يقرر في نهايه المطاف؟ فاعتقادي ان قرر دونالد ترامب انه وصل الى اهدافه في الحرب، فاعتقادي سوف ينهي هذه الحرب. وطلع اليوم في تصريح انا سوف يعني دونالد بنيامين نتنياهو سوف يستمع الي، فهذا امر واعتقادي مفهوم تماما. السياسه الامريكيه هي من تحكم الان، او دعنا نقول دونالد ترامب الان من طرف طرق في السياسه الداخليه وفي السياسه الخارجيه، يبحث فقط الان عن المصالح الامريكيه. وبكل تاكيد المصالح الامريكيه في مضمونها يعني تحمي هذه المصالح الاسرائيليه.
0: طهران تدرس
3: بمشوارنا الحلو دايما عبر راديو تويم يا أستراليا، مكملين معكم وين ما كنتوا. وحنبلش هيدا الساعة الجديدة برفقة مروان خوري وبلقيس هالغنية الرائعة الديو الحلو مع بعض. خذ الغمرات منسمع سوا.

0: اليوم إذا بتلاحظوا صار هيك عند الكل تقريبا في لايف ستايل جديد. يعني عم نشوف كيف الكل هلا الحلو إنه هيلثي لايف ستايل عم بيكون يعني العالم عم بيلجأوا للقصص اللي فيها أكتر بروتين. بنسمع يعني لو كالوريز هاي بروتين لاكتوز فري جلوتين فري وهالقصص يعني. فاللي بيهمه موضوع البروتين وهيك أكيد نحنا حسب ما أيامنا كلها بنعرف قدي الأجز البيض بيحتوي على نسبة عالية من البروتين. يعني البيض يعتبر مصدر جدا غني بالبروتين ومهم بالنظام الغذائي. إلا إنه خبرة التغذية بيشيروا إلى وجود أطعمة تانية ممكن تمنح الجسم كمية بروتين أعلى إلى جانب فوائد غذائية إضافية. ومن بين هيدي الأطعمة أكيد الكل بيعرف عن الكوتج تشيز جبنة القريش قدي فيها بروتين ولو لو إن كالوريز. عنا المكسرات مثل الفول السوداني البينات والفستق يعني الفستق فيه كمان أصلاً بينات باتر بتعرفه فيه منيح كالوريز بس كمان فيه بروتين. الجريك يوغورت اللبن اليوناني الإدامامي. وكمان بيأكد الخبراء أنه تنويع مصادر البروتين بيساعدوا على تحسين الشبع ودعم العضلات والتعزيز الصحة العامة. وأكيد كتير حلو الواحد يكون عم يعمل إلى جانب هل يعني كل شيء أكل صحي والنظام الغذائي يكون في حده شوية ممارسة للرياضة. مش غلط أبدا بالعكس. منتابع نحن وياكم مشوارنا ورح ناخد استراحة كتير صغيرة. ما تروحوا بعيد لأنه رح نرجع لعند الفنان ملحم زين وأغني من أغاني الحلوين.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
2: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل. مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تقود وقد حصلت على

0: من 5 ساعات من النوم أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من تي اي سي.
1: إنكم تستمعون إلى إذاعة تي ام اي 1638 AM هنا تي ام اي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: عبدو حابب غندورة غير ما بدو في غندورة مقفورة علقاني.
1: من عندكم من أستراليا مستمعينا خبر جدا مهم لكل المستثمرين بالعقارات، لأنه الحصول على قرض عقاري صار كتير أصعب من قبل. وبحسب التقارير بعض المستثمرين العقاريين بأستراليا عم بيخسروا قدرتهم على الاقتراض بنسبة ممكن توصل ل20% بسبب تغييرات جديدة بسياسة البنوك. هلأ شو اللي تغير؟ البنوك بلشت تشدد شروط الإقراض، منها رفع معدلات الفائدة على القروض العقارية، تخفيض نسبة القرض مقابل قيمة العقار، وزيادة متطلبات الدخل والملاءة المالية. وهيدا الشيء عم بيخلق قلق بين المستثمرين، خاصة أنه في مخاوف من تأثير هيدا الإجراءات على سوق العقارات الأسترالي وحركة الشراء والاستثمار بالفترة الجاية. يعني باختصار التمويل صار أصعب، والمستثمر صار لازم يكون جاهز أكثر لحتى يقدر ياخد قرض جديد. منروح لبريك صغير وبعدها بنرجع منكمل معكم أخبار أستراليا والعالم عبر راديو 2 إميا أستراليا على الموجة الأقوى 1638 AM.
2: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: Leave on the end of the

0: عمر بأجوائنا الحلوة، وإن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت مميز معنا على راديو توأمية أستراليا. ماريا منصور برفقتكم من استديوهات الإذاعة واستديوهات مايسات ببيروت. رح نشوف مع بعض هيدا الخبر عن هيك خطوات بسيطة فيكن تعملوها لتتخلصوا من الإفراط بتناول الطعام، أكيد للي بيواجهوا هيدا المشكلة. سو هيدا خبر قريته حبيت شارككن إياه جميعا. يعد الإفراط بتناول الطعام أكيد هيدا السلوك شائع، يعني كتار بيعانوا منه خاصة بأوقات التوتر، وبيصير الإفراط بالأكل هو وقت يستمر الشخص يعني بتناول الطعام حتى بعد شعوره بالشبع، وبيلعب هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول دور بزيادة الشهية خصوصا تجاه الأطعمة الغنية بالسكر والدهون. فالإفراط بالأكل ما بيرتبط بس بالجوع بل بعدة عوامل، منها الأكل العاطفي، تناول الأطعمة المصنعة، تناول كميات كبيرة من الطعام دون وعي، وممكن يشير إلى أنه يعني يوصل أنه الشخص يشعر بعد الإفراط بتناول الطعام بأعراض مثل الانتفاخ، الغازات، الغثيان، التعب والخمول، وغالبا بتبين هيدا الأعراض بعد فترة قصيرة من تناول الطعام. أما إذا بتكون أكيدة تتخلصوا من هيدا المشكلة، الاستراتيجيات الفعالة للحد من الإفراط بالأكل هي أولا تناول الطعام بوعي والتمهل أثناء الأكل، التحكم بالتوتر وتنظيم الوجبات، اختيار أطعمة بتمنح الشعور بالشبع لفترة أطول. وهذا خبر قلت يعني فيتكن فيه، يمكن للي حابب يسمع هالمعلومة إن شاء الله بتكون وصلت لكم. بنكمل نحن وياكم مشوارنا ورح ناخد استراحة سريعة وبنرجع من بعدها لعند الفنان وائل جسار.
1: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما عم ترتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسلم لي صباحك شو تقول.

0: وهلا مستمعينا حان الوقت للتوجه الى الاخبار معكم وين ما كنتوا وبيوصلكم الخبر بكل ساعه على راس الساعه هون الموجه الاقوى 1638 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
5: Get the news first from 2ME.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755 5726.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
10: TME Australia News.
11: ABC News.
12: Tadori Connor with the top stories. A lawyer for the Australian Air Safety Commissioner says Elon Musk's social media platform X has admitted to not complying with an order for information about what it was doing to stop child abuse content appearing on its platforms. Lawyers for X argue they didn't have to observe the reporting notice as it was provided to Twitter, which has since merged with X. Those arguments were rejected by the federal court last year, but X has yet to comply with the order or pay the fine levied against it. An airport southwest of Melbourne has reopened after an item that prompted a bomb scare turned out to be a laser hair remover. Avalon Airport has thanked police for its swift response after a suspicious item was detected during screening this morning. The terminal had to be evacuated and the bomb squad were called in to investigate. And Indigenous health experts say boosting vaccination rates against diphtheria is going to be critical in helping contain Australia's largest outbreak since records began. There have been more than 200 cases reported this year across the Northern Territory, Western Australia, South Australia and Queensland. The federal government's announced more than $7 million in funding to tackle the growing number of cases. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
14: السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية. وصلنا إلى رأس الساعة وفي تغطيتنا لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة، نرصد أبرز المستجدات. وفي آخرها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن وزير الداخلية الباكستاني نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. من جانبها نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية ولأول مرة خريطة توضح نطاق العبور الذي قالت إنه يتطلب الحصول على ترخيص إيراني. وعلى جبهة أو الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء مدرعات وضابط آخر في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات تجمعات لقوات إسرائيلية في البياضة ودبل ورشاف وحداثة. وبشأن أسطول الصمود استدعت أستراليا ودول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين المحتجزين وطالبت تلك الدول بالإفراج عنهم فورا. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما أبدأ مع مراد في واشنطن. مراد هل أوجزت لنا أبرز المواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية؟
11: نعم مراد، أبرز المواقف الأمريكية فيما يتعلق بمسار المفاوضات مع إيران جاءت على لسان الرئيس دونالد ترامب ذاته، ولا سيما حينما يقول إن هذه المفاوضات أو مسار المفاوضات مع إيران وصل إلى خط النهاية أو الخط الفاصل، لكنه مع ذلك أشار إلى أنه سيكون أمرا عظيما أن تبرم الولايات المتحدة وإيران اتفاقا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد ذلك وكذلك إيران، وأنه إذا نجح في تجنب إراقة الدماء وكذلك حفظ الجهد والوقت عبر تجنب هذه الحرب لبضعة أيام وعبر إبرام اتفاق، فإن ذلك أيضا سيكون أمرا عظيما. لكنه بدا حذرا فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إذ أنه لا يعلم ما إذا كانت الاتصالات الجارية سوف تقود إلى هذا الاتفاق. أطلق تهديد جديد أنه في حال لم تأتي الإجابة من إيران فإنه سيتم التحرك بسرعة فائقة، قال سنوجه ضربة قاسية جدا. بطبيعة الحال هو يكرر أيضا رغبته في تجنب هذا الأمر وأنه يفضل المفاوضات والاتفاق على ذلك. كرر أيضا خطه الأحمر فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ذكر كذلك بالآت المتعلقة من أنه لن يرفع العقوبات ولن يطلق الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة إلا بعد إبرام اتفاق، وزاد على ذلك من أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. لكنه أشاد بمن يتم التفاوض معهم من القادة الإيرانيين حاليا حينما قال إنهم أذكياء للغاية. أيضا أشاد بفعالية الحصار الجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وقال إنه يعمل مثل الجدار الفولاذي ويصعب اختراقه، مشيرا إلى أنه سيتم احتجاز مزيد من ناقلات النفط الإيرانية. أيضا قال إنه ليس تحت ضغط الوقت أو الملل، وكان سابقا قال إنه لن يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الانتخابية فيما يتعلق بالأمر مع إيران، لأن سلامة المواطنين الأمريكيين هي الأولوية، أي أنه أي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كان اللافت أيضا قبل ذلك حديث ترامب ونائبه جيلي فانس عن تقدم لافت في هذه الانتخابات في هذه المفاوضات، وإن لم يتم الإشارة إلى التفاصيل، لكن شبكة CNN وكذلك موقع أكسيوس يشيران إلى ورقة يعمل عليها الوسطاء في باكستان وقطر وعمان وكذلك تركيا ومصر في شكل إعلان نوايا أو مذكرة أو اتفاق سلام لردم الهوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزامات، التزامات إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، والتزامات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات والأرصدة المجمدة. مراد،
14: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، كيف بدت ردود الفعل الإيرانية على التصريحات الأمريكية؟
15: نعم مراد، هناك تشكيك في إيران بطبيعة الحال في كل ما يرد من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحرب أو عن المفاوضات. على كل، الإيرانيون هنا يبدو أنهم مستعدين للاحتمالين، حيث أنهم تزامنا مع استقبالهم للوسيط الباكستاني أيضا في الوقت نفسه يتحدثون عن احتمال تجدد الحرب. على كل، الآن هناك اجتماعات لا تزال جارية لوزير الداخلية الباكستاني الذي وصل يوم أمس الأربعاء في زيارة هي الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري، حيث اجتمع بوزير داخلية إيران، وكان الاجتماع الآخر مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ومن المزمع عقد اجتماعات أخرى على رأسها مع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى إسلام أباد، وربما مع بعض القيادات العسكرية كما جرت العادة. لكن لماذا يصل وزير الداخلية الباكستاني للمرة الثانية خلال هذه الأيام؟ يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارته تهدف إلى تسهيل عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وأنه يحمل رسالة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، أو يمكن القول إنها رد على آخر الردود الإيرانية التي حملها معه عندما كان في طهران يوم الاثنين الماضي. لا يوجد تسريبات حول فحوى هذه الرسالة الأمريكية الجديدة، لكن الإيرانيين لا يزالون يدرسونها وفق ما قال مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم، الذي أضاف أيضا أن الأمر لم يحسم بعد، وأن إيران سوف تحمل الوسيط الباكستاني رسالتها أو ردها عندما يتم دراسة هذه الردود الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الوسيط الباكستاني يعمل حاليا على تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن ما تريده طهران في هذه الردود هي عبارة عن حقوق وليس عن مطالب، مضيفا أن إيران عندما تتحدث عن رفع العقوبات، عن الحصول على الأموال الإيرانية المجمدة، عن تخصيب اليورانيوم، فإنها تتحدث عن حقوق وليس عن مطالب، مشيرا إلى أن المطالب الأمريكية المفرطة حسب تعبيره هي التي لا تزال تعوق التوصل إلى نتائج. وعند سؤاله عن مضيق هرمز، قال إن مضيق هرمز يقع على المياه الإقليمية الإيرانية ومن حق طهران أن تمنع السفن الأمريكية والسفن الإسرائيلية من العبور لأنها دول معادية، مشيرا إلى أن إيران تسعى خلال عملية تبادل الرسائل إلى التوصل إلى آلية جديدة تكفل لطهران الحصول على كلفة أمن الملاحة البحرية الذي توفره، أو الخدمات البيئية التي تقدمها للسفن في المضيق. تزامن مع كل ذلك، كان تصعيد في الخطاب العسكري بحرية الحرس الثوري، قالت إنه لا يمكن لترامب استخدام القوة في فتح المضيق.
0: ساعة جديدة وأجواء جديدة من كملة معكم مستمعينا ومن الموجة 1638 AM. بنرجع مذكر بأحوال الطقس لليوم الخميس. اليوم بسيدني ممطر، الحرارة كحد أقصى 19، وبملبورن بتوصل كحد أقصى 16 درجة مئوية، وعنا ببيروت طقسنا ممطر والحرارة 21. رح نبلش هالساعة وهالمشوار مع هالجولة الغنائية الحلوة كتير برفقة فريد الأطرش وشادية.

0: بحييكم مستمعين راديو 2 ام استراليا 1638 ام. العودة لكم, وهالخبر رح شارككم اياه هلا من استراليا, بيحكي عن فرصة شغل ممكن تهم كتار, خاصة للي عم بيدوروا على وظيفة بدون خبرة مسبقة. مكتب الإحصاء الأسترالي ABS فتح آلاف الوظائف لتعداد أستراليا 2026, وعم بيجهز فريق عمل ضخم حوالي 30,000 موظف قبل التعداد يلي رح يصير بشهر أوغست. والخبر الحلو انه حوالي 16,000 وظيفة ما بتطلب خبرة أو تدريب مسبق, ورواتبها تعتبر جيدة ومشجعة. هلأ شو هو التعداد؟ هو دراسة وطنية بتصير كل 5 سنين, وبتعطي صورة كاملة عن السكان وكيف عم تتغير أستراليا, ومن خلال الحكومة بتخطط لقطاعات مثل الصحة, التعليم, النقل والبنية التحتية. واللافت انه التعداد الزامي على الجميع, من المواطنين للطلاب الدوليين للزوار لأصحاب الفيز وحتى الأطفال الرضع. يعني إذا كنتوا عم تفتشوا على فرصة عمل مؤقتة وبراتب منيح, يمكن تكون هيدي فرصة تستاهل انه تنشاف. ومن بعد هالخبر رح اخذ انا وياكم بريك سريع, وبنرجع اكيد لنكمل مشوارنا وما تبقى من اوقاتنا مع بعض. خليكن على الموجة 1638
1: AM 2ME. المفاتيح موجودة, المحفظة موجودة, السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, قد بأمان من أجل الجميع.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية, أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة, أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار
4: يسعد صباحك الحلو.
5: بعد مرور أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين, اليوم يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الصيني في زيارة ستستمر لمدة يومين. لمزيد من التفاصيل أونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو إم إي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: من الأجواء الحلوة بهالجولة الغنائية اللي سمعناها مع بعض، العودة لكم مستمعينا. وإذا بدنا هيك نخصص حديثنا هلأ عن الأجواء الفنية، منشوف أنه بلشت ترجع تتحرك شوي شوي. الفنان مثلا ناجي القسطة عنده صيفية شكلها مليانة حفلات وتنقلات، عم بيشهد نشاط فني لافت مع جدول مزدحم بين لبنان الخليج وأمريكا. وبعيد الأضحى رح يكون عم يحيي 3 حفلات متتالية، 28 أيار بدبي، 29 أيار بأبو ظبي، و30 أيار بلبنان. وما بتوقف هون، لأنه بعدها بينطلق بجولة فنية بأمريكا بتشمل ميامي ب5 حزيران، تامبا ب6 حزيران، نيو جيرسي ب12 حزيران، ونيويورك ب13 حزيران. فالواضح أنه رغم كل الظروف الصعبة اللي عم بيمرق فيها لبنان والمنطقة كلها يعني عم تشهدها، الحركة الفنية بلشت ترجع هيك تتنفس شوي شوي، والفنانين اللبنانيين عم يرجعوا يلاقوا جمهورهم وين ما كان ويحافظوا على حضورهم رغم كل هالتحديات. منروح لفاصل قصير وبعدها منرجع منكمل معكم أخبارنا عبر 2ME أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000 9790 7000.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت مارغريت ماري على كوك. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري على كوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لبس الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة دايماً بتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها، ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافاً منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما مكملين ومرفقينكم وين ما كنتوا كل ايام الاسبوع وعلى مدار الساعه هون راديو 2ME. اهلا وسهلا بالجميع. ومن جديد الاصدارات الفنيه كان ملفت كيف الفنان العراقي سيف نبيل مكفى بخطوات ثابتة بمشروع الغناء الجديد. بعد النجاح يلي حققته أغنية شيطانة، أطلق سيف نبيل الغنية الثانية بعنوان وجعان، واللي جاية هالمرة بطابع رومانسي وأحساس عالي. هيدا الغنية بتحكي عن الاشتياق الكبير لشخص منحبه لدرجة انه منشتقله حتى لو كان حدنا، وقدي كتار بعيشوا هيدا الشعور بحياتهم. وهيدا الغنية من كلمات إيثار محمد، ألحان سيف نبيل نفسه، والكليب كمان بإدارة المخرج رأفت البدر. ويبدو أنه سيف نبيل عم بيحاول يقدم تنوع موسيقي واضح، يعني من الطاقة والإيقاع اللي شفناهن بغنيته شيطانة للرومانسية هلأ والمشاعر بوجعان، ليضل محافظ على أسلوبه الخاص القريب من جمهوره. وبصراحة عم نشوف قدي واضح أنه الفنانين العرب يعني خلص بلشوا يرجعوا هيك شوي شوي وبقوة على الساحة الفنية، خصوصي مع أعمال جديدة مع نشاط أكبر، وكأنه الحركة الفنية عم تستعيد نبضها شوي شوي. وأنا هلأ بقلكم مستمعينا رح ناخد استراحة صغيرة ورح نرجع لنختم آخر ساعة من مشوارنا مع جولة فنية رائعة، تابعونا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: وهيك بنكون وصلنا معكم بهالوقت لنهاية مشوارنا لليوم الخميس 21 من شهر ماي. بتمنى بقية نهار حلو ورايق للجميع، وإن شاء الله تكونوا بهالأربع ساعات ولو شوي يعني استمتعتوا وخففتوا عن حالكم تعب هالنهار وتعب هالأسبوع. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3. أنا بودعكم ودايما منلتقى سوا على راديو 2ME أستراليا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
8: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران في مفترق الطرق، ويبلغ نتنياهو بإمكانية إطلاق مسار تفاوضي مع طهران يمتد لثلاثين يوما. طهران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة الباكستانية لوضع حد للحرب. بنكفير يثير الغضب دوليا إثر نشره لفيديو يظهر تنكيلا بناشطي أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة. وزير الخارجية المغربي ونظيره الفرنسي يعلنان من الرباط عن زيارة دولة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى باريس.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أجدد الترحيب بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات مع إيران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات، لكنه أشار إلى أنه ربما ينتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر على حد قوله. تصريحات ترامب هذه جاءت بينما أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفت بالمتوترة. موقع أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء بإمكانه أبلغ نتنياهو بإمكانية إطلاق مسار تفاوضي يمتد لثلاثين يوما لبحث ملف البرنامج النووي الإيراني والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وأن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد يوقع بين واشنطن وطهران بهدف وضع حد للحرب. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح من واشنطن هشام ملحم مراسل متكلم الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
10: الاهتمام الآن أو الهدف الآن هو بالنسبة لواشنطن الحصول على التزامات واضحة وأجوبة واضحة من إيران تتعلق بمستقبل برنامجها النووي، كما تتوقع إيران أن تعطيها الولايات المتحدة أجوبة محددة بالنسبة لكيفية الإفراج عن أموالها المجمدة في المصارف الأمريكية. الاحتمالات صعبة، صعب ولكن ليس مستحيل، وخاصة إذا بقي الاهتمام مركزا على التوصل إلى ما يمكن تسميته بمذكرة التفاهم أو خطاب نوايا يحدد النقاط الخلافية ويتركها لفترة لاحقة خلال 30 يوم التي ستعقب التوقيع على خطاب النوايا أو مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب رسميا والبدء بتحضير المفاوضات التي ستجري خلال فترة الشهر المحدد لاحقا.
8: سمعتم إلى هشام ملحم مراسل متكلم الدولية في واشنطن. وفي طهران المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن إيران تلقت وجهات النظر الأمريكية عبر وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور البلاد، وأنه تتم دراستها، مشيرا إلى أن عدة جولات من الاتصالات جرت استنادا إلى الإطار الإيراني الأصلي المؤلف من 14 بندا. لكن رئيس البرلمان الإيراني حذر من أن واشنطن تعد العدة استئناف القتال. علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
11: في الوقت الذي يلتقي فيه وزير الداخلية الباكستاني عددا من المسؤولين الإيرانيين في زيارته الثانية إلى طهران خلال الأسبوع الجاري، ويؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الزيارة تأتي في إطار المساعي الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، أكد رئيس البرلمان الإيراني أن تحركات واشنطن في السر والعلن تشير إلى قرار أمريكي بخوض جولة جديدة من المواجهة العسكرية مع طهران. محمد باقر قاليباف أكد أن القوات المسلحة الإيرانية استغلت فترة الصمت العسكري لترميم صفوفها، وسوف تفاجئ العدو على حد تعبيره برد باعث على الندم في حال قرر استئناف المواجهة العسكرية. تصريحات تعكس عدم ثقة طهران بجدية الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى حل دبلوماسي يراعي الحقوق الإيرانية، لكن طهران تؤكد على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنها لن تترك طاولة المفاوضات رغم ما وصفها بالمطالب الأمريكية المفرطة. إسماعيل البقائي أكد أن طهران عندما تطالب برفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري فهي لا تضع شروطا أو تعرقل المفاوضات، بل تطالب بحقوق سلبت من الشعب الإيراني. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: بالإشارة إلى الحصار البحري الذي تحدث عنه علي الباشا في نهاية تقريره، الجيش الأمريكي أعلن أن قواته البحرية اعترضت ناقلة نفط ترفع علم إيران وقامت بتفتيشها قبل الإفراج عنها والطلب منها بتغيير مسارها، وذلك إذن في إطار هذا الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن. في المقابل القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وذلك بالتنسيق مع إيران. من إيران إلى لبنان هناك استمرار لخرق الهدنة. إسرائيل واصلت في الساعات القليلة الماضية القصف الجوي والمدفعي على البلدات الجنوبية وسط محاولات لجيشها بتوسيع رقعة سيطرته البرية إلى خارج الخط الأصفر. فلنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
12: شهدت بلدة حداد اشتباكات جديدة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد أن حاولت قوات مشاة التقدم إلى حسينية البلدة، محاولات متكررة تصدى لها حزب الله بالقذائف المدفعية، الصليات الصاروخية والمحلقات الانقضاضية، مستهدفا 4 دبابات، جرافتي D9 و7 تجمعات للجنود والآليات توزعت في محيط البركة والملعب وعند حي البيدر. الاستهدافات لم تقتصر على حداد فقط، إنما شملت تجمعات الجنود والآليات ومرابط مدفعية في بلدات جنوبية عدة أسفرت عن إصابة 7 جنود، كما طالت موقع هضبة العجل و4 ثكنات عسكرية. بالمقابل وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان حبوش ودير الزهراني ليرتفع عدد البلدات التي تم إنذارها منذ وقف إطلاق النار إلى 111، كما وصل شن ضرباته على بلدات جنوبية عدة أسقطت ما لا يقل عن 11 قتيلاً وعدداً من الإصابات في دوير، تبنين، برج الشمالي وغيرها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: صوت النواب الإسرائيليون لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو يقضي بحل الكنيسة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وسط استنكار دولي واسع استدعت عدة دول غربية سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير لفيديو يظهر تنكيلا بناشط ما يعرف بأسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة واعترضته السلطات الإسرائيلية. ريتا خوري.
13: أزمة دبلوماسية متصاعدة تفجرت بعد هذا الفيديو المستفز الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، يظهر فيه ناشطو أسطول الصمود المتجه لغزة في وضعية مهينة وهم مكبلو الأيدي جاثون على ركبهم ومطأطأو الرؤوس. فرنسا تحركت فورا واستدعت السفير الإسرائيلي وطالبت بتفسيرات عاجلة للفيديو الذي نشره بن كفير متباهيا بعنوان أهلا بكم في إسرائيل. وفي روما دخلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خط المواجهة بقوة منددة بما وصفته انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان، وطلبت إسرائيل باعتذار رسمي والإفراج الفوري عن الرعاية الإيطاليين المحتجزين. سيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي أفاد إذاعة مونت كارلو بأحدث التفاصيل، نستمع إليه.
14: يعني آخر المعلومات التي لدينا أن الجزء الأول قد وصل إلى ميناء أشدود وبدأ المقابلة مع المحاميين للإطمئنان على الجميع. نحن بانتظار وصول الدفعة الثانية والأخيرة، وبعد ذلك يعني نرى ما هي الإجراءات التي سيقوم الاحتلال باتخاذها بحق المتضامنين والمشاركين.
13: هذا المشهد لم يستفز أوروبا فحسب، بل دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نفسه لانتقاد وزيره علنا، مؤكدا أن هذه المعاملة تنتهك قيم إسرائيل وطالب بترحيلهم فورا.
8: المشهد استفز أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي انتقد ما وصفها بالأفعال المشينة. هذا في وقت أعلن فيه القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية هذا الصباح أن إسرائيل أطلقت سراح بعض مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي التي تنتقد إسرائيل بشدة، وجاء هذا الرفع بناء على أمر قضائي. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. إلى المغرب، حيث أجرى وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل باغو والمغربي ناصر بوريطة أمس محادثات ثنائية في الرباط، أعلن في ختامها عن الزيارة الرسمية المرتقبة للعاهل المغربي إلى باريس من دون تحديد موعدها، والتي سيسبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين. نستمع إلى الوزير الفرنسي.
15: أتاح وجودي هنا اليوم أيضا إعداد جدول أعمال الشراكة الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في العلاقات الثنائية، وهو أمر بالغ الأهمية. سيكون جدول الأعمال حافلا للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة. ندوتنا 15 على المستوى الحكومي سيتيح لنا الاجتماع رفيع المستوى تقييم الشراكة الاستثنائية التي تعززت، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين إدارتينا. كما أننا نستعد لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، والتي ستشكل علامة فارقة في العلاقات الفرنسية المغربية.
8: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي هذه في الرباط جاءت على هامش الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في البيئة الفرنكوفونية، وذلك برئاسة فرنسية مغربية، وبعد 4 أعوام من استضافة باريس للنسخة الأولى من هذا المؤتمر. انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء مراكز عودة خارج التكتل دون التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات وفق مصادر في بروكسل اليوم. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى غرينلاند خلال أول زيارة له إلى غرينلاند إن واشنطن تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. سليمان ياسيني.
15: مطامع واشنطن في غرينلاند تعود إلى الواجهة من خلال إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الجزيرة جيف لاندري الذي قال إن بلاده تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. وعقب زيارة إلى الجزيرة قال لاندري إن واشنطن تسعى إلى تعزيز بصمتها الأمنية في المنطقة، ويأتي ذلك بعدما تقلص الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند من 17 منشأة خلال الحرب الباردة إلى قاعدة واحدة فقط في شمال الجزيرة. هذا ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غرينلاند تمثل أهمية استراتيجية كبرى للأمن القومي الأمريكي بسبب موقعها الجغرافي الذي يشكل أقصر مسار للصواريخ البالستية القادمة من روسيا، إضافة إلى ما تختزنه من معادن نادرة وموارد واعدة قد تزداد قيمتها مع ذوبان الجليد وفتح طرق شحن جديدة في القطب الشمالي. وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة أمريكية في إنشاء 3 قواعد جديدة جنوب الجزيرة، فيما أكدت سلطات غرينلاند والدنمارك أن مستقبل الإقليم يظل قرارا يعود لسكانه وحدهم.
8: أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية عن طرد السفير البوليفي لديها بعد ساعات قليلة من اتخاذ بوليفيا إجراء مماثل بحق السفيرة الكولومبية بتهمة التدخل. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن توجيه تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي تشنها واشنطن ضد هذا البلد.
9: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
8: ميشا تحدثنا اليوم عن فيلم خلاصنا المرشح للسعفة الذهبية.
16: فيلم خلاصنا للمخرج الفرنسي إيمانويل ماخ من الأعمال النادرة التي تتناول حقبة فرنسا المتعاونة مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. يستند الفيلم إلى رسائل حقيقية تبادلها جدا المخرج ليسرد من زاوية حميمية كيف يمكن لرجل عادي أن ينزلق تدريجيا داخل آلة إدارية ساهمت في ترحيل اليهود عبر الصمت واللغة الملطفة والتهرب من المسؤولية. وبأسلوب يمزج بين السخرية والقلق الوجودي يوظف المخرج الموسيقى الحديثة والأرشيف التاريخي لربط تلك المرحلة بأسئلة الحاضر في فيلم يشكل أيضا تحية مؤثرة إلى الجدة التي حافظت على إنسانيتها وسط الانهيار الأخلاقي المحيط بها. ينضم هذا الفيلم إلى مجموعة الأفلام القليلة المرشحة لنيل السعفة الذهبية. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
8: وهذا المساء يعرض فيلم الجبال للمخرج البلجيكي لوكا دونت المشارك في المسابقة الرسمية. النشرة انتهت وكان فيها. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران في مفترق الطرق، وطهران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة الباكستانية لوضع حد للحرب. بانك فير يثير غضبا دوليا إثر نشره لفيديو يظهر تنكيلا بناشط أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
17: In Sydney, through East Lakes, a medical emergency is shutting an eastbound lane, Wentworth Avenue on the approach to Page Street. In Erskine Park, there's a bus crash blocking off Erskine Park Road at Lenore Drive northbound. Into Melbourne, in Dandenong, a crash Foster Street outbound just after Lonsdale Street, and the Hume Freeway slowing outbound before Donnybrook Road and inbound past Cooper Street. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Brittany. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
18: مرحبا لك المستمعين الكرام، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. رح نبلش مشوارنا مع الفنان الشامي، نرجع نكمل مع الفنان أحمد السعد. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

Dice CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians.

0: من جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم ليوم الخميس اليوم 21 من شهر ماي أيار. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 20، درجات الحرارة بملبن بتوصل أقصاها 17. برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 Way Street فيفيلد. كونوا معنا وتابعونا مستمعينا مشوارنا حافل اليوم، رح نوافيكم بآخر المستجدات الأخبارية المحلية عبر أثير راديو 2ME، وأكيد منطير كمان تنتعرف على آخر وأهم المستجدات العالمية. وكل ساعة على رأس الساعة عم نتوجه لغرفة الأخبار لعند الزملاء تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي ذكر كمان لا دردشتنا رح نكون مع أخبارنا، جولة أخبار 3:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: Sara Amu with the top stories. The federal government has stepped in to address a diphtheria outbreak that's crossed several state borders. It's unveiled a multi-million dollar package for more vaccines and the workforce to deliver them, as it tries to quell the largest outbreak of the disease since records began. There have been around 230 cases of diphtheria reported so far this year across the country, where it was once considered almost eradicated. And a likely diphtheria-related death, which would be the first fatality from the disease in almost a decade. Australia's eSafety Commissioner has welcomed the federal court's decision to fine social media company X. The penalty hearing marks the end of a legal saga that started in 2023, when Australia's online safety watchdog took action against Elon Musk's social media platform for failing to comply with an order to show what it was doing to prevent child abuse material from appearing on X. It's now agreed to pay $750,000 after X admitted to not complying with the order. And Australia's unemployment rate has increased to 4.5%, with women hardest hit by the rise. Monthly data shows unemployment in April jumped by 0.2 percentage points in seasonally adjusted terms. It's the first fall in female employment since August 2025. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: مونتي كارلو الدولية، والساعة تشير في استودياتنا هنا في باريس إلى 5:30 صباحا.
3: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
4: ريتا هادي، مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر بناء على اقتراح طهران المكون من 14 نقطة. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة والواسعة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر إهانة ناشطين من أسطول الصمود العالمي اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنهم قبالة سواحل قبرص، وذلك أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وتعرض الناشطون للتنكيل على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي. قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، عقوبات فرضتها إدارة ترامب على ألبانيزي، وذلك بعد انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة. صوت النواب الإسرائيليون لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو يقضي بحل الكنيست ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أجرت مباحثات مع بريطانيا وأرسلت إشارات حول القضية الحساسة المتعلقة بفرض العقوبات على روسيا على أمل مناقشة الموضوع بالمزيد من التفاصيل. اعتبرت من جانبها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن تهديدات روسيا لدول البلطيق غير مقبولة وسيتم اعتبارها تهديدات للاتحاد الأوروبي بأكملها. أعلنت بريطانيا إبرام اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي وهو الأول من نوعه بين المجلس وإحدى دول مجموعة السبع، ويندرج في هذا الاتفاق مع السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان في سياق استراتيجية لندن تكثيف شراكاتها التجارية منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي. ذكرت وكالة يونهاب للأخبار الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. نهاية الموجز الإخباري.
1: In Sydney, through Badgerys Creek, three vehicle crash eastbound Elizabeth Drive at Warami Drive, Erskine Park. Erskine Park Road shut northbound due to a bus crash at Lenore Drive. You can consider Mamre Road, Lenore Drive and Woolgrove Road instead. Into Melbourne, we have reports of an incident for Narre Warren South, Pound Road outbound before Narre Warren Road and Ring Road slowing Greensboro bound passing at the Deer Park Bypass. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at Mahindra.com.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: عودي لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أي أم. زواج سياسي قريبا جدا قد يصل. حزب الأحرار مع حزب بولين هانسن. زواج اليمين الأسترالي. زواج مصالح مشتركة. مصالح مشتركة. حزب الأحرار يلمح إلى بولين هانسن أنه أبواب التحالف بينهم مفتوحة من أجل هدف واحد وهو الإطاحة بحزب العمال في انتخابات 2028. بولين هانسن تريد وزارة الهجرة الفيدرالية الأسترالية، يعني تقفل الباب وممنوع الدخول. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. بنتوقف مع فاصل استراحة. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: What are they saying anyway?
4: From this like party. My radio.
5: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
11: انتو معنا. Love the music. ونحن معكم عبر 1638 AM.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. بقيمة مليون دولار أسترالي، نعم اسمعتوا صح، بقيمة مليون دولار، شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تعتقل شخصين شمال الولاية بحوزتهم تبوغ مهربي بقيمة مليون دولار أسترالي وتصادرة. مبروك مبروك. Keep going. تحياتي لكم. نروح لعند الفنان سيمون حتشيتي بأغنية على فكرة هون راديو 2ME. مرحبا.

0: جولة أخبار الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز تمحو ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au.
6: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
7: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
6: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: التصعيد الإسرائيلي مستمر.
12: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس بيير البيع وشادي عقاد.

0: بر يرجئ جلسة قانون العفو والشارع يتحرك. عون يأمل أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين. الخارجية تستعيد الهوية اللبنانية لأدباء المهجر. ترامب المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة.
1: وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
0: بعدما أطاحت اعتبارات شتى ولا سيما منها الطائفية بقانون العفو، أرجى رئيس مجلس النواب الجلسة التشريعية غدا والتي كانت مخصصة لدراسة القانون وإقراره إلى موعد آخر بانتظار التوافق، معتبرا أن القصد من القانون تخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، وأنه كان يرمي إلا أنه الجهود التي قامت بها دوائر المجلس واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة ترافق مع تحريض طائفي ومذهبي.
1: في هذا الوقت نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات سيارة في صيدا تضامنا مع الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو. رئيف الملاح.
2: نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات سيارة تضامنا مع الشيخ أحمد الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو العام. وقد انطلقت المسيرات السيارة والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شارك مدينة صيدا وجابت شوارع المدينة وصولا إلى مدخل صيدا الشمالي عند جسر الأولي وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني. وقد أكد المحتجون أن هذا القانون مشحب بحق الموقوفين الإسلاميين. زوجة الشيخ أحمد الأسير أمال شمس الدين قالت هناك استخفاف أهل السنة داعية مفتي الجمهورية وأهل السنة للتحرك.
3: وقاح أكثر من هيك ما فيه، يعني استخفاف بأهل السنة لدرجة كل الطائفة بنوابة بمفتيها بمشايخها كلهم كانوا عم يدفعوا لإقرار قانون عفو يرفع الظلم. وأنا هون بدي وجه رسالة لمفتي الجمهورية، لكل المشايخ، لكل المفتيين، لرئيس مجلس الوزراء، للوزراء السنية وغير السنية اللي عنده ذرة شرف، ذرة مروءة، ذرة حرية، كيف بتقبلوا بهذا الظلم؟ بدنا نضلنا عايشين بهالبلد بالظلم؟
2: المحتجون أكدوا على مواصلة تحركاتهم حتى تعديل بنود هذا القانون. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.
0: ومن طرابلس صرخة احتجاجية ضد قانون العفو في ساحة النور، والتفاصيل مع روع الرفاعي.
4: عاد ملف العفو العام ليثير جدلا واسعا في الشارع اللبناني ولا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية أمس من دون التوصل إلى صيغة تشمل الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي فجر موجة اعتراضات ودعوات للنزول إلى الشارع تحت شعار العدالة لجميع المظلومين. وفي طرابلس عبر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بالعفو المجتزأ خلال تحرك نظم في ساحة النور، حيث ألقيت كلمات لعدد من المشايخ والشخصيات أبرزها كان للنائب أشرف ريفي الذي شدد على أن المطلوب ليس عفوا عاما بقدر ما هو تحقيق العدالة وإنصاف الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم عالقة منذ سنوات.
5: مادة 108 من قانون أصول المحاكمة الجزائية تقول ما يلي: لقاضي التحقيق أن يوقف من يحال إليه بجنحة شهرين فقط وباستثناء شهرين إضافيين، يعني قاضي التحقيق له حق بس لأربع أشهر فقط، ونقول أنه هناك من قضت على وجوده 10 سنوات بالسجن إذا حيل بجناية له الحق بتوقيفه 6 أشهر ويمكن الأسباب خاصة تمديدها 6 أشهر تالي، يعني عمليا سنة تماما. نحن عم نقول يا أخوان مضى عليه 12 سنة سجنية أو 14 سنة سجنية يخلى سبيله فورا ويحاكم وهو وخلى سبيل، ربطوه إنه اللحن إذا كان على حكم لا تستفيد من هذه المادة. هنا المقصود شبابنا في رومي، ولا نسمح بهذه المادة أن تمر نهائيا. الأفخاخ نصبت في هاتين مادتين، أقول لمن يعنيه الأمن، نعم هناك حل للعفو العام ولبنان بحاجة للعفو العام، السنة ليسوا بحاجة للعفو العام، نحن بحاجة للعدالة ولرفع المظلومية، شبابنا مظلوم.
4: الشيخ خالد حبلس والذي أفرج عنه مؤخرا بعد انتهاء فترة محكوميته أكد أن الظلم لا يزال يلاحق عشرات الشبان داخل السجون، بعضهم لم يصدر بحقه أي حكم حتى اليوم، مشيرا إلا أن عددا من الموقوفين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان قبل أن تثبت براءتهم ويتم الإفراج عنهم. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان.
1: هذا وعمد عدد من الشبان إلى قطع طريق الضنية الرئيسية لبعض الوقت مطالبين بإنصاف موقوفي سجن رومية، وسجلت وقفة لأهالي مجد العنجر على طريق المصنع، وأيضا سجلت تجمعات في خلده.
0: ملف العفو بين التوازنات السياسية وإحقاق العدالة وتخفيف اكتظاظ السجون. مجدلين عيد والتفاصيل.
6: اكتظاظ السجون في لبنان أزمة مستشرية متعددة الأبعاد والأوجه، لوجستية، إنسانية وقضائية، وتجاوز حاليا نسب النزلاء ل 300% من طاقتها الاستيعابية. رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزيف عيد فند عبر صوت لبنان أعداد السجناء.
7: عدد السجون بلبنان 25 سجنا، فيهم 6300 سجين. عدد النظرات 229 نظارة، فيهم 2400 سجين، وهودي النظرات كانوا معدين للتوقيف الاحتياطي البسيط أصبحوا سجون. مجموع السجناء بالنظرات والسجون 8700، وهذا العدد إلى ارتفاع. بمجرد ما ينعمل نهار أمني واحد بيرتفع العدد إلى 1000 زيادة. سجن رومي وحده فيه 3600 سجين، ساعته الإجمالية 1200 سجين. عدد الأحداث 147 كانوا بسجن رومي، ونقلناهم على مركز الوروار لتأهيل الأحداث المخالفين للقانون. عدد السجينات 300، عدد موقوفي المخدرات 2650، عدد الإسلاميين 350، والسجن اللي لهم دعوة واحدة هن عددهم 2300 من أصل 8700، والباقي مكررين للجرائم. يعني معناتها هذا بتعكس أنه ما في تأهيل بسبب الاكتظاظ القاتل. نسبة الموقوفي الأجانب 48%، السوريين منهم 30، سلمنا منهم لسوريا 147 سجين بموجب معاهدة التبادل القضائي.
6: في ظل انسداد الحلول برز إلى الواجهة العمل على قانون للعفو يساهم في تقليل أعداد السجناء كأحد المسارات المطروحة لتخفيف الاكتظاظ، ويستفيد منه قرابة 3000 سجين في حال إقراره في صيغته الأخيرة.
7: بسبب الاكتظاظ القاتل ما بقى في تأهيل لا صحي ولا نفسي ولا جسدي ولا طبي. هذه كلها كانت أسباب موجبة لقانون العفو. إن لم يترافق قانون العفو بخطة إصلاحية ترجع الأمور على ما هي كانت.
6: تسييس ملف قانون العفو أثار جدلا واسعا، ومعالجة الاقتصاد تتطلب العدالة والمحاسبة ومقاربة قانونية عادلة ومتوازنة، لا حلول ظرفية مؤقتة. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أمل رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين، وقال الرئيس عون إن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، ولبنان غني بطاقاته البشرية ومن الأهمية بمكان تفعيل هذه الطاقات. وقال الرئيس عون في حديث أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأزمة القائمة لا يمكن أن تلخص بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج.
1: رئيس الجمهورية يواصل اتصالاته مع الجانب الأمريكي في محاولة جديدة لانتزاع احترام وقف النار قبل موعد الاجتماع الأمني في البنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟
8: رسالة واشنطن.
9: لا فصل في المسارين السياسي والعسكري في مفاوضات واشنطن، بل تقنية التوازي في المحادثات، بحيث تلتقي أمريكيا مفاوضات الخارجية ومفاوضات البنتاغون في مكان واحد، البيت الأبيض وعلى طاولة الرئيس ترامب، وتلتقي لبنانيا أيضا في مكان واحد، قصر بعبدة وعلى طاولة الرئيس عون. في التجربة الأمريكية الملفات المعقدة غالبا ما تدار عبر ما يسمى بالمسار المزدوج Dual Track Approach. التوزيع بين الخارجية والبنتاغون هو فقط توزيع منهجي يهدف إلى تحقيق أمرين: السماع مباشرة من الجيش، وإيجاد مقاربة تقنية للمسائل العسكرية. صحيح أن الوفد العسكري يضم عسكريين منبثقين عن قيادة الجيش، وهؤلاء جميعا هم بمثابة تقنيون في المسائل ذات الطابع العسكري التي ستطرح في المفاوضات السياسية، وهي تتعلق بمقاربات أبرزها أولا قدرات الجيش بوضعه الحالي وفي الظروف الراهنة على تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، وإلا ما هي الحاجات الهيكلية واللوجستية المطلوبة لذلك، واستطرادا ما هي الآلية الأنسب التي يقترحها. ثانيا، مقاربة الجيش لخطة سحب سلاح حزب الله في ضوء فشل الخطة التي سبق وضعها. ثالثا، قدرة الجيش على الحفاظ على منطقة جنوب الليطاني كمنطقة خالية من السلاح في حال انسحاب إسرائيل تدريجيا منها وتسليمها تباعا إلى الجيش اللبناني. رابعا، تماسك الجيش الداخلي، وهل يؤثر أي نداء أو أي فتوى على وحدة المؤسسة العسكرية؟ أسئلة مجرد الإجابة النظرية عليها لن تكون سهلة، فكيف في التطبيق والتنفيذ؟
0: أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد اتخذ القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وكامل وضمان تحرير الأراضي اللبنانية، بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على أراضيها وصولا إلى قيام دولة حرة من أي احتلال أجنبي ومتحررة من أي تنظيم مسلح غير شرعي.
1: ميدانيا، غارات اليوم على الغندورية أدت إلى سقوط 4 قتلى وسقوط قتيل وجريح في تبنين، وقتيل على دراجة نارية على منطقة البرج الشمالي، وخمسة قتلى في منطقة الدوير.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف معدات مراقبة تابعة لحزب الله داخل منشأة مدنية جنوب لبنان، وأنه استهدف موقعا لإنتاج الأسلحة داخل مبنى قرب مسجد في سور.
1: في المقابل، أعلن حزب الله استهداف جنود وآليات إسرائيلية في دبل ورشاف.
0: تمكنت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في نيويورك من إزالة اللوحة التعريفية الحالية للرابطة القلمية، والتي تضمنت توصيفا مغلوطا لهوية رموز أدباء وشعراء المهجر اللبناني بعد تصنيفهم بأنهم من سوريا، وهم جبران خليل جبران، مخائيل النعيمي، أمين الريحاني، وإيليا أبو ماضي. وأفادت الوزارة بأن اللوحة القديمة أزيلت وستحل محلها لوحة جديدة بنص مصحح في نيويورك يكرس الانتماء اللبناني لهؤلاء الأدباء الذين يمثلون إرثا أدبيا وحضاريا راسخا في الذاكرة الوطنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز إن المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة وسنرى ما سيحدث، وأضاف إن السؤال الوحيد بشأن إيران هو هل ننهي الأمر أم يوقعون على الاتفاق؟
1: الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أشار إلى أن الأضرار في البنية التحتية للطاقة والضغوط الخارجية تعرقل تأمين الوقود، ودعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
0: الحرس الثوري الإيراني توعد بتوسيع النزاع إلى خارج نطاق المنطقة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على إيران.
1: هذا في وقت نفى مجلس الشورى الإيراني استقالة رئيس البرلمان محمد قاليباف من رئاسة وفد التفاوض.
0: وإلى طهران وصل وزير الداخلية الباكستاني
10: Erskine Park, a bus crash northbound Erskine Park Road around Swallow Drive with a closure point at Lenore Drive. Police are directing motorists. It's very heavy on the diversions for Mamre Road northbound and Lenore Drive heading up towards Wargrove Road. Into Melbourne on the Hume Freeway, slowing outbound off the Ring Road, then between Craigieburn Road and Donnybrook Road. Also for Calder Freeway, busy outbound from Ring Road towards Kings Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: اتعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4. نرجع لها عنكم مستمعينا من أخبار الساعة 4 العودة لاستديوهات الهواء. تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس اليوم 21 من شهر ماي أيار، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. رح نتعرف هلأ على حالة الطقس لسيدني وميلبن. بميلبن بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 17 درجة على صعيد ميلبن 20. انتو برفقتي دعت 2ME مساء النور. المتوجه لعند الفنان الأولى القصة. نتعرف كمان على جديد الإصدارات الموسيقية عندي رضا الفنان رضا. رح نكمل معه بأغنية كتير حلوة. أو كيف كيف الحال هذه الأغنية

of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

QME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755726. عشتار.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Sarah Amir with the top stories. The federal government has stepped in to address a diphtheria outbreak that's crossed several state borders. It's unveiled a multi-million dollar package for more vaccines and the workforce to deliver them as it tries to quell the largest outbreak of the disease since records began. There have been around 230 cases of diphtheria reported so far this year across the country, where it was once considered almost eradicated. And a likely diphtheria-related death, which would be the first fatality from the disease in almost a decade. Australia's eSafety Commissioner has welcomed the federal court's decision to fine social media company X. The penalty hearing marks the end of a legal saga that started in 2023, when Australia's online safety watchdog took action against Elon Musk's social media platform for failing to comply with an order to show what it was doing to prevent child abuse material from appearing on X. It's now agreed to pay $750,000 after X admitted to not complying with the order. And Australia's unemployment rate has increased to 4.5%, with women hardest hit by the rise. Monthly data shows unemployment in April jumped by 0.2 percentage points in seasonally adjusted terms. It's the first fall in female employment since August 2025. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز العناوين. إيران تدرس أحدث رد أمريكي يحمله وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران لثاني مرة في بحر هذا الأسبوع. وترامب يقول إن المحادثات وصلت إلى مفترق للطرق ويبدي استعدادا للانتظار بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة. وإيران تعلن عن إنشاء منطقة بحرية في مضيق هرمز خاضعة للسيطرة لهيئة مضيق الخليج الفارسي. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير يثير الجدل إثر نشره فيديو يظهر تنكيلا بناشطي أسطول الصمود في إسرائيل وسط تصاعد الدعوات الدولية للإفراج الفوري عن الناشطين. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات للزعيم الكوبي السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل أمريكيين على خلفية حادث يعود إلى الواجهة لإسقاط طائرتين مدنيتين عام 96، مع تجديد الضغط على كوبا لتسليمه.

0: والبداية من آخر التطورات، حيث أعلنت إيران أنها تدرس أحدث رد أمريكي أرسلته واشنطن عبر الوسيط الباكستاني في إطار جهود الوساطة لإنهاء حالة الجمود في المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي بأن المحادثات مع طهران وصلت إلى مفترق للطرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو استئناف للضربات على الجمهورية الإسلامية، مشددا على أنه على أتم الاستعداد للانتظار بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة من الجانب الإيراني. يأتي الإعلان عن دراسة الرد الأمريكي في أعقاب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران للمرة الثانية في بحر أسبوع.
1: شد وجذب وتحذير وكلمات إعجاب كلها مجتمعة في خطاب الرئيس الأمريكي الموجه إلى إيران، خطاب مفتوح على كل الاحتمالات من العودة إلى الحرب بقوة إلى إبرام صفقة جيدة للطرفين.
2: نحن عند مفترق طرق، صدقني إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فسيتطور الأمر بسرعة كبيرة. علينا الحصول على إجابات كاملة وجيدة بنسبة 100%. قد يستغرق الأمر بضعة أيام ولكنه قد يحدث بسرعة كبيرة أيضا.
1: ترامب أضاف إنه يتعامل مع أناس طيبين وعقلانيين لكنه لا يعرف ما سيحدث في الأيام القادمة. لتلافي أي تصعيد عسكري جديد، المملكة العربية السعودية تحث إيران على اغتنام الفرصة لإبرام اتفاق مع واشنطن.
3: تتطلع المملكة إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد وتتجاوب عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل بتحقيق سلام مستدام في المنطقة والعالم.
1: على الجانب الإيراني، تستعد طهران للرد بقوة على أي هجوم عسكري أمريكي محتمل، يقول قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.
4: تظهر مناورات العدو العلنية منها والخفية أنه رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية لم يتخلى عن أهدافه العسكرية ويسعى لإشعال حرب جديدة. أمام هذه الخطة يجب علينا تعزيز استعداداتنا لشن رد قوي على أي هجوم آخر.
1: بالتزامن مع التهديدات الأمريكية والردود الإيرانية، تقوم طهران بدراسة الرد الأمريكي على مقترحها المكون من 14 نقطة، يقول إسماعيل بقائي، ويؤكد أن حضور وزير الداخلية الباكستاني في إيران هو لتسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وفي التطورات، أيضا أعلنت القوى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. في الأثناء أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي المنشأة حديثا في منشور على منصة إكس أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي بأن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. ولمتابعة آخر التطورات، ينضم إلينا من طهران مراسلنا علي الباشا. علي، أهلا بك. بداية نرصد معك أبرز المواقف الإيرانية في عقاب تلقيها أحدث رد أمريكي عبر الوسيط الباكستاني.
5: يعني المؤشرات ليست إيجابية بالقدر الكافي. نعود إلى المنشور الذي أتى عن طريق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقب لقائه بالوزير الداخلية الباكستاني يوم أمس. في هذا المنشور أكد مسعود بزشكيان تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي، لكنه اختتم المنشور بالتأكيد على أن محاولة دفع طهران إلى الاستسلام من خلال إعمال الإرعاب والتهديد والقوة هو مجرد أوهام بحسب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. هذا يعني أن المقترح الأمريكي الجديد أيضا ربما لا يراعي المطالب التي تبحث عنها طهران بالقدر الكافي. وأيضا التصريحات التي أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين الإيراني، والذي قال إن التحركات السرية والعلنية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر إلى ضربة عسكرية جديدة باتجاه إيران. محمد باقر قاليباف أكد استعداد بلاده للرد والتعامل مع هذا السيناريو بشكل جيد، وتوعد بأن القوات المسلحة الإيرانية التي تمكنت بحسب باقر قاليباف من ترميم صفوفها خلال فترة وقف إطلاق النار سوف تجهز المزيد من المفاجآت بالنسبة لما وصفهم بالأعداء في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف العملية العسكرية. هذه التصريحات حقيقة تشير بطريقة أو بأخرى إلى أن المقترح الأمريكي الجديد أيضا لا يراعي الحقوق التي تبحث عنها طهران من خلال طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها بطبيعة الحال تم الإعلان عنها بشكل مباشر عن طريق عدد من المسؤولين الإيرانيين، هي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران منذ عقود، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بشكل كامل، إنهاء الحصار البحري، إنهاء الحرب بشكل كامل في كل المنطقة بما فيها لبنان. بطبيعة الحال هذه المطالب يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ودفع تعويضات عن الخسائر التي تعرضت الجمهورية الإسلامية، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تتجاوب مع هذه المطالب.
0: طيب علي، هذا فيما يخص إذن التطورات على صعيد المفاوضات الصعيد السياسي، ماذا عن تفاصيل إعلان طهران عن إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز؟
5: محاولة من طهران ربما لفرض سياسة الأمر الواقع في ظل استمرار الحصار البحري على موانئها. ما تقوله طهران إن مضيق هرمز ليست مياه دولية بل هي مياه إقليمية مشتركة بين إيران وسلطنة عمان. إيران تنازلت عن حقها في إدارة أو في فرض سيادتها على هذه المنطقة في الماضي طواعية، لكنها تعرضت للكثير من التهديدات الأمنية في السنة الأخيرة من خلال هذا المضيق، وبالتالي تقول أنه بموجب القانون الدولي يمكنها أن تضع بعض الشروط للعبور الآمن والبريء، ما يسمى بالعبور البريء من مضيق هرمز. إيران تقول إنها قامت بتعيين منطقة جغرافية في تلك المنطقة، تقول إن العبور من هذه المنطقة، دخول المنطقة أو الخروج منها باتجاه مياه الخليج بشكل عام يجب أن يكون بالتنسيق مع الهيئة المدنية وأيضا القوات المسلحة الإيرانية، وقامت بتعيين نظام مراسلات جديدة تحت اسم موقع اسمه هرمز السيف. بموجب هذا القانون تقوم البواخر أو مالكي البواخر يقومون بمراسلة القوات المسلحة الإيرانية، يكشفون عن المحمولة التي توجد على بواخرهم التجارية والجهة التي تتبع لهم، وإذا ما استوفت هذه الشروط يحصلون على الإذن بالعبور من مضيق هرمز. إيران تقول إنها في مقابل الخدمات التي سوف تقدمها لهذه السفن، ومن ضمن هذه الخدمات هي بوليسة تأمين إدارة العبور السلس، المرافقة وتأمين العبور الآمن، تقديم خدمات تقنية على سبيل ربما إصلاح بعض الأعطال التي تتعرض لها البواخر في تلك المنطقة، تقديم خدمات لوجستية تشمل الطعام والمستودعات وغيرها، وأيضا خدمات صحية وإطفائية. سوف تحصل في المقابل على بعض العوائد المادية، وتقول إن هذه الأموال التي يجب دفعها في مقابل هذه الخدمات يمكن تسديدها بالعملات المشفرة أو ربما بعملة البيتكوين. هي سياسة أمر واقع تريد من خلالها طهران أن تقول أنها ليست شريكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما في عرقلة الملاحة البحرية في تلك المنطقة، هي تقول إن البواخر التجارية غير التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل يمكنها العبور الآمن من هذه المنطقة وفق الشروط الإيرانية.
0: طيب علي، سؤال أخير وباختصار لو سمحت، نبقى دائما في مضيق هرمز الذي يعد في قلب هذا التصعيد في الشرق الأوسط جزئيا.
6: In Sydney, in Erskine Park, a lane's reopened. Erskine Park Road northbound approaching Coonawarra Drive. It's after an earlier bus crash. Still seeing emergency roadworks shutting a lane though. M4 motorway really blowing out your runtime. Over 40 minutes from the tunnel exit to get to the M7. Into Melbourne, there's been a crash. Eastlink southbound after the Princes Highway. Right-hand lane is blocked. Delays back to Monash. Crash Ferntree Gully for Commercial Road north of the Burwood Highway. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Brittany. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة مشوار الدرافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس اليوم 21 من شهر ماي أيار. درجات الحرارة اليوم بسيدني بتوصل 20-17 على الصعيد ميلبن. بنتوجه لجولتنا الغنائية، رح نبلشها مع الفنان أحمد السعد، نرجع منكمل مع حازم الشريف وعند الفنانة إليسا هون راديو 2 ME.

0: نرجع لعنكم مستمعينا من عند الفنانة إليستا. نروح لأخبارنا المحلية الأسترالية والصنع في أستراليا. نعم، أول عبارة كهربائية الفيري في مدينة سيدني وداعا للديزل. هل جربتوا مستمعينا يوما الركوب داخل هذه العبارات السفن في أستراليا والتي تسمى بالإنجليزي فيري؟ هلأ تم صنع أول عبارة كهربائية في أستراليا تعمل بالبطارية بدل الديزل وميد إن أستراليا. سيدني مميزة بالعبارات وميلبن بالترامات. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. حان موعدنا تنتوقف مع فاصل استراحة. نرجع لعنكم مستمعينا، ولكن بهاللحظات رح نتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5. مساء النور من عنا، من هون من راديو 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: التصعيد الإسرائيلي مستمر.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري، أنطونيوس بيير البيع وشادي عقاد.

0: بر يرجئ جلسة قانون العفو والشارع يتحرك. عون يأمل أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين. الخارجية تستعيد الهوية اللبنانية لأدباء المهجر. ترامب المفاوضات مع إيران في مراحلها الأخيرة.
1: وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
0: بعدما أطاحت اعتبارات شتى ولا سيما منها الطائفية بقانون العفو، أرجى رئيس مجلس النواب الجلسة التشريعية غدا والتي كانت مخصصة لدراسة القانون وإقراره إلى موعد آخر بانتظار التوافق، معتبرا أن القصد من القانون تخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، وأنه كان يرمي إلا أنه الجهود التي قامت بها دوائر المجلس واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة ترافق مع تحريض طائفي ومذهبي.
1: في هذا الوقت نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات سيارة في صيدا تضامنا مع الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو. رئيف الملاح.
2: نفذ أهالي الموقوفين في أحداث عبر مسيرات سيارة تضامنا مع الشيخ أحمد الأسير ورفاقه احتجاجا على قانون العفو العام. وقد انطلقت المسيرات السيارة والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شارق مدينة صيدا وجابت شوارع المدينة وصولا إلى مدخل صيدا الشمالي عند جسر الأولي وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني. وقد أكد المحتجون أن هذا القانون مشحب بحق الموقوفين الإسلاميين. زوجة الشيخ أحمد الأسير أمال شمس الدين قالت هناك استخفاف أهل السنة داعية مفتي الجمهورية وأهل السنة للتحرك.
3: وقاح أكثر من هيك ما فيه، يعني استخفاف بأهل السنة لدرجة كل الطائفة بنوابة بمفتيها بمشايخها كلهم كانوا عم يدفعوا لإقرار قانون عفو يرفع الظلم. وأنا هون بدي وجه رسالة لمفتي الجمهورية، لكل المشايخ، لكل المفتيين، لرئيس مجلس الوزراء، للوزراء السنية وغير السنية اللي عنده ذرة شرف، ذرة مروءة، ذرة حرية، كيف بتقبلوا بهذا الظلم؟ بدنا نضلنا عايشين بهالبلد بالظلم؟
2: المحتجون أكدوا على مواصلة تحركاتهم حتى تعديل بنود هذا القانون. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.
0: ومن طرابلس صرخة احتجاجية ضد قانون العفو في ساحة النور، والتفاصيل مع روع الرفاعي.
4: عاد ملف العفو العام ليثير جدلا واسعا في الشارع اللبناني ولاسيما في المناطق ذات الغالبية السنية بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية أمس من دون التوصل إلى صيغة تشمل الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي فجر موجة اعتراضات ودعوات للنزول إلى الشارع تحت شعار العدالة لجميع المظلومين. وفي طرابلس عبر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بالعفو المجتزأ خلال تحرك نظم في ساحة النور، حيث ألقيت كلمات لعدد من المشايخ والشخصيات أبرزها كان للنائب الشفريفي الذي شدد على أن المطلوب ليس عفوا عاما بقدر ما هو تحقيق العدالة وإنصاف الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم عالقة منذ سنوات.
5: مادة 108 من قانون أصول المحاكمة الجزائية تقول ما يلي: لقاضي التحقيق أن يوقف من يحال إليه بجنحة شهرين فقط وباستثناء شهرين إضافيين، يعني قاضي التحقيق له حق بس لأربع أشهر فقط، ونقول أنه هناك من قضى على وجوده 10 سنوات بالسجن إذا أحيل بجناية له الحق بتوقيفه 6 أشهر ويمكن الأسباب خاصة تمديد 6 أشهر تالي، يعني عملية سنة تماما. نحن عم نقول يا أخوان مضى عليه 12 سنة سجنية أو 14 سنة سجنية يخلى سبيله فورا ويحاكم وهو مخلى سبيل. ربطوه إنه اللحن إذا كان لا حكم لا يستفيد من هذه المادة، هنا المقصود شبابنا في رومية ولا نسمح بهذه المادة أن تمر نهائيا. الأفخاخ نصبت في هاتين مادتين. أقول لمن يعنيه الأمن، نعم هناك حل للعفو العام ولبنان بحاجة للعفو العام، السنة ليسوا بحاجة للعفو العام، نحن بحاجة للعدالة ولرفع المظلومية، شبابنا مظلوم.
4: الشيخ خالد حبلوس والذي أفرج عنه مؤخرا بعد انتهاء فترة محكوميته أكد أن الظلم لا يزال يلاحق عشرات الشبان داخل السجون، بعضهم لم يصدر بحقه أي حكم حتى اليوم، مشيرا إلا أن عددا من الموقوفين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان قبل أن تثبت براءتهم ويتم الإفراج عنهم. من طرابلس، روعة رفاعي، صوت لبنان.
1: هذا وعمد عدد من الشبان إلى قطع طريق الضني الرئيسية لبعض الوقت مطالبين بإنصاف موقوفي سجن رومية، وسجلت وقفة لأهالي مجد العنجر على طريق المصنع، وأيضا سجلت تجمعات في خلده.
0: ملف العفو بين التوازنات السياسية وإحقاق العدالة وتخفيف اكتظاظ السجون. مجدلين عيد والتفاصيل.
6: اكتظاظ السجون في لبنان أزمة مستشرية متعددة الأبعاد والأوجه، لوجستية، إنسانية وقضائية، وتجاوز حاليا نسب النزلاء ل 300% من طاقتها الاستيعابية. رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزيف عيد فند عبر صوت لبنان أعداد السجناء.
7: عدد السجون بلبنان 25 سجنا، فيهم 6300 سجين. عدد النظرات 229 نظارة، فيهم 2400 سجين، وهودي النظرات كانوا معدين لتوقيف الاحتياط البسيط أصبحوا سجون. مجموع السجناء بالنظرات والسجون 8700، وهذا العدد إلى ارتفاع. بمجرد ما ينعمل نهار أمني واحد بيرتفع العدد إلى 1000 زيادة. سجن رومي وحده فيه 3600 سجين، ساعته الإجمالية 1200 سجين. عدد الأحداث 147 كانوا بسجن رومي ونقلناهم على مركز الوروار لتأهيل الأحداث المخالفين للقانون. عدد السجينات 300، عدد موقوفي المخدرات 2650، عدد الإسلاميين 350، والسجن اللي لهم دعوة واحدة هن عددهم 2300 من أصل 8700، والباقي مكررين للجرائم. يعني معناتها هذا بتعكس أنه ما في تأهيل بسبب الاكتظاظ القاتل. نسبة الموقوفي الأجانب 48%، السوريين منهم 30، سلمنا منهم لسوريا 147 سجين بموجب معاهد التبادل القضائي.
6: في ظل انسداد الحلول برز إلى الواجهة العمل على قانون للعفو يساهم في تقليل أعداد السجناء كأحد المسارات المطروحة لتخفيف الاكتظاظ، ويستفيد منه قرابة 3000 سجين في حال إقراره في صيغته الأخيرة.
7: بسبب الاكتظاظ القاتل ما بقى في تأهيل لا صحي ولا نفسي ولا جسدي ولا طبي. هذه كلها كانت أسباب موجبة لقانون العفو. إن لم يترافق قانون العفو بخطة إصلاحية ترجع الأمور على ما هي كانت.
6: تسييس ملف قانون العفو أثار جدلا واسعا، ومعالجة الاكتظاظ تتطلب العدالة والمحاسبة ومقاربة قانونية عادلة ومتوازنة، لا حلول ظرفية مؤقتة. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: أمل رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تنتهي الأزمة ومعها معاناة اللبنانيين، وقال الرئيس عون إن الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، ولبنان غني بطاقاته البشرية ومن الأهمية بمكان تفعيل هذه الطاقات. وقال الرئيس عون في حديث أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأزمة القائمة لا يمكن أن تلخص بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج.
1: رئيس الجمهورية يواصل اتصالاته مع الجانب الأمريكي في محاولة جديدة لانتزاع احترام وقف النار قبل موعد الاجتماع الأمني في البنتاغون. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟
8: رسالة واشنطن.
9: لا فصل في المسارين السياسي والعسكري في مفاوضات واشنطن، بل تقنية التوازي في المحادثات، بحيث تلتقي أمريكيا مفاوضات الخارجية ومفاوضات البنتاغون في مكان واحد، البيت الأبيض وعلى طاولة الرئيس ترامب، وتلتقي لبنانيا أيضا في مكان واحد، قصر بعبدة وعلى طاولة الرئيس عون. في التجربة الأمريكية الملفات المعقدة غالبا ما تدار عبر ما يسمى بالمسار المزدوج Dual Track Approach. التوزيع بين الخارجية والبنتاغون هو فقط توزيع منهجي يهدف إلى تحقيق أمرين: السماع مباشرة من الجيش، وإيجاد مقاربة تقنية للمسائل العسكرية. صحيح أن الوفد العسكري يضم عسكريين منبثقين عن قيادة الجيش، وهؤلاء جميعا هم بمثابة تقنيون في المسائل ذات الطابع العسكري التي ستطرح في المفاوضات السياسية، وهي تتعلق بمقاربات أبرزها أولا قدرات الجيش بوضعه الحالي وفي الظروف الراهنة على تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، وإلا ما هي الحاجات الهيكلية واللوجستية المطلوبة لذلك، واستطرادا ما هي الآلية الأنسب التي يقترحها. ثانيا مقاربة الجيش لخطة سحب سلاح حزب الله في ضوء فشل الخطة التي سبق وضعها. ثالثا قدرة الجيش على الحفاظ على منطقة جنوب الليطاني كمنطقة خالية من السلاح في حال انسحاب إسرائيل تدريجيا منها وتسليمها تباعا إلى الجيش اللبناني. رابعا تماسك الجيش الداخلي، وهل يؤثر أي نداء أو أي فتوى على وحدة المؤسسة العسكرية؟ أسئلة
10: In Sydney and Plumpton on the M7 motorway, delays northbound with a two-car crash as you pass Power Street. Only one lane's been getting through. Hurstville, a breakdown. Forest Road westbound approaching King George's Road. Into Melbourne with a crash. Eastlink southbound after Princes Highway. Right-hand lane out. A collision too for Ring Road. Altona bound. That's the exit to Ballarat Road. One lane is shut with a 40k speed. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
11: من استديوهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. نرجع لاستديوهات الهواء. أنتوا بيرفتي ذات 2ME 1638 AM. حركة السير والطرقات بسيدني وميلبن تعرفنا عليها سوا، ولكن هلأ رح نتعرف على أحوال طقسنا لسيدني وميلبن. بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم 20 درجة 17 على صعيد ميلبن. حالة طقس قدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. لما بحب هالأغنية الحلوة كتير للفنان آدم رح نسمع سوا. نرجع نكمل أكيد مع جولتنا الغنائية. عندي كمان الفنانة نارين هون راديو 2ME. بونسوار.

1, 2, and 3.

0: العودة لمتابعة مشوارنا بعد وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. مستمعينا بدي أخبركن عن طريقة للتقديم على الجنسية الأسترالية. إذا كنت مقيم دائم PR وبدك تقدم على الجنسية الأسترالية, في أهم خطوات رح أخبركن عنها, وهالخطوات هيدي بشكل مبسطة. الإقامة القانونية في أستراليا غالبا 4 سنوات, سنة واحدة على الأقل كمقيم دائم PR, النجاح بامتحان الجنسية للفئة المطلوبة, تقديم الطلب أونلاين عبر وزارة الداخلية, انتظار الموافقة ثم حضور حفل الجنسية. بعد حفل الجنسية رسميا رح تصير مواطن أسترالي وتقدم على جواز السفر الأسترالي. تقدر تحترم الجواز الأسترالي وتقدم عليه وتجيبه, يعني فيك تسافر على 193 بلد بدون فيزا. تخيلوا الباسبورت الأسترالي قديش له قيمة وقديش له تقدير. بونسوار لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أكيد أغانينا الحلوة من عند الفنانة نارين رح نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل, لديك الحق في أن تكون بأمان, وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل.

0: ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر بأربع مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من تي اي سي.
1: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME أستراليا.
2: تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. نسمع الفنان حسام زياد، نرجع منتابع سوا مع الفنان رضا. هون راديو 2ME. بونسوار.

0: جولة أخبار الخمسين ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المجلس. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
7: وهيبة خداش.
6: نشرة جديدة إليكم، أبرز العناوين. في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي إيران تتوعد بتمديد الحرب إلى خارج الشرق الأوسط، ومجلس الشورى يعتبر أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة. الجيش الإسرائيلي يواصل غارته على جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قوات وآليات الأول. إيطاليا تندد بتعامل إسرائيل غير المقبول مع ناشطي أسطول غزة، ووزير الخارجية في فرنسا يستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإسراع في ترحيل ناشطي أسطول غزة، وانتقد الفيديو الذي كان قد نشره وزيره للأمن القومي إتبار بن خفير، يظهر الناشطين محتجزين وركعين ومقيدين. نتنياهو قال إن الفيديو لا ينسجم مع قيم إسرائيل. وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت استدعاء السفير الإسرائيلي للوقوف عند سوء المعاملة التي تعرض إليها ناشطي أسطول الصمود العالمي. وفي آخر المستجدات في هذا الملف، استدعت فرنسا هي الأخرى السفير الإسرائيلي على خلفية معاملة ركاب أسطول غزة. على جبهة لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية، فيما لا يزال حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية جنوبا دائما. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان.
8: لا يتأخر حزب الله بالرد على الخروقات الإسرائيلية، ويكثف عملياته يوما بعد يوم، مركزا في استهدافاته للقوات الإسرائيلية أو الأهداف العسكرية على المسيرات التي لم يجد الجيش الإسرائيلي لها حلا بعد، وهي المسؤولة عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين. وقد نجحت اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهدافهم في مبنى تحصنوا فيه. إلى ذلك أطلق حزب الله صلياته الصاروخية اتجاه جنود وآليات فرشاف ودبل. في المقابل لم تتوقف الغارات على قرى الجنوب، مستهدفة ما لا يقل عن 13 بلدة وموقعة جريحين في استهداف منطقة العاصي بين كفرة وصدئين. ومع استمرار عمليات البحث في دير أنون النهر، ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا إثر غارة استهدفت البلدة أمس. أما القصف المدفعي فطال أكثر من 15 بلدة، فيما نفذ تفجيران في محيط كفر شوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
6: على جبهة إيران اعتبر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف اعتبر أن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على بلاده وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر، وكانت طهران قد توعدت بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها. ومن ملف التصعيد بين طهران وواشنطن إلى ملف العلاقة بين الأخيرة وكوبا، حيث عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الكوبيين مسارا جديدا. فإلى أين تتجه الأمور بين كوبا والولايات المتحدة؟ سؤال تجيبنا عليها الكاتبة هدي العويس من واشنطن، وكنت قد تواصلت معها منذ قليل.
9: كوبا لديها من القدرات العسكرية والأوراق الاستراتيجية أقل مما كانت تملكه فنزويلا، ربما أكثر من ربع الاستثمارات الصينية في أمريكا اللاتينية كانت في فنزويلا، كان هناك بصمة وأثر كبير لحتى إيران والميليشيات التابعة لإيران في فنزويلا، النظام كان أقوى من كل النواحي، ومع ذلك رأت كوبا أمام أعينها ما الذي حدث في فنزويلا وكيف كان هناك تغيير سريع جدا. لذلك يبدو أنه خلف الكواليس كان هناك ضغوطات كبيرة وجذرية جدا على النظام الكوبي دفعته لتسوية الملفات العالقة مع الولايات المتحدة بالدبلوماسية والترضية، وأكيد النظام في كوبا يعرف مدى قدراته وما هي التبعات إذا اختار رئيس ترامب حلا عسكريا، قد يكون إلى التهدئة، نعم يتجه إلى التهدئة ودون أن يضطر ترامب للجوء إلى حل عسكري، وهكذا يكون قد يعني قام بمكسب وإنجاز سياسي كبير جدا دون أن يضطر لخوض مغامرة عسكرية جديدة على غرار ما يحدث اليوم في إيران.
6: كنا في الاستماع للكاتبة والمحللة السياسية هدي العويس من واشنطن. في ملف العلاقات بين الصين وروسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توقيعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين إعلانات تعاون خلال قمة جمعت بينهما اليوم، أكد عزم البلدين على مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة. وبالتزامن مع القمة تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات اليوم. ونختم بهذا الخبر، حيث ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن الجيش الصيني قد درب سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس. إلى اللقاء.
10: In Sydney, delays northbound along the M7 motorway into Plumpton following a two-car crash. Two or three lanes have been shut past Power Street. Queues are back at the M4. In Carlingford, lights are out. Pennant Hills Road at Murray Farm Road. Into Melbourne with a crash. Ring Road, Altona bound. It's the exit to Ballarat Road. A lane is shut. In Ferntree Gully, there's been a crash too. Commercial Road blocked off northbound just after the Burwood Highway. Queues Dorset Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5:30 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لبداية أمسية الخميس اليوم 21 من شهر ماي أيار. تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 17 على صعيد ملبورن. بكرة الجمعة مستمعينا بدي ذكركم كمان بحالة تقصنا مثل اليوم، ما في فرق أبدا لا بسيدني ولا ملبورن. درجات الحرارة بكرة الجمعة بسيدني بتوصل ل 20 16 على صعيد ملبورن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم موجودين شركة عشتار على 95 وي ستريت فيفيلد. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنان عاصي حليني. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.

0: إلى متابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان رامي عياش. منروح للسعال الديكي الخناق. موجة من الإصابات والجهات الصحية في حالة انذار، اللقاحات متوفرة. وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي يحذر من زيادة الإصابات في المقاطعة الشمالية الأسترالية. تم تسجيل 133 حالة إصابة في ولاية غرب أستراليا، تم تسجيل 79 حالة إصابة في ولاية جنوب أستراليا، تم تسجيل 6 إصابات في ولاية كوينزلاند، تم تسجيل 5 إصابات، تم تأكيد حالة وفاة وحدة بس. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
1: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
0: نسمع الفنانة نجوى كرم، نرجع من تابع مع الفنان فرج سليمان على راديو 2ME 16.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وافي كنفية عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: Get the news first from 2ME.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. فتش عن أحمد الأسير، إنها النتيجة الحقيقية والواقعية التي انتهى إليها ملف العفو العام. فمع أن المحاصصة الطائفية والمذهبية أنجزت، ومع أن التقاسم السياسي حصل، لكن مشكلة أحمد الأسير عقدت إخراج الحل المسخ في اللحظة الأخيرة، وهو ما عبر عنه بوضوح وصراحة النائب اللواء أشرف ريفي. اتساءل كيف يعقل أن نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية. هكذا وبعد تحرك الشارع السني اتخذ الرئيس نبيه بري قرارا لابد منه، وأعلن تأجيل جلسة الخميس إلى موعد آخر تحت شعار التوافق. كل التفاصيل مع جويس عائيه.
1: على وقع هذه الاحتجاجات، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كان مقررا عقدها الخميس للبت بموضوع العفو العام. فالمكتب الإعلامي لبري أصدر بيانا أعلن فيه تأجيل الجلسة بسبب ما سماه تحريضا طائفيا ومذهبيا، موحيا أن هذا التحريض هو ما أدى إلى تطيير تحقيق العدالة لمظلومين في السجون. وعندما رأى بري هذه الاحتجاجات فهم أنها تحريك للشارع في وجهه وانقلاب على الاتفاق البرلماني الذي حصل منذ ساعات، فقال إذا هيك لكان بأجل الجلسة ويتحملوا هن مسؤولية ظلم أكثر من 4000 شخص وإبقاء بالسجون. ولكن ما الذي دفع إلى الاحتجاجات التي طيرت الجلسة؟ بعض النواب السنة يقولون للأم تي في أن سبب احتجاجهم هي المادة 5 من اقتراح القانون الذي أقرته اللجان، وفيها في كل الجرائم التي لم يصدر أي حكم فيها وفي حال تجاوزت مدة التوقيف 14 سنة سجنية على القاضي تخلية سبيل المدعى عليه حكما وتستمر محاكمته وفقا للأصول القانونية. لكن النواب يقولون أنه تمت إضافة عبارة أخرى إلى المادة تقول إلا إذا كان بحقه حكم آخر، وهذه العبارة أشعلت السجناء وأهليهم لأنها تعني عدم خروج عدد كبير من المساجين. لكن وبعد التمحص مطولا بمضمون اقتراح القانون الذي حصلنا على نسخة منه، يتبين أن هذه العبارة غير موجودة فيه ولم تضف إلى المادة 5. أكثر من ذلك، بعد التدقيق يتبين أيضا أن المادة 5 من اقتراح القانون الذي أقر في اللجان هي نفسها المادة 4 من الاتفاق الذي توصل إليه النواب المعارضون أنفسهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في اجتماعهم معه، مع فارق واحد أنها تحدثت عن 12 سنة سجنية لا 14، وهو قرار اتخذه النواب بالتوافق إرضاء لمطالب وملاحظات الجيش. إذن هذه حقيقة ما جرى، والاتصالات والاجتماعات استمرت الأربعاء مع حديث عن إمكان أن يعمد بعض من النواب السنة، وتحديدا الذين لم يحضروا اجتماع بعبدة وحضروا لقاء تشاوري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى سحب اقتراح قانونهم على قاعدة خلي اللي عنده قانون أفضل يتفضل ويقدمه. باختصار، خروج الشيخ أحمد الأسير من السجن هو بيت القصيد، وهو السبب الحقيقي وراء تطيير القانون، وإن لم يخرج الأسير لن يقر القانون، في وقت تدل كل المؤشرات إلى استحالة عقد جلسة عامة للتصويت على القانون قبل عيد الأضحى.
0: إذن الشارع السني يغلي والقصة مش رمانة، القصة قلوب مليانة بعد أكثر من 20 عاما من التعاطي الاستنسبي. فما هي مطالب السنة؟ الجواب مع حسان الرفاعي.
2: من صيدا إلى طرابلس مرورا بخلدي والنعم وصولا إلى عرسال، مشهد واحد تكرر على مدى يومين، قطع طرق وحرق إطارات ونصب عوائق حديد، ونداء واحد لا لصيغة قانون العفو العام المطروحة.
3: الآن عند مدخل صيدا الأولى،
4: ولا نائب ابنه قلب السجن، فمش انت اللي بتقرر عنا.
2: الاحتقان السني لم يقتصر على الشارع وحده، إذ شهد سجن رومي تحركات للموقوفين الإسلاميين، ورغم إعلان تأجيل الجلسة التشريعية إلا أن الغليان لم يخفت.
5: ارتكابات حزب الله على المستوى الوطني وعلى المستوى السني أنا برأيي لا تحتمل. أنا بتصورها ما بحدا في يضبط الشارع نهائيا. الشارع بده عدالة وبده رفع مظلومية الحين اللي تظلموا بالمحكمة العسكرية بشكل خاص إذا بدك، وبعض المحاكم اللي كانت خاضعة لحزب الله أنا برأيي ما حدا في يحمل بها التجاوزات نهائيا. الجزء الأول من المادة اللي عم تقر مبدئيا إيجابي وبتلغمي بعدين بالجزء الثاني، ما حدا غشيم يا جماعة. اللي بيعتقد إنه في مرق هالأمور هو الغشيم. السني كان إنه بالنهاية إذا بدك تكفيري يعني بمعنى إرهابي، المسيحي عميل لإسرائيل، مشان هيك حاش تلعب على الناس. آخر شيء هذا الوطن يا إما بتكون فيه شراكة وطنية لكل الناس إذا بدك، بس آخر شيء ما رح نكون لا تبع لك ولا خاضعين لمشروعك أبدا نهائيا.
2: مصدر قيادي في تيار المستقبل أكد أن موقفهم واضح ولا يحتمل التأويل، بأنه يجب مقاربة العفو العام بمنظور وطني لا وفق محاصصة، وأن يعامل جميع الأطراف سواسية، أي أن ما ينسحب على الشيعي والمسيحي والدرزي يطبق على السني أيضا، وأضعف الإيمان أن يعامل الإسلاميون كما عمل السوريون المتهمون بالجرائم نفسها. ويلتقي مختلف الأفريقاء على وقف مسلسل الكيل بمكيالين.
6: في 140 شخص اليوم دفعوا ثمن حياتهم، شردوا 15 سنة بحجة اتهامات مفبركة بقتل الجيش، بالوقت اللي قتلوا الجيش طلعنهم بباصات مكيفة، واللي قتلوا الجيش سلم اللي متهمين وفي منهم مظلومين سلمناهم لسوريا. يا فخامة الرئيس، ما بدي منك عدالة ولا بدي منك عفو عام، جيب لي عدالة بقضاء شفاف. المناطق السنية اليوم مجيشة على أبواب الانفجار، ما بقى تحمل. يا أما اعملوا عفو عام منصف، يا أما قولوا ممكن قادرين تقودوا بلد، واطلبوا من المجتمع الدولي يبعثنا رؤساء بيقدروا يحكموا بهذا البلد.
2: بين التاريخ والحاضر 21 عاما من الضغط المقترن بالظلم والاستنساب والاستسهال، أوصلت الأمور إلى حافة انفجار شارع برمته. فهل تغير السلطة مسلكها؟ أم إن النهج المعتمد مستمر حتى نصل إلى الكارثة ونتندر على ما تبقى من وطن؟
0: يبدو أن العدالة تتوقف عند باب حزب الله، فإذا كان الاعتداء على الجيش اللبناني جريمة لا يغفرها عفو عام، متى يحاسب القتلة في صفوف أتباع الولي الفقيه؟ تقرير مجدولين اللحام.
7: حزب المقاومة ذكي، منو غبي، ذكي.
1: ولا مرة خجل حزب الله من كونه جيش، ولا مرة خجل من مبايعته كجيش للخميني السياسي. وبدهاء سياسي اختلق معادلة ذهبية: جيش شعب حزب الله. أما الجيش الوطني فقوة ضبط مسمح لها تتحرك تحت سقف واحد، ما تقرب من سلاح الحزب. منذ النسخة التأسيسية الأولى ولد حزب الله على أنقاض الدولة بلحظة انهيار، ودخل الحرس الثوري الإيراني للبقاء سنة 82 عبر البوابة السورية، بنى نواة مسلحة صارت لاحقا أقوى من الدولة، وعائديها دم الجيش اللبناني.
8: بديوا بسكن تبع البا أسقطوها، أبلح ورياء ما قدروا أخذوا، فاغتيلوا سليمان مظلوم، اغتيلوا مساعدة النايب أمير حنا.
9: صار في محاولة اغتيال له
8: بالأول، ما هالشمون عندي رئيب أول خالد نعوس من القاع عندي، آخر واحد اللي سبب رعب أكتر شيء هو قتل ميشيل زيادة.
1: بنهر البارد كان الجيش عم بيخوض معركة دامية ضد فتح الإسلام، فخرج حسن نصر الله ليعلن أنه المخيم خط أحمر. بسبعة أيار مست الدولة بشبكة اتصالات حزب الله، فعمل يوم مجيد سقط شعب وجيش وحكمت المقاومة. ثم جاء اغتيال النقيب الطيار سامر حنا عام 2008 بسجد، كصورة عارية لمعادلة بتقول الجيش ما بيدخل مربعات الحزب. بشوية أطلق الحزب صواريخه وتجاوز الجيش، ثم ترك الجيش ليعالج النتائج. بالكحالة مرت ذخائر الحزب على طريق عام، ثم صار الجيش مسؤول عن منع الانفجار الأهلي. بالطيونة وعين الرمانة نزل سلاح على الشارع لإسقاط تحقيق المرفأ، فوضع الجيش مجددا بوجه نار الميليشيا. بزبقين دفع الجيش دم وهو عم بفكك ذخائر الميليشيا، 6 عسكريين سقطوا وما حدا تحاسب. أما حين كلف الجيش بال 2025 و 2026 بحصر السلاح بيد الدولة، ما خضع حزب الله لخطة الجيش، بل كقوة بتحط شروط على الجيش وعم تتعافى لتسأر لخامنئي. واليوم أتحفنا نائبه:
10: إذا أنشأوا الأمريكان جيش مهمته قتال حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله؟ سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي، نقطع السطر.
1: لهيك قسم كبير من المواطنين عم يسألوا ليش الشيخ أحمد الأسير لازم يبقى بالسجن إذا كان ولا قاتل من حزب الله للجيش اللبناني بالسجن، وليش الشيخ نعيم قاسم مش بمبنى الإرهاب برومية إذا تنظيمه خارج عن القانون.
0: إلى ذلك أكد مجلس القضاء الأعلى أن أسباب طرح قانون العفو العام لا ترتبط فقط باقتضاض السجون، بل أيضا باعتبارات اجتماعية وسياسية، موضحا أن القضاء عمل على تسريع المحاكمات بعد التشكيلات القضائية. وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى إنجاز أكثر من 63 ألف ملف لدى النيابات العامة و 31 ألف ملف أمام المحاكم الجزائية خلال 6 أشهر، عازيا سبب توقف المجلس العدلي سابقا إلى عدم اكتمال نصابه وتأخر التعيينات. في الشأن السياسي وملف التفاوض، أكدت مصادر رفيعة لأم تي في أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى لم يعد إلى لبنان بعد، وفي الانتظار العين شاخصة إلى اجتماع البنتاغون، والعمل جار على حسم الأسماء اللبنانية وهوية رئيس الوفد والأجندة. كل التفاصيل مع رامي نصار.
9: انطباع أقرب إلى القناعة صار عند لبنان الرسمي بأن واشنطن لا تضغط بما فيه الكفاية على تل أبيب لوقف النار. حاول رئيس الجمهورية الإصرار مجددا على هذه النقطة بالتواصل مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأوعز إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بأن تكرر هذا المطلب لدى الخارجية الأمريكية. فموضوع وقف النار بالتحديد هو أحد نقاط التعثر التي حالت دون خروج مفاوضات واشنطن بإعلان نوايا مشترك بين لبنان وإسرائيل، حيث اشترط وفدها أولا إبداء جدية من لبنان حيال نزع سلاح حزب الله. عند هذا الانسداد تدخل الأمريكيون وحددوا المسار الأمني الذي سيجمع وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في البنتاغون بإشراف أمريكي في 29 من أيار المقبل. المعلومات المتوافرة تفيد بأن الوفد العسكري اللبناني سيتشكل من 6 ضباط برتبة عقيد على الأرجح، ومن تشعبات عسكرية مختلفة، أي من العمليات والهندسة والشؤون الجغرافية والمخابرات، كما اختصاصات قانونية ولوجستية مبدئيا. في اجتماع البنتاغون أيضا ترجح مصادر دبلوماسية للإم تي في مشاركة الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد أوليفر حاكمي، الذي ينال إعجاب رئيس الجمهورية والأمريكيين، ولكن من دون حسم هوية رئيس الوفد حتى الآن، والتي ستتحدد في اجتماع بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش. كثير من التكتم والتشاور والحذر تخضع له هذه المهمة الحساسة التي سيبنى عليها بالتأكيد في اجتماعات 2 و3 من حزيران السياسية.
11: ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا.
9: وما دام وقف النار متعثرا، يحاول لبنان انتزاع تخفيف ضربات على الأقل، أو التوصل إلى هدنة فعلية غير معلنة ربما إن كان الإعلان يحرج طرفي النزاع. لكن سيناريو العودة إلى ما قبل الثاني.
12: In Eastern Creek, a 3-car crash westbound the M4 off-ramp to Woolgrove Road. We've had a crash clearing off in Plumpton, though, northbound up the M7, trying to pick up pace around Power Street. Emergency works Erskine Park for Erskine Park Road northbound at Coonawarra Drive after an earlier bus crash. Into Melbourne with a crash Ring Road, Greensborough bound entry from the Tulla Freeway, left-hand lanes blocked. Another stack in Ashwood to Huntingdale Road northbound at Highbury Road, left-hand lanes out. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.
13: نرجع لاستديوهاتنا من بعد ما تعرفنا على جولة أخبار الساعة 6. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. اليوم يوم الخميس 21 من شهر ماي أيار تقصنا بسيدني، وصلت درجات الحرارة 20 درجة، 17 على صعيد ميلبن. بكرة الجمعة ما في فرق أبدا بين اليوم وبكرة بدرجات الحرارة. بسيدني كمان 20 درجة مثل اليوم، درجات الحرارة بميلبن 17. برعاية شركة عشتار، حالة الطقس عم تتقدم لألكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقوهن على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف، لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما أنتوا عم تستمعوا لنا، على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بسمع الفنان عمرو دياب، نرجع نكمل مع الفنان إياد طنوس. هون راديو 2ME. مساء النور.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة لكم مستمعينا بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية من روح للحكومة الأسترالية غير متفاجئة أبدا من تراجع شعبيتها وتراجع شعبية ألبنيزي. وزير الخزينة الأسترالي قال اليوم أن الحكومة الأسترالية حكومة ألبنيزي كانت تتوقع أن تتراجع شعبيتها بين الناس بعد إعلان الميزانية, وأضاف لم أتفاجأ أبدا بالنتائج. الميزانية تضمنت قرارات صعبة وليست مجرد هدايا انتخابية. الحكومة لا تتوقع أن تحقق الميزانية لشعبية واسعة خلال أيام, بل تهدف إلى أحداث وأكيد فرق حقيقي طويل المدى بسوق المنازل في أستراليا, خصوصا للشباب الذين يعانون في أستراليا منذ فترة طويلة من مشكلة شراء منزل في هذا البلاد. يعني العبرة هي بالنهايات. نعم بدنا ننطر, هيدي النهاية, نهايتنا انه نقعد وننطر. بونسوار لكم من جديد, انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. حبيبتي بيروت, اخ اخ منك يا بيروت. الفناني عبير نعمي هالاغنية رح تغني لنا اياها على امل اكيد تنال كل اعجابكم. مرحبا.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دو إن إي أو

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME Maximum Heels and more Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Sara Amir with the top stories. Federal Health Minister Mark Butler says he will consider subsidising the costs of administering diphtheria vaccines at pharmacies so they can immunise people at no cost. Parts of Australia have experienced a resurgence of the potentially fatal disease due to declining vaccination rates. The bacterial infection was once considered almost eradicated, but there have been 230 cases reported this year. In response, the federal government has unveiled a $7.2 million package for more diphtheria vaccines. Optus's owner Singtel says it's looking to sell a minority stake in the telco. Selling a minority stake implies Singtel is looking to offload less than 50% of its equity stake in Optus to a third party. The Singaporean conglomerate says it's open to working with potential Australian partners to ensure Optus continues to be a strong alternative operator in the industry. And a landmark United Nations resolution on climate change has received Australia's support to pass. It endorses that countries can be held legally responsible for their greenhouse gas emissions. Some 140 countries have backed the International Court of Justice ruling, despite efforts by the United States, Russia, and Saudi Arabia to sink it. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: أنتم على قناة فرنس 24 في نشرة إخبارية جديدة من حديث الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. إيران تعلن أنها تدرس أحدث رد أمريكي بشأن مسار إنهاء الحرب، وتتحدث عن وجود تحركات أمريكية لاستئناف القتال. وترامب ينتظر الردود الصحيحة من طهران ويقول إن المحادثات في مفترق طرق. وقائد الجيش الباكستاني يزور طهران اليوم في إطار جهود الوساطة. موجة إدانات دولية بعد نشر بنكفير فيديو يظهر تنكيلا بأفراد أسطول الصمود. المجلس الأوروبي يندد بمعاملة الوزير الإسرائيلي للناشطين. فرنسا ودول أخرى تستدعي سفراء إسرائيل لديها للتعبير عن الاحتجاج، ونتنياهو يقول إن هذا التعامل لا ينسجم مع قيم إسرائيل. الولايات المتحدة توجه اتهامات للزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو بالقتل والتآمر لقتل أمريكيين وتدمير طائرتين. كوبا ترفض الاتهامات وتصفها بأنها محاولة لتبرير عدوان محتمل ضد الجزيرة. وترامب يشيد بالقرار ويستبعد أي تصعيد عسكري ضد كوبا.

0: تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس أحدث رد أمريكي بشأن مسار إنهاء الحرب. لكن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حذر من أن واشنطن تعد العدة لاستئناف القتال، مشيرا إلى أن طهران تستعد لرد قوي على أي هجوم جديد. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع طهران وصلت إلى مفترق طرق، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق قد يتم سريعا، لكنه لوح بأن الأمور ستسوء إذا لم تحصل واشنطن على الإجابات الكاملة. هذا ويزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم العاصمة طهران في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد. المزيد مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
1: يعني المؤشرات ليست إيجابية بالقدر الكافي. نعود إلى المنشور الذي أتى عن طريق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقب لقائه بالوزير الداخلية الباكستاني يوم أمس. في هذا المنشور أكد مسعود بزشكيان تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي، لكنه اختتم المنشور بالتأكيد على أن محاولة دفع طهران إلى الاستسلام من خلال إعمال الإرعاب والتهديد والقوة هو مجرد أوهام بحسب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. هذا يعني أن المقترح الأمريكي الجديد أيضا ربما لا يراعي المطالب التي تبحث عنها طهران بالقدر الكافي. وأيضا التصريحات التي أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، والذي قال إن التحركات السرية والعلنية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر إلى ضربة عسكرية جديدة باتجاه إيران. محمد باقر قاليباف أكد استعداد بلاده للرد والتعامل مع هذا السيناريو بشكل جيد، وتوعد بأن القوات المسلحة الإيرانية التي تمكنت بحسب باقر قاليباف من ترميم صفوفها خلال فترة وقف إطلاق النار سوف تجهز المزيد من المفاجآت بالنسبة لما وصفهم بالأعداء في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف العملية العسكرية. هذه التصريحات حقيقة تشير بطريقة أو بأخرى إلى أن المقترح الأمريكي الجديد أيضا لا يراعي الحقوق التي تبحث عنها طهران من خلال طاولة المفاوضات. وفي مقدمتها بطبيعة الحال تم الإعلان عنها بشكل مباشر عن طريق عدد من المسؤولين الإيرانيين، هي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران منذ عقود، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بشكل كامل، إنهاء الحصار البحري، إنهاء الحرب بشكل كامل في كل المنطقة بما فيها لبنان. بطبيعة الحال هذه المطالب يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ودفع تعويضات عن الخسائر التي تعرضت طيب. الجمهورية الإسلامية، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تتجاوب مع هذه المطالب.
0: وفي سياق متصل، كشف موقع أكسيوس عن اتصال صعب جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة قبل الماضية، على خلفية مقترح سلام جديد تقوده قطر وباكستان بمشاركة وسطاء إقليميين بهدف التوصل إلى صيغة تسوية بين واشنطن وطهران. المزيد مع مراسلتنا من القدس ليلى عودة.
2: ما تم نشره هي مجرد معلومات تسريبات استنادا لمواقع وقنوات سواء CNN أو أكسيوس، لكن مصادر رسمية لم تؤكد فحوى هذه المكالمة. لكن في هذه المصادر التي تم الاستناد إليها وعليها في هذه التصريحات فإن المكالمة كانت صعبة جدا. كان هناك ضغط من قبل نتنياهو لاستئناف فوري للهجمات على إيران، لكن بحسب هذه المصادر لأكسيوس أو CNN فإن ترامب قال لنتنياهو علينا التريث من أجل إنقاذ الأرواح كما أكدت CNN، وطالب نتنياهو بالانتظار حتى يكون هناك خيارات بديلة منها الخيار التفاوضي الدبلوماسي. لذلك بدأ نتنياهو غاضبا واعتبر أن ترامب متردد في هذه القضية، وهذا ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما قالت بأن نتنياهو انتقد ترامب ووصفه بالمتردد فيما يتعلق بالهجوم على إيران. في هذه النقطة تحديدا يبدو أن هناك بالفعل اختلاف في المصالح، اختلاف في القراءات فيما يتعلق بالخطوة القادمة لإيران. والأكثر أهمية هو السؤال، هل الإدارة الأمريكية تتابع الوضع الداخلي الإسرائيلي، وهل تدرك بأن بنيامين نتنياهو في أصعب ظروفه حاليا، وهو يقع في الزاوية التي أصبح بحاجة إليها إلى مخرج عسكري سواء في لبنان التي خرجت بعض الصحف الإسرائيلية صباح هذا اليوم بالإشارة إلى أن قرار توسعة العملية العسكرية في لبنان أصبح قريب جدا. هذه نقطة غاية في الأهمية، لربما المخرج الذي يجده نتنياهو عوضا عن إيران هي الساحة اللبنانية لمخاطبة الناخب الإسرائيلي وتأجيل حل الكنيست، لأن في حالة الطوارئ والحروب يكون هناك تأجيل لربما انتخابات، هذا هو القانون الإسرائيلي. وبطبيعة الحال العودة إلى إيران، هناك رغبة من قبل نتنياهو لإعادة القرار الأمريكي بالمشاركة في هجمات ضد إيران. والوضع الداخلي الإسرائيلي هناك أهمية بالغة في قراءته في هذه المرحلة الحالية، حاجة نتنياهو للحرب أم حاجته للحوار والتفاوض مع إيران من خلال الولايات المتحدة، هذه نقطة غاية في الأهمية. ويبدو أن هناك رغبة من قبل نتنياهو في إشعال كما قال وعود لهذه النقطة الغاية في الأهمية. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أهود باراك قال بأن حتى صباح أو عشية الانتخابات الإسرائيلية لو تم تحديدها نتنياهو سيتوجه إلى حرب ما ويشعل حرب ما في المنطقة.
0: كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران استأنفت بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت مطلع أبريل. كما أشارت التقييمات إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء قدراته وصفوفه بوتيرة أسرع مما كانت تتوقعه الاستخبارات الأمريكية. توالت الإدانات الدولية عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير مقطع فيديو يظهر إساءة معاملة ناشطي أسطول السمود المتجه إلى غزة. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وصف المشاهد بأنها صادمة وغير مقبولة، فيما أدانت دول عدة بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا طريقة التعامل مع الناشطين، حيث وصل الأمر ببعضها إلى استدعاء السفير الإسرائيلي.
3: مكبلين وجاثين وبرؤوس محنية ومجبرين على سماع النشيد الإسرائيلي هاتكفا. بهذه الصور تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عقب اعتقال الجيش لناشطي أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة لكسر الحصار. صور صادمة دفعت برئيس الوزراء الإسرائيلي إلى شجب ما أقدم عليه بن غفير رغم ثنائه على الجيش. وزير الخارجية الإسرائيلي حاول استدراك الأمر أيضا، إذ وصف في منشور له الصور بالاستعراض المخزي، ما أثار حفيظة بن غفير.
4: مدينة دولة لا تعرف كيف ترسم حدودها، دولة لا تعرف كيف تفرض سيطرتها، دولة لا تحكم، تدعو أعداءها إلى عقر دارها، تفقد قوتها الرادعة وتنتهي بالتضحية بأمنها على مذبح الدبلوماسية، مذبح دبلوماسية فاشلة. ونعم ستكون هناك صور كثيرة لن تعجب جدعون ساعر، لكنني أعتقد أنها مصدر فخر كبير.
3: دول عدة قالت إنها ستستدعي السفراء الإسرائيليين على غرار كندا وهولندا وإيطاليا التي طالبت باعتذار رسمي. فرنسا بدورها أبدت امتعاضها من وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
5: تصرفات السيد بن غفير تجاه ركاب أسطول جلوبال سمود والتي

0: هنا بدي احييكم من جديد. انتم برفقه ذات 2ME 1630 AM. ذكر باحوال طقسنا لبكره الجمعه. درجات الحراره بسيدني بتوصل ل 20, على صعيد ملبورن 17 برعايه شركه عشتار. حاله الطقس قدمت لكم من اخبارنا, تعرفنا كمان على حركه السير والطرقات لسيدني وملبورن, وتعرفنا على احوال طقسنا لسيدني وملبورن. بنروح للجوء الانساني والهجره الى استراليا وفق خطه للحكومه الاستراليه بالتوفيق للجميع يا رب. الخطة هي استقبال 20,000 لاجئ. سنستقبل أستراليا, رح تستقبل 20,000 لاجئ خلال السنة المالية 2026-2027, وذلك وفق الميزانية الفيدرالية الأسترالية, مع الانتباه بأنه هذا الرقم ثابت سنويا منذ العام 2023, استقبال 20,000 لاجئ, ولم يتم زيادته هذه السنة أبدا. يتم استقبال اللاجئين في أستراليا من الدول التي تعاني من الحروب والصراعات ومن يتعرضون إلى الاضطهاد في بلادهم. بالتوفيق يا رب لكل أكيد اللاجئين يلي وصلوا ورح يوصلوا, خصوصا أهلنا من أصحاب الملفات في لبنان وأربيل وتركيا, ممن ينتظرون منذ سنوات طويلة جدا. يعني إن شاء الله بيشهلوا ومنشوفكن هون عن قريب. تحياتي المسائية لكم أنتوا برفتي ذات 2ME 1630 AM, من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية إلى فاصل استراحة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
0: 2ME أستراليا. نرجع لعنكم مستمعينا, بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM. نروح لجولتنا الغنائية, رح نبلشها مع الفنان أحمد السعد, نرجع نكمل مع الفنانة مايا نصر. انتو برفتي ذات 2ME, مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. مسنا نور.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: وزا يعني
11: on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم كالعادة. نبدأ بالعناوين. ترامب ينتظر رد إيران لبضعة أيام، وقائد الجيش الباكستاني يصل طهران اليوم حاملا رسالة جديدة من واشنطن. مسؤول إسرائيلي يتوقع خوض جولات متكررة من القتال مع إيران. الصين تعرقل زيارة مسؤول من البنتاغون لبكين بسبب صفقة أسلحة لتايوان. روسيا تنقل ذخائر نووية إلى مينسك في إطار مناورات مشتركة، وزيلينسكي يحذر من هجمات من أراضي بيلاروسيا. تايبي تؤكد استعدادها للحوار مع إدارة ترامب والالتزام بالوضع الراهن في مضيق تايوان. أهلا بكم. البداية من إيران، حيث أعلن فدا حسين مالكي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيحمل اليوم الخميس رسالة جديدة من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وكانت مصادر العربية أشارت إلى أن قائد الجيش الباكستاني قد يعلن خلال زيارته عن الصيغة النهائية للاتفاق على أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد بعد موسم الحج. وبعيدا عن الأجواء، إيران والولايات المتحدة وهذه الحرب، الخارجية الأثيوبية الآن تقول في هذا الخبر العاجل: سنواصل العمل للحصول على منفذ بحري بطرق سلمية ومستدامة. كما ذكر هذه أو الخارجية الأثيوبية أيضا تقول: بقاء أثيوبيا كدولة حبيسة دون منفذ بحري هو أمر غير مقبول. وكانت اتهمت مصر بعرقلة وصول أثيوبيا إلى البحر الأحمر. هذه أبرز تصريحات الخارجية الإثيوبية. أتابع الآن من شأن الحرب على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما بشن المزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. ترامب وصف الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، كما طالب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب. After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives, most importantly.
0: وفي طهران أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. يذكر أن وزير الداخلية باكستان التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمس في إطار زيارته لاستكمال جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. من إسلام أباد تنضم إلي دكتورة مريم فاطمة، خبيرة في الأمن الدولي وحل النزاعات. دكتور فاطمة أهلا بك معنا. إلى أي حد حتى الآن الأجواء إيجابية من قبل باكستان، خاصة بعد هذه الزيارات المتكررة، يعني زيارتين خلال أسبوع للمسؤولين الباكستانيين إلى إيران؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. أود بداية أن أبدأ بالحديث عن أن باكستان كانت وبشكل مستمر تعمل في عملية استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. إذن بالفعل أن وزير الداخلية الباكستاني زار إيران، وهذه الزيارة الأساسية تتعلق بالتصريحات التي نتلقاها أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعتقد أن باكستان الآن تعمل في إطار إعادة إحياء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، ولذلك أعتقد أن هنالك بعض الإشارات المتناقضة التي كنا نتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل لأن الولايات المتحدة هي قوة كبيرة الآن، ولكن تبين الآن دبلوماسية بالإضافة إلى طريقة مختلفة في المفاوضات. لذلك هنالك من جهة واحدة الولايات المتحدة تطالب باتفاق وتؤكد على الضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق، لأن رئيس ترامب يريد بالفعل أن يتوصل إلى اتفاق من أجل ردم كل الفجوات، ولكن أعتقد أيضا أن النتائج لهذا الاتفاق لن تكون كما يريد ترامب، لا سيما بعد زيارته إلى الصين. والآن أعتقد أن ترامب يريد بالفعل إنهاء هذا النزاع بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولذلك هو يختار الآن إشارات متناقضة تجاه إيران. لذلك هو يطالب أولا اتفاقا من قبل إيران، حيث يجب بالفعل وضع إطار نوايا من قبل الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك نظرا إلى الكثير من الأمور، لا سيما وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيكون هنالك تصعيد للنزاع. لذلك
0: دكتورة مريم وأنت تتحدثين معنا، هناك أخبار عاجلة ترد الآن على شاشة العربية. مصدر دبلوماسي العربية يقول طهران تدرس النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد، كما قال هذا المصدر بأن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان. من المعروف بأنه باكستان يعني هي تتحفظ كثيرا حول أي تسريبات عن هذه الاتفاقيات أو هذه الجهود التي تقوم بها، ولكن برأيك هل نجحت باكستان حتى الآن بإيجاد ثغرة ما من أجل الوصول إلى حل حتى ولو كان مبدئيا، وبالتالي من بعده يتم التفاوض على مدة 30 يوما كما جرى الحديث بالأمس؟
2: بالفعل هذه هي نقطة مهمة جدا تحدثت عنها. باكستان الآن تتلقى الاقتراحات من قبل الولايات المتحدة وإيران، ولكن بالفعل مضمون هذا المقترح هو سري ولا يمكن الإفصاح عنه، وبالفعل باكستان هي تطلع بدور الوسيط من أجل ضمان بأن كل عنصر من عناصر هذا المقترح يبقى سريا. بالفعل أعتقد أن الهدف الأساسي هو تغير وجهات النظر من قبل الطرفين، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية. بما أن الولايات المتحدة الآن هي قوة كبيرة، ولكنها لا تريد في هذه الحال طريقة تفاوض نهائية، هي تستخدم القوة من أجل التوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحتها. إذن بالنسبة للفجوات في هذه المفاوضات، أرى أن الأمر يتعلق بالخطاب الأمريكي، لا سيما وأنه في بعض الأحيان هنالك حديث عن اتفاق مع طهران ومفاوضات مع طهران، ولكن من جهة أخرى هنالك لغة وخطاب تصعيدي من قبل الرئيس ترامب ضد إيران، وهذا الأمر هو نقطة.
0: يعني أعذريني، أعرف بأنه الترجمة صعب المقاطعة، ولكن هذه نقطة مهمة. الولايات المتحدة أيضا تصعد، وبالتالي أيضا إيران حتى الآن لا تقدم أي تنازل أو لا تقدم أي شرط أو تتخلى عنه مقابل الوصول لوقف هذه الحرب، على الرغم من أنه وضعها أصبح صعب إن كان عسكريا أو حتى اقتصاديا. كيف يمكن أن تؤثر أيضا إسلام أباد على إيران وإقناعها وليس فقط على الولايات المتحدة؟
2: إذن هذه فكرة مهمة جدا. يجب علينا أن نفهم أن إيران تريد وفي هذه الحالة ضمان بأنها تخرج من نقطة العقوبات، وأن يتم هنالك رفع للعقوبات التي استمرت لمدة أكثر من 40 عاما. لذلك إيران أكدت بشكل واضح أنه يجب أن يكون هنالك رفع للعقوبات المفروضة عليها، وهذه انفراجة تريد إيران التوصل لها. ولكن هنالك أمور تكتيكية تتعلق بهذا الاتفاق، لأن الأمر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لذلك هذا الأمر يتعلق ببعض التفاصيل الفنية أو التقنية، وأعتقد أن إيران تعمل على هذه التفاصيل. وباكستان في هذا الدور بما أنها تسهل الحوار بين الطرفين والمحادثات، وهي أيضا دولة نووية ولكنها تسهل المحادثات في هذا السياق، ولديها بالفعل بعض المخاوف تجاه استقرار المنطقة. وفي عدة مرات باكستان كانت قد أكدت في خطابات مختلفة أن هذا الأمر مهم جدا لا سيما فيما يتعلق بمبدأ النووي، حيث أنه يجب على كل الدول أن تتماشى مع القانون الدولي ومع كل المعايير في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك تحاول باكستان أن تجمع بين الطرفين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، حيث كان بالفعل هنالك جمود، ولكن بالفعل باكستان تعرف بأن إيران الآن تريد أن تخرج من هذه الحرب، وذلك بسبب كل الأمور المفروضة عليها، وباكستان كانت مساعدة في هذا الإطار بالإضافة إلى التوسط في وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. لذلك أعتقد أن باكستان وفي نهاية المطاف تعمل من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لأن عملها هو عمل تسهيلي وعمل وسيط، وهي قوة أساسية في هذا السياق. وهذا يعني أيضا أن باكستان لديها أيضا قدرات نووية، ولكن باكستان هي أيضا مصدر يثق به كل من الطرفين. لذلك أعتقد أن باكستان تطلع بأفضل دورها الآن، وهي مستعدة الآن في اعتماد نهج تجاه إيران أيضا، لأنها تعرف إيران بشكل جيد أخرى. وهنالك الكثير أيضا من المخاوف أيضا من الجانب الإيراني والأمريكي حول باكستان.
0: دكتور، سؤال أخير. السيد قائد الجيش عاصم منير التقى بالأمس لأول مرة، أو أقله ظهرت الصورة الأولى له مع وحيدي، والذي يقال بأنه هو الذي يمسك زمام القرار في باكستان. هل هذا يدلل بأنه حقيقة الاتفاق أصبح قريبا جدا؟
2: بالفعل كامرأة باكستانية أنا بالفعل آمل بأن الاتفاق سيصل بالفعل إلى نتائجه الأخيرة. عندما يكون هنالك عملية تفاوض يكون هنالك دائما جمود وعراقيل، وبالفعل الأطراف تحاول أن تصل إلى أفضل نتيجة فيما يتعلق بالمفاوضات، ولكن نحن سنرى بالفعل تسوية في نهاية المطاف إن شاء الله.
0: شكرا لك من اسلام اباد.
3: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. جولة أخبار الساعة 7 تعرفنا عليها سوا، رح نتابع سوا مع أحوال طقسنا بكرة الجمعة. درجات الحرارة بسيدني بتوصل 20، على صعيد ملبن 17. يوم الخميس، ليلة الخميس وسهرة الخميس، بدي أتمنى لك المستمعين الكرام سهرة حلوة برفة راديو 2ME. تاريخنا اليوم 21 من شهر ماي أيار، وهابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفل فلو بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 21 من شهر 5. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الدكتور وديع الصافي، نرجع منكمل مع الفناني سارية السواس. انتو برفة إذاعة 2ME، مساء النور.

0: من جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أطيب التحيات المسائية مني كاتيانا الصراف بدي وزعها لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. كيف تكون شخص مزعج؟ كيف؟ رح خبرك. قاطع الآخرين باستمرار أثناء حديثهم، ركز على الحديث عن نفسك بس، اتجنب الاستماع واطلب الاهتمام بشكل مفرط، كن دائما متذمرا من كل شيء، انتقد باستمرار كل يلي حولك سواء كانوا مخطئين أو لا، لا تترك الآخرين مساحة، لا تترك للآخرين مساحة للتعبير عن رأيهم، افرض وجهة نظرك في كل نقاش وهيك بتكون شخص مزعج. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. من دردشتنا رح نتوجه لفاصل استراحة وراجعين لعند جسدك. ليش بيرفض تلقائيا الأشخاص والأماكن والظروف؟ رح خبركم ليه. كونوا معنا وتابعونا، انتو برفتي ذات 2ME. مساء النور. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة

0: ولاية فيكتوريا ملبن.
1: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.
2: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 16:38 AM أمسية الخميس اليوم 21 من شهر ماي أيار. جسدك يرفض تلقائيا الأشخاص والأماكن والظروف التي لا تناسبك ولا تشبهك. التعب المفاجئ، الضيق، القلق الغير مبرر ليست صدفي. ثق بحدثك، فهو لغة الجسد حين يحاول حمايتك. بتعرف وسامعين أكيد مستمعين لما حدا بيقلك أنا عندي الحادثة السادسة، يعني معناتها ما تنطر أي شيء، انطار حدثك، شو بيقلك حدثك وتصرف على هالأساس، لأنه لغة الجسد حين يحاول حمايتك هيك بيتصرف تلقائيا، بيرفض الأشخاص، الأماكن والظروف التي لا تناسبك ولا تشبهك. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفقة ذات 2ME 16:38 AM. بسمع الفنان سعد رمضان.

بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. مساء النور لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1630 ITM او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بدي اخبركم المستمعين عن الشخصية الحدية. هي اضطراب نفسي يتميز بتقلبات حادة بين المشاعر والعلاقات. يعاني المصابون بها او فيني اقول المصابون بهذا الاضطراب من خوف شديد من الهجر والشعور بالفراغ، وينتقلون بين مشاعر الحب ومشاعر الكراهية تجاه الآخرين وبسرعة. يصعب عليهم الحفاظ على علاقات مستقرة بسبب ردود أفعالهم العاطفية الشديدة، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية. بونسوار لكم من جديد، مساء النور لكل المتابعين على 1630 ITM ولكل اللي عم يسمعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من عند الفنان سعد رمضان ومن عند الشخصية الحدية يلي خبرتكن عنها ومعلوماتها، منروح لعند كوكب الشرق أم كلثوم. هون راديو 2ME. بونسوار.

0: استمعنا للفنان رضا. رح نروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا ما تبقى من مشوار Drive Time Program هون راديو 2ME 1638 AM.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا.
4: منكم ولألكم.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الخميس 21 من شهر معي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم نرجع من جدد بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة أخبار الساعة 8. دلوا بألف خير وانجوي the rest of your evening. باي for now.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: المفاتيح موجودة, المحفظة موجودة, السرعة, حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, كن بأمان من أجل الجميع.
10: Australia News.
11: ABC News.
12: Sarah Amir with the top stories. Israel's ambassador to Australia has been called in to meet Australian officials after an Israeli minister taunted detained activists. National Security Minister Itamar Ben-Gvir posted a video online taunting the activists kneeling with their hands tied behind their backs after an aid flotilla for Gaza was intercepted by Israeli forces. Foreign Minister Penny Wong has condemned the actions. 11 Australians are among the detainees, but it's unclear if they feature in the video. Ambassador Hillel Newman has urged the Israeli government to release the detained activists. One Nation leader Pauline Hanson has proposed a new blanket tax on the oil and gas industry. She says a One Nation government would offer a 30% tax rebate on exploration in exchange for the option of taking a 30% equity share in the value of any gas found and then extracted. Senator Hanson also says One Nation would abolish the existing petroleum resources rent tax and replace it with a Commonwealth royalty. And Queensland's Olympics Minister Tim Mander has stood aside from Cabinet after he was referred to police by the Australian Electoral Commission amid questions about his enrolment status. Mr. Mander says he's standing aside while the matter is sorted. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من سكاي نيوز عربية، والبداية من العناوين. بعد إعلان ترامب أنه سيمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، قائد الجيش الباكستاني يعتزم زيارة طهران لاستكمال الوصف. تصعيد ميداني إسرائيلي في لبنان، غارات جوية وقصف مدفعي مكثف على بلدات عدة في الجنوب. الكشف عن توقف مصافي تكرير النفط عن العمل وسط روسيا أو وسط روسيا بعد موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية. أفادت تقارير إيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيتوجه إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد. ذكرت التقارير الإيرانية أن هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة المناقشات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إنهاء الحرب. تأتي زيارة منير بعد محادثات لوزير الداخلية الباكستاني في طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تقف عند مفترق طرق، مؤكدا استعداد واشنطن للانتظار بضعة أيام للحصول على ما وصفها بالردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق إيران على إبرام اتفاق.
1: لقد بلغنا حدا فاصلا، وإذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فستسوء الأمور بسرعة كبيرة. نحن جميعا جاهزون للانطلاق، علينا الحصول على الإجابات الصحيحة. قد ينتهي الأمر بسرعة كبيرة أو في غضون بضعة أيام، قد يستغرق الأمر بضعة أيام لكنه قد ينتهي بسرعة كبيرة. إيران دولة مهزومة، نحن نتعامل مع بعض الأشخاص الجيدين جدا، وأعتقد أنهم أكثر عقلانية بكثير من الأشخاص الذين لم يعودوا معنا حقا.
0: وصف موقع أكسيوس المكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مقترح اتفاق يتعلق بالملف الإيراني بالصعبة. نتعرف على تفاصيل المقترح وما جرى في العرض التالي.

0: معنا من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار أهلا بك. لو تطلعنا على القراءات في الداخل الإسرائيلي، الأوساط السياسية المختلفة والأوساط الإعلامية للمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات، مسألة أيضا هذه مقترح السلام الجديد، مسألة ذهاب قائد الجيش الباكستاني إلى إيران وعرض مقترح من الجانب الأمريكي.
1: أهلا مروج. مروج، ردود فعل رسمية لا يوجد، ولكن بطبيعة الحال وفق التسريبات والتحليلات فهناك خشية إسرائيلية حقيقة من هذا الإعلان الجديد حول إعلان نوايا تسبق مفاوضات تتابع باقي الأمور. أكثر ما يثير حفيظة وغضب وخشية إسرائيل هو قضية إنهاء الحرب قبل أن يكون هناك حتى مناقشة في باقي التفاصيل. يعني هذه التقارير وهذه الأخبار مروج إن صحت فهي ربما تدل على أن ترامب يريد إنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال، يريد إنهاءها فورا أو على الأقل في عما قريب، ويؤجل باقي التفاصيل المفاوضات حول باقي الأمور لوقت لاحق وفق هذه الأخبار في 30 يوما التي تعقب التوقيع على إعلان النوايا. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا نعلم بأن إيران هي أعادت أو على الأقل تبلور حاليا ردها الذي تسلمه للجانب الأمريكي. بالنسبة لإسرائيل يبدو وكأن ترامب هنا يطبق نموذج قطاع غزة، يعني ندرك أنه في جبهات أخرى كقطاع غزة كحرب غزة الولايات المتحدة ذهبت إلى نهج آخر مختلف عن النهج الذي اتبعته إسرائيل. أولا هو وقف إطلاق النار، ثم نذهب إلى باقي التفاصيل، موضوع التبادل، إعادة الإعمار وما إلى ذلك، ولو أنه وقف إطلاق نار ولو أن هناك كثير من التفاصيل حول غزة. يبدو بأنه يطبق نفس النموذج في إيران، بمعنى ننهي الحرب ولاحقا نتحدث عن باقي التفاصيل. هذا طبعا إن كان هناك مناقشة جدية، يعني إسرائيل هي تخشى أنه حتى في وقت لاحق لن تكون هناك مناقشة جادة من طرف ترامب حول باقي الأمور والبنود البالستية النووية والتنظيمات المسلحة في المنطقة. يبدو مروج بأن يعني كما قلنا، يعني إذا ما أردنا أن نستوضح أو نحاول فهم هذه التقارير، يبدو بأن ترامب ودول في المنطقة تريد على الأقل في هذه المرحلة، وإيران أيضا تريد إبعاد شبح الحرب ثم نتحدث عن باقي الأمور. هذا الأمر لا يصب في صالح إسرائيل. إسرائيل بدأت حرب وجدت فيها فرصة أمنية، فرصة ترخية لتحقيق الأهداف العليا وتحقيق يعني وطي صفحة التهديد الإيراني مرة واحدة ولا لابد، أو على الأقل عمل ما يلزم أو ما تستطيع إسرائيل القيام به من أجل إضعاف هذا النظام قدر الإمكان. طبعا الأحلام بأن يتحقق هذا تتقلص أكثر فأكثر في حال فعلا كنا متجهين إلى سيناريو إنهاء الحرب.
0: شكرا جزيلا لمراسلنا من القدس بشار صغير. رغم حالة الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال آلاف السفن التجارية عالقة في مضيق هرمز، طواقمها تعيش تحت وطأة الخوف والانتظار منذ أكثر من شهرين ونصف. ننقل شهادات حصرية من قلب البحر.
2: لا أرض تحت أقدامهم ولا سماء آمنة فوق رؤوسهم، وفي البحر زوارق إيرانية ترهب طواقمهم. منذ أكثر من شهرين ونصف يعيش البحارة العالقون في مضيق هرمز تحت تهديد يومي لا يتوقف، مسيرات وانفجارات يشاهدونها بأعينهم. هذا الخوف حول الوقت داخل السفن إلى أيام ثقيلة ومتشابهة يعيشها البحارة في عزلة يفرضها البحر والغموض معا.
3: The life of every seafarer had become monotonous, you know, and this monotony is not an easy thing to deal with, especially when the things are uncertain, and this uncertainty was the biggest challenge for everyone. The delayed repatriation and extended stays, all these were major point of concern.
2: حين يتوقف الخطر من حين لآخر لا يتوقف البحارة، يعملون يصبغون، يرتبون السفينة، ويحاولون أن يصنعوا من الانتظار معنى يمر به الوقت. وحين يسقط الليل يتجمعون في غرفة ضيقة وسط البحر، يجلسون معا، يتحدثون مع عائلاتهم، يحاولون سرقة لحظات عادية من قلب التوتر. لكن سؤالا واحدا يبقى حاضرا في أذهانهم جميعا، متى نعود؟
3: Ever since the war started, my crew have gone through various mindset, you know, various stress levels and anxiety, as we have witnessed several missiles and explosions over our head.
2: هؤلاء البحارة إيران تحتجزهم في هرمز في انتهاك يتجاوز السياسة إلى مخالفة واضحة للقانون الدولي والإنساني. شهران ونصف من الخوف والانتظار، والهدنة رغم أنها أوقفت الانفجارات مؤقتا لم توقف القلق داخل تلك السفن، لم توقف قلب بحار يستيقظ كل ليلة على صوت المسيرات، ولا طفلا ينتظر عودة أبيه، ولا زوجة تحسب الأيام على أمل أن تنتهي هذه الرحلة أخيرا. وفي هرمز لا يزال عداد الانتظار يدور.

SCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم، 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 at 2 in the Australia, Sidine Markon for your evening. I hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكي اف سي

0: بعد جدل الذي أثاره الوزير الإسرائيلي بن غفير وزيرة إسرائيلية تشيد بتنكيل المحتجزين، بالإضافة إلى تنديد دولي لما قام به. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. New music. 2ME Australia.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day. And today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. فتش عن أحمد الأسير، إنها النتيجة الحقيقية والواقعية التي انتهى إليها ملف العفو العام. فمع أن المحاصصة الطائفية والمذهبية أنجزت، ومع أن التقاسم السياسي حصل، لكن مشكلة أحمد الأسير عقدت إخراج الحل المسخ في اللحظة الأخيرة، وهو ما عبر عنه بوضوح وصراحة النائب اللواء أشرف ريفي. اتساءل كيف يعقل أن نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية. هكذا وبعد تحرك الشارع السني اتخذ الرئيس نبيه بري قرارا لابد منه، وأعلن تأجيل جلسة الخميس إلى موعد آخر تحت شعار التوافق. كل التفاصيل مع جويس عائيه.
1: على وقع هذه الاحتجاجات، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كان مقررا عقدها الخميس للبت بموضوع العفو العام. فالمكتب الإعلامي لبري أصدر بيانا أعلن فيه تأجيل الجلسة بسبب ما سماه تحريضا طائفيا ومذهبيا، موحيا أن هذا التحريض هو ما أدى إلى تطيير تحقيق العدالة لمظلومين في السجون. وعندما رأى بري هذه الاحتجاجات فهم أنها تحريك للشارع في وجهه وانقلاب على الاتفاق البرلماني الذي حصل منذ ساعات، فقال إذا هيك لكان بأجل الجلسة ويتحملوا هن مسؤولية ظلم أكثر من 4000 شخص وإبقاء بالسجون. ولكن ما الذي دفع إلى الاحتجاجات التي طيرت الجلسة؟ بعض النواب السنة يقولون للأم تي في أن سبب احتجاجهم هي المادة الخامسة من اقتراح القانون الذي أقرته اللجان، وفيها في كل الجرائم التي لم يصدر أي حكم فيها وفي حال تجاوزت مدة التوقيف 14 سنة سجنية على القاضي تخلية سبيل المدعى عليه حكما وتستمر محاكمته وفقا للأصول القانونية. لكن النواب يقولون أنه تمت إضافة عبارة أخرى إلى المادة تقول إلا إذا كان بحقه حكم آخر، وهذه العبارة أشعلت السجناء وأهليهم لأنها تعني عدم خروج عدد كبير من المساجين. لكن وبعد التمحص مطولا بمضمون اقتراح القانون الذي حصلنا على نسخة منه، يتبين أن هذه العبارة غير موجودة فيه ولم تضف إلى المادة الخامسة. أكثر من ذلك، بعد التدقيق يتبين أيضا أن المادة الخامسة من اقتراح القانون الذي أقر في اللجان هي نفسها المادة الرابعة من الاتفاق الذي توصل إليه النواب المعارضون أنفسهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في اجتماعهم معه، مع فارق واحد أنها تحدثت عن 12 سنة سجنية لا 14، وهو قرار اتخذه النواب بالتوافق إرضاء لمطالب وملاحظات الجيش. إذن هذه حقيقة ما جرى، والاتصالات والاجتماعات استمرت الأربعاء مع حديث عن إمكان أن يعمد بعض من النواب السنة وتحديدا الذين لم يحضروا اجتماع بعبدة وحضروا لقاء تشاوري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى سحب اقتراح قانونهم على قاعدة خلي اللي عنده قانون أفضل يتفضل ويقدمه. باختصار، خروج الشيخ أحمد الأسير من السجن هو بيت القصيد، وهو السبب الحقيقي وراء تطيير القانون، وإن لم يخرج الأسير لن يقر القانون، في وقت تدل كل المؤشرات إلى استحالة عقد جلسة عامة للتصويت على القانون قبل عيد الأضحى.
0: إذن الشارع السني يغلي والقصة مش رمانة، القصة قلوب مليانة بعد أكثر من 20 عاما من التعاطي الاستنسابي، فما هي مطالب السنة؟ الجواب مع حسان الرفاعي.
2: من صيدا إلى طرابلس مرورا بخلد والنعم وصولا إلى عرسال، مشهد واحد تكرر على مدى يومين، قطع طرق وحرق إطارات ونصب عوائق حديد، ونداء واحد لا لصيغة قانون العفو العام المطروحة.
3: الآن عند مدخل صيدا الأولى،
4: ولا نعرف ابنه قلب السجن، فمش انت اللي بتقرروا عنا.
2: الاحتقان السني لم يقتصر على الشارع وحده، إذ شهد سجن رومي تحركات للموقوفين الإسلاميين، ورغم إعلان تأجيل الجلسة التشريعية إلا أن الغليان لم يخفت.
5: ارتكابات حزب الله على المستوى الوطني وعلى المستوى السني أنا برأيي لا تحتمل. أنا بتصورها، ما بحدا في يضبط الشارع نهائيا. الشارع بده عدالة وبده رفع مظلومية الحين اللي تظلموا بالمحكمة العسكرية بشكل خاص إذا بدك، وبعض المحاكم اللي كانت خاضعة لحزب الله أنا برأيي ما حدا في يحمل بها التجاوزات نهائيا. الجزء الأول من المادة اللي عم تكرر مبدئيا إيجابي وبتلغمي بعدين بالجزء الثاني، ما حدا غشيم يا جماعة، اللي بيعتقد إنه في مرق هالأمور هو الغشيم. السني كان إنه بالنهاية إذا بدك تكفيري يعني بمعنى إرهابي، المسيحي عميل لإسرائيل، عشان هيك حاش تلعب على الناس. آخر شيء هذا الوطن يا إما بتكون فيه شراكة وطنية لكل الناس إذا بدك، بس آخر شيء ما رح نكون لا تبع لك ولا خاضعين لمشروعك أبدا نهائيا.
2: مصدر قيادي في تيار المستقبل أكد أن موقفهم واضح ولا يحتمل التأويل، بأنه يجب مقاربة العفو العام بمنظور وطني لا وفق محاصصة، وأن يعامل جميع الأطراف سواسية، أي أن ما ينسحب على الشيعي والمسيحي والدرزي يطبق على السني أيضا، وأضعف الإيمان أن يعامل الإسلاميون كما عمل السوريون المتهمون بالجرائم نفسها. ويلتقي مختلف الأفريقاء على وقف مسلسل الكيل بمكيالين.
6: في 140 شخص اليوم دفعوا ثمن حياتهم، تشردوا 15 سنة بحجة اتهامات مفبركة بقتل الجيش، بالوقت اللي قتلوا الجيش طلعناهم بباصات مكيفة، واللي قتلوا الجيش سلم اللي متهمين وفي منهم مظلومين سلمناهم لسوريا. يا فخامة الرئيس، ما بدي منك عدالة ولا بدي منك عفو عام، جيب لي عدالة بقضاء شفاف. المناطق السنية اليوم مجيشة على أبواب الانفجار، ما بقى تحمل. يا أما اعملوا عفو عام منصف، يا أما قولوا ممكن قادرين تقودوا بلد، وطلبوا من المجتمع الدولي يبعثنا رؤساء بيقدروا يحكموا بهذا البلد.
2: بين التاريخ والحاضر 21 عاما من الضغط المقترن بالظلم والاستنساب والاستسهال، أوصلت الأمور إلى حافة انفجار شارع برمته. فهل تغير السلطة مسلكها؟ أم إن النهج المعتمد مستمر حتى نصل إلى الكارثة ونتندر على ما تبقى من وطن؟
0: يبدو أن العدالة تتوقف عند باب حزب الله، فإذا كان الاعتداء على الجيش اللبناني جريمة لا يغفرها عفو عام، متى يحاسب القتلة في صفوف أتباع الولي الفقيه؟ تقرير مجدولين اللحام.
7: حزب المحترم زكي، منو غبي زكي.
1: ولا مرة خجل حزب الله من كونه جيش، ولا مرة خجل من مبايعته كجيش للخميني السياسي. وبدهاء سياسي اختلق معادلة ذهبية، جيش شعب حزب الله. أما الجيش الوطني فقوة ضبط مسمح لها تتحرك تحت سقف واحد، ما تقرب من سلاح الحزب. منذ النسخة التأسيسية الأولى ولد حزب الله على أنقاض الدولة بلحظة انهيار، ودخل الحرس الثوري الإيراني للبقاء سنة 82 عبر البوابة السورية، بنى نواة مسلحة صارت لاحقا أقوى من الدولة، وعائديها دم الجيش اللبناني.
8: بديوا بسكنت بعلبة أسقطوها، أبلح ورياء ما قدروا أخذوا، فاغتيلوا سليمان مظلوم، اغتيلوا مساعدة النايب أميل حنا.
9: صار في محاولة اغتيال لك
8: بالأول، مو هالشمون عندي، رئيب أول خالد نعوس من القاع عندي، آخر واحد لسبب رعب أكتر شيء هو قتل ميشيل زيادة.
1: بنهر البارد كان الجيش عم بيخوض معركة دامية ضد فتح الإسلام، فخرج حسن نصر الله ليعلن أنه المخيم خط أحمر. بسبعة أيار مست الدولة بشبكة اتصالات حزب الله، فعمل يوم مجيد سقط شعب وجيش وحكمت المقاومة. ثم جاء اغتيال النقيب الطيار سامر حنا عام 2008 بسجد، كصورة عارية لمعادلة بتقول الجيش ما بيدخل مربعات الحزب. بشوية أطلق الحزب صواريخه وتجاوز الجيش، ثم ترك الجيش ليعالج النتائج. بالكحالة مرت ذخائر الحزب على طريق عام، ثم صار الجيش مسؤول عن منع الانفجار الأهلي. بالطيونة وعين الرمانة نزل سلاح الشارع لإسقاط تحقيق المرفأ، فوضع الجيش مجددا بوجه نار الميليشيا. بزبقين دفع الجيش دم وهو عم بفكك ذخائر الميليشيا، 6 عسكريين سقطوا وما حدا تحاسب. أما حين كلف الجيش بال 2025 و 2026 بحصر السلاح بيد الدولة، ما خضع حزب الله لخطة الجيش، بل كقوة بتحط شروط على الجيش وعم تتعافى لتسأر لخامنئي. واليوم أتحفنا نائبه.
10: إذا أنشأوا الأمريكان جيش مهمته قتال حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله؟ سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي، نقطة على السطر.
1: لهيك قسم كبير من المواطنين عم يسألوا ليش الشيخ أحمد الأسير لازم يبقى بالسجن إذا كان ولا قاتل من حزب الله للجيش اللبناني بالسجن، وليش الشيخ نعيم قاسم مش بمبنى الإرهاب برومية إذا تنظيمه خارج عن القانون.
0: إلى ذلك أكد مجلس القضاء الأعلى أن أسباب طرح قانون العفو العام لا ترتبط فقط باقتضاض السجون، بل أيضا باعتبارات اجتماعية وسياسية، موضحا أن القضاء عمل على تسريع المحاكمات بعد التشكيلات القضائية. وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى إنجاز أكثر من 63 ألف ملف لدى النيابات العامة و 31 ألف ملف أمام المحاكم الجزائية خلال 6 أشهر، عازيا سبب توقف المجلس العدلي سابقا إلى عدم اكتمال نصابه وتأخر التعيينات. في الشأن السياسي وملف التفاوض، أكدت مصادر رفيعة لأم تي في أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى لم يعد إلى لبنان بعد، وفي الانتظار العين شاخصة إلى اجتماع البنتاغون، والعمل جار على حسم الأسماء اللبنانية وهوية رئيس الوفد والأجندة. كل التفاصيل مع رامي نصار.
11: انطباع أقرب إلى القناعة صار عند لبنان الرسمي بأن واشنطن لا تضغط بما فيه الكفاية على تل أبيب لوقف النار. حاول رئيس الجمهورية الإصرار مجددا على هذه النقطة بالتواصل مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأوعز إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بأن تكرر هذا المطلب لدى الخارجية الأمريكية. فموضوع وقف النار بالتحديد هو أحد نقاط التعثر التي حالت دون خروج مفاوضات واشنطن بإعلان نوايا مشترك بين لبنان وإسرائيل، حيث اشترط وفدها أولا إبداء جدية من لبنان حيال نزع سلاح حزب الله. عند هذا الانسداد تدخل الأمريكيون وحددوا المسار الأمني الذي سيجمع وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في البنتاغون بإشراف أمريكي في 29 من أيار المقبل. المعلومات المتوافرة تفيد بأن الوفد العسكري اللبناني سيتشكل من 6 ضباط برتبة عقيد على الأرجح، ومن تشعبات عسكرية مختلفة، أي من العمليات والهندسة والشؤون الجغرافية والمخابرات، كما اختصاصات قانونية ولوجستية مبدئيا. في اجتماع البنتاغون أيضا.
12: This is the best of breakfast on 2ME.
13: صباح الخير وتحياتنا لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالأثناء من أي مكان عم بيتابعونا بأستراليا أو من أي مكان من حول العالم. رح نتابع نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي. منحييك أستاذ علي، صباح الخير.
14: صباح النور، يعطيكم ألف عافية.
13: شكرا لك أستاذ علي. للحقيقة المقال اللي كتبته بحب هيك بلش فيه قبل ما ننتقل لأكيد الملفات اليوم الشائكة من قانون العفو وأيضا الحرب على إيران، كتبت بعنوان تفرنا يا شيخ نعيم. ماذا قصدت في هذه العبارة وهذه الرسالة اللي واجهتها للأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم؟
14: يعني الحرب تحتاج إلى مستلزمات، وبالتالي هناك لم يكن هناك متوفر تغطية لنفقات نزوح خاصة، وهذا في نوع من التقصير المتعدد الجهات، سواء من قبل الدولة أو من قبل حزب الله أو الآخرين المعنيين بموضوع نزوح الجنوبيين والبقاعيين وكل من نزح من بيته ومن أرضه. طبعا بنلاقي نحن ممكن أن يكون هناك مساهمات وتغطية للناس اللي عندهم انتماءات حزبية مباشرة، لكن بشكل عام الناس ما عندها هذه العلاقة ما شمل أي خدمة، وبالتالي هي عم تدفع من إمكانياتها، عم تدفع من ما تدخره إذا كان في نوع من المدخرات أو هي عم تتدين، وهذه كانت طالما كانت يعني هي ضحية كل هذه الحروب، كانت تنفق هي على وضعها. يمكن الظروف كانت أفضل مما كانت عليه في السابق، لكن يوم الظروف اختلفت وضع المادي صار أصلا صعب كتير، ونحن من 2024 طلعنا من حرب كمان فيها كان نفقات عالية، وبالتالي ما حدا يعني كان عم يغطي هذه النفقات للناس التي تضررت من هذه الحرب، كمان ضررت البيوت وكمان صلحوها على حسابهم وما أخذوا من أي جهة مال، وهذه نعم. مجموعة كبيرة من الناس. يعني الآن الوضع اختلف، معش حدا يعني، لأنه من 2024-25 ما في شغل نتيجة الوضع اللي يضله مستمر بأزماته. فتنا على حرب الآن، كذلك الأمر في استنزاف اليوم، يعني ما في أقل تدبير إنه البلديات مثلا أو الدولة أو السلطة أو المعنيين يأخذوا إجراءات مثلا للحد من الغلاء الفاحش. نعم. طيب الأجارات العالية، ما في بيت من فوق 2000 دولار، مزاد مفتوح، يعني ما حدا، لا الدولة بتتدخل، لا الدولة بتتدخل، لا الحزب بيتدخل، لا حركة أمل بتتدخل، ما في حدا.
13: طيب. هيدا هيدا الكلام برأيك أنه ما بيعرضك للانتقاد، يعني يعتبر أو بيفسر ببعض الأوقات أنه الشيخ نعيم قاسم يلي دايما بيطلع بمظهر القوة والمنتصر أنه هيدا يعتبر مثل نوعا ما فيه شيء من الاستسلام برأيك؟
14: يعني هذا أول شيء منه حكي سياسي، يعني الآن هذا ليس حكي سياسي، هذا حكي اجتماعي.
13: نعم.
14: له علاقة بلقمة خبزه الإنسان، له علاقة بمسكنه، له علاقة بحياته، ونحن مربيين على المستوى الديني والأخلاقي أنه عجبتني من الناس كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنه كيف لا يخرج على الناس، إنه من لا يرى قوت عياله كيف لا يخرج على الناس شهيرا سيفا. يعني
13: نعم.
14: في لوم على الإنسان اللي بيجوع وما بيصرخ عن جوعه وما بيعبر عن جوعه، كيف مش بس يظهر حامل سيف، يعني أقل شيء إنه يحكي يصرخ، هذا بحد ذاته تعبير، وهذا الآن في صرخة في موقف، في هذا ما له علاقة بالحسابات السياسية ولا له علاقة بالحسابات الميدانية، لا بيوهن ولا بيحبط عزائم، بالعكس هذا عم يفرجيهن رحم الله من أهدى إلي عيوبي، هذا عيب.
13: نعم نعم،
14: عيب اجتماعي كبير إنك أنت تفوت الناس بحرب ومش عملتي لهم مأوى، مش عملتي لهم مسكن، مش عملتي لهم خدمة، مش عم تصرف عليهم، وفي إمكانيات. يعني إنه
13: ماذا عن التمويل الإيراني؟ هل تراجع التمويل الإيراني؟ كان بالأول لأنه يكون في هونيك تمويل إيراني، هل برأيك اليوم ما تعني إيران من ضغط اقتصادي أو مالي مع الحصار المفروض ونتيجة الحرب، تراجع هذا التمويل للحزب وللطائفي؟
14: بعض الحزب كحزب عنده إمكانيات وقدرات مالية، لأنه أول شغل بنزل هو عما ينفق على المتفرغين، على المنتسبين، على عيالهم، لم تتوقف هذه النفقات، يعني الرواتب مثلا ما بتتوقف، ما توقفت، ما تأخرت، ما زالت على ما هي عليه، معناته أن الوضع المادي ما زال موجود. بعدين عنده مؤسسات، عنده خدمات لهذه المؤسسات، سواء المرافق الصحية أو الاجتماعية أو شيء، بعدها شغالة في إنفاق عليها، إضافة أنه في عملية إنفاق على مثل ما قلت لك على عيال الناس المنظمة، مأكل وملبس ومسكن ومشرب وكل شيء. إذا الوضع المادي منه، لو إنه كان الوضع المادي منيح ما كان في حدا بيحكي أو بيعيصه. الغرم بتوزع على الجميع، يعني كنا عم ندفع غريمة هذه الحرب وهذه الجنون الإسرائيلي، لكن مش هيك.
13: أستاذ علي،
14: في تغطية مالية للناس اللي لها علاقة بالتنظيمية مباشرة بالحزب.
13: نعم.
14: إضافة لك يعني بعدين عندهم دور بالسلطة، يعني هن اليوم جزء من الحكومة، هن بيمثلوا الآن شريحة كبيرة، خاصة الثنائي الشيعي لهم دور تأثير في داخل الدولة. طب الدولة في غياب تام، هلا بغض النظر عن وضعها المادي والاقتصادي، الأقل ما يمكن تأخذ تدابير لحماية النازح، مثل ما عم أقلك في غلاء بتفوتي على التعاونية، أنت ما فيها حد للأسعار، الوقت اللي لازم يكون في مراقبة للأسعار، هذه المراقبة مش موجودة، التاجر مثل بده بيشيل.
13: نعم استاذ علي،
14: احنا الغلاء انه الشقه بتصير 3000 دولار و 4000 دولار والدوله ما بتتحرك، البلديات ما بتتحرك.
13: أستاذ علي، قبل ما أروح للأخبار عندي فقط دقيقتين، بحب كمان ضوي على موضوع ملف القانون العفو العام يلي كمان اليوم فجر الشارع، وخاصة عند الطائفة السنية اللي امتعضت من هذه القرارات اللي اتخذت من قبل اللجان النيابية. كيف بتشوف، هل رح يكون في تراجع خاصة بقضية شيخنا علي شيخ الأسير
14: أحمد الأسير؟
13: نعم.
14: أنا بتعبير في لبنان كل شيء بيتطير، يعني قد لا يكون له وجه طائفي، لكن كل شيء في لبنان، لأن طبيعة النظام الطائفي في لبنان نظام طائفي، فكل شيء بيتطير، ما في شيء ما بيأخذ بعضه الطائفي، يعني حتى بالأشياء البسيطة الشكلية تطيب المسائل وتصبح طائفية. هذا موضوع ملف شائك، موضوع اللي بالسجون، وبالتالي في مسألة إنسانية وفي مسألة سياسية. بتقديري هذا الملف يجب كان يراعى بحكمة، وبالتالي الخروج منه بأقل الخسائر. وما في شيء بلبنان كمان إلى جانب التطييف منه سياسي، كمان في حسابات سياسية، وقد تكون حسابات سياسية متجاوزة وضع البلد حتى في تدخلات خارجية، يعني خاصة بموضوع الإسلاميين. تعرف أنت أمريكا هذا الموضوع حساس بالنسبة لها جدا، وتعتبرهم إرهابيين. في التأثير الخارجي واضح، يعني في تأثير خارجي على كثير من هذه الملفات وعلى هذه العناوين. من هون أنا بقول كان لازم هذه الملفات أنه مثل ما قلت يتعاطوا فيها بحكمة وبمرونة أكثر وبعدالة. يعني ما معقول أنه هذا الموقوف يبقى طول العمر موقوف بدون محاكمة.
13: نعم نعم.
14: ورغم انه انه انه ما فينا نطيف، لانه مثل عم اقول لك ما كان بفتره من الفتره كان وزير عادل اشرف ريفي، يعني وهو ممثل للسنه اذا اخذنا بدنا نحكي بالكلام السني، وكان وزير عادل لا ما عمل شيء، يعني وهو الان عم يطالب بموضوع العفو العام وبالتالي ان يشمل الاسير وغير الاسير ومجموعه الاسلاميين وكذا. طيب هو كان وزير عدل ما عمل شيء، وكان رئيس الحكومه سعد الحريري وما عمل شيء، وكان كان في
13: هل ترى يعني هيك بسؤال هيك سريع وهيك مختصر لو سمحت، هل برايك انه قد يتدخل الرئيس احمد الشرع في هذا الملف؟
14: يعني لا شك بأنه لسوريا علاقات بهذا الموضوع، ما في مجال كمان نفصل التأثير السوري الآن. سابقا كان موجودا وله دور كبير في هذا الموضوع، وخاصة أن كثير من الملفات كانت ملفات خاضعة لنفوذ النظام السوري. لا شك بأنه الشرع معني بهذا الموضوع، ويبدو أنه رئيس الحكومة عندما زار دمشق والتقى بالشرع لا شك بأنهم بحثوا بهذه الملفات، يعني من الطبيعي جدا في بحث فيها، ومن الطبيعي أن يكون له تدخل في هذا الموضوع. هلا حجم التدخل طبيعة التأثير قديش بيعني الموضوع للشرع، ما بعرف أني قديش النسبة أو قديش الاهتمام بهذا.
13: شكرا لك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. أمسيتك سعيدة أستاذ علي، وشكرا لك.

0: Serene here on 1638 to Emmy Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into The Evening Show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج. كل شيء أحلى على 2ME.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
6: صباح خير ست كلود، صباح خير حضرة المستمعين الكرام.
0: يا هلا.
6: بالنسبة للموضوع اللي طرحتيه ست كلود 100%، هذا اللي بامن فيه وهذا اللي قلته سابقا وهلا بقوله.
0: نعم.
6: الدولة بتعطيكي مخصصات أو مبالغ زيادة، بس من تاني مال بتخدم من بمبالغ من أنواع تانية من الأصناف اللي

0: الكهربائيه صحيح. الكهرباء من التليفونات وكل شيء. هذا اللي بدي اقوله من السبعينات من يوم اللي جيت لهلا ما في مره الا الغرب بيفرحونا انه نزلوا كذا واعطونا كذا، بس ما عم نشوف شو الدفعات كل شيء ارتفع.
1: نعم نعم للاسف.
0: انا بتشكرك على التوضيح تبعك وكان عظيم جدا. شكرا. والله خلينا هيك بصحتك وعافيتك.
1: تسلم، الله يخليك، ميرسي للمشاركة. رح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. معنا اتصال من برامتا سيدني. توني صباح الخير.
2: صباح النور ست لوز.
1: يا هلا
2: كل المستمعين.
1: يا أهلا، صباح النور.
2: هلا بالنسبة للتاكس نشكر ربنا إن نحن بهالبلد العظيم أستراليا كل شيء مدروس وموزون، وبدو ضل الإنسان يشتكي يعني أو من كل القصص تاكس وضل معيشة، بس نشكر ربنا إنه نحن بأستراليا. الموضوع اللي حكيتي فيه من شوي عن اعتبار الأدباء والشعراء اللبنانيين اللي ألفوا رابطة العلم في أمريكا بنيويورك، كانت المنطقة مثل ما حضرتك قلتي خاضعة للعثمانيين، وكانت يسموا المنطقة بلاد الشام. بعد انه الرئيس الرابطة اليوم هذا بأمريكا قومي سوري، بعتقد خلفيته راجعة للحزب القومي الإرهابي الفاشل. بيرجع للتوضيح جبران خلي جبران من بشري جارة الأرض وخير عيني من بسكنتا من جبل لبنان، وأمين الريحاني وأبو شبكي وكل الزملاء اللي كانوا مع بعضهم عايشين بأمريكا ألفوا الرابطة الألمية. بقى هذا اللي عم بيقول إنه هني سوريين، هذا ما بيفهم شيء بالتاريخ وعم بيزور التاريخ.
1: نعم، لبنانيون ساء من ساء وأبى من أبى، ونحن بنفتخر
2: من أبى. إذن وكلمة أخيرة إنه هيدي حلم إسرائيل الكبرى مثل حلم إسرائيل سوريا الكبرى.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. لكل مين عنده أي تعليق إذا مع فقرة التوك باك، لكل اللي عندهم رأي على الهواء شاركونا وتواصلوا معنا واتصلوا فينا على 02-965-330. كان بالنسبة للجدل القائم حول ضم قائمة الأدباء المهجر مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمي وغيرهم ببلدية نيويورك، اللي كان أكيد كان في غضب لبناني على ضم قائمة الأدباء اللبنانيين إلى قائمة الأدباء السوريين، فهذا الشيء اللي عمل جدل كتير كبير عنا بلبنان. اللي حابب يعطي رأيي أكيد فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا. بنتقل لمنطقة باراماتا سيدني. معنا علي، صباح الخير.
3: صباح الخيرات ست كلود. قبل أي موضوع أحب أقدم شكر جزيل لإدارة ومقدمي راديو التوأمي.
1: شكرا.
3: هذه المنصة اللي تنبض بلسان الشارع العربي الأسترالي اللي تحكي همومه ومعاناته وأفراحه وأحزانه بالداخل والخارج، لا سيما جاء تغطون مساحات كبيرة من المسائل الاجتماعية السياسية الثقافية على مستوى الأغاني على مستوى الترفيه على مستوى هموم الشرق الأوسط.
1: شكرا.
3: هذه من ناحية. هنالك الكثير من المحطات العربية الأسترالية لكن لا تعلو أو لا تستطيع أن تصل إلى مرحلة راديو تؤمي. جزيل الشكر لكم.
1: شكرا شكرا على هالشهادة وعلى هالكلمة المشجعة. علي، شو عندك تعليق على الموضوع؟
3: أما فيما يخص الحرب العادلة اللي يقوم بها التحالف الإسرائيلي الأمريكي ضد العدو الإنسانية النظام الإرهابي الطائفي الإيراني اللي جاي يدمر البلدان شعوب بأكملها، اليوم الشعب العراقي بأكمله رهين للاحتلال الحرس الثوري. الشعب اللبناني لا زال يعاني من إرهاب تنظيم حزب الله الطائفي الإرهابي. سوريا الآن تنفست سعداء بتحريرها من فاطميون وزينبيون وبقايا النظام الإرهاب الإيراني. اليوم الكويت تعاني من هذا الاحتلال، بلدان عربية كثيرة تضررت من هذا. نحن على عتبة تحرير الشرق الأوسط من هذا الاخطبوط الإرهابي الإيراني.
1: هذا بتعتبره تحرير أم احتلال من نوع آخر؟ مثلا ممكن يكون لإسرائيل في هناك أهداف اليوم عم تسعى لتحقيقها بالمنطقة.
3: والله هذه التربية القومية للأسف الشديد تربية خاطئة ومفهوم خاطئ لمنظور دولة إسرائيل. دولة إسرائيل دولة ذات قيم، لا لا لا تحتل البلدان. أمام هي كانت محتلة صحراء سيناء ورجعتها إلى المصريين. عمرها إسرائيل ما احتلت بلد. مثلا الآن هي في جنوب اللبناني، عندما تنتهي مهمة جيش الدفاع الإسرائيلي تترك الأرض نهائيا، وهي سبقا عادت هذا الشيء. لكن
1: ما شفنا شو اللي صار بجولين مثلا، أنه جولين محتل ودمته لألم.
3: جولان محتل باتفاقات سياسية والحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي. هنا أنا ليس بدفاع عن إسرائيل، لكن ما نريد نقوله أنه الحرب إن شاء الله سوف تعود في الأيام القادمة قبيل العيد الأضحى القادم اللي هو يوم 27، يعني بعد 6 أيام من الآن إن شاء الله سوف تعود هذه الحرب وينتهي هذا الأخطبوط الإرهابي. ستكلاد يعني صباحا ومساء، يعني الشعوب تئن، الشعب اليمني يئن، الشعب اللبناني يئن. البارحة في محافظة صلاح الدين شمال العراق قتلت امرأة مسيحية، كونها مسيحية من ديانة المسيحية بدون ما تسوي أي شيء، بدون يعني مجرد أنه انتمت للديانة المسيحية قتلوها تنظيم الحشد الطائفي الإرهابي. طيب. بمجرد ليش؟ لأنه مسيحية، لم ترتدي الحجاب
1: خليك معي لو سمحت. نعم. رح ينضم لك رشيد من تشستر هيل سيدني يا حبيب، كمان يعطي رأيي. صباح الخير لك رشيد.
4: صباح الخير ست كلود.
1: يا هلا، صباح النور.
4: والله علي هذا أبدع، مش طبيعي يعني علي أبدع.
1: أعطيني رأيك
5: رشيد. في تاريخ العراقي اللي دمر العراق، فات على العراق وقتل صدام حسين بحجة النووي، هو هذا اللي بيدافع عنه إسرائيل وأمريكا. نسي إن إسرائيل هاي ما بتحتلش حدا، أما فلسطين هو ما بعرف إذا بعتبر حالة عربي أو لا، هذا ما بعرف أنا. سوريا الجولان بقول لك موقع عليها يا أخي، هي الجولان لرئيس دولة، هي واحد رئيس بيقدر يبيع دولة؟ وين أنتوا كيف سوتوها هاي؟ قانون الدولي إذا مختار أو رئيس دولة ما إلى حق يبيع الأرض، لأن هذه أرض شعب مش أرض رئيس. تنين هو برا إسرائيل وخلاها ملاك وهيك شيء، ونسي تاريخ العراقي.
1: أوكي.
5: ونسي اللي بيصير في الضفة، انسي غزة دولة بهم بيعتبروهم إيرانيين.
1: أوكي. رشيد
5: على فشل. نعم. على عيونهم كلهم خليك. غزة هي غزة فلسطينية،
1: خليك معنا. خليك معنا.
5: شو بيعملوا فيهم؟ شو بيعملوا بالناس الضفة؟ بيحرقوا، بياخذوا الحلال تعينهم، الغنم تعينهم، بفوتوا علنا.
1: نعم. بياخذوا
5: بيوتهم.
1: خليك معنا رشيد لو سمحت. خلينا نسمع كمان بعض الآراء حتى نلحق الوقت قبل الأخبار. هادي من رايت سيدني، عندك تعليق سريع هادي بليز؟
6: سريع لا، بدي أخذ وقتي.
1: تفضل.
6: أول شيء بالنسبة كنت متوقع، عندي كمان متوقع في اليوم عند تصريح وزير الخارجية جو رجز من البرتقال، يلي بيقول في احنا شعار 10450 ما بهمنا، يلي هو شعار مؤسسه الحزب القوات اللبنانيه اللي هو ينتمي لوزير الخارجيه، يلي بيقول في 10452 لا تهمنا، ونحن كمسيحيين لا مش بدنا نرجع للبنان الصغير. فبنفس الوقت انتوا عم تقاتلوا اليوم، هل جبران خليل جبران سوري ولا بخيل خليل نعيمي لبناني ولا ما بعرف شو؟
1: تعرف انه انت معليه، بس خليني بس هادي لو سمحت، انه هيدا يعطيني تفسيرك لإله، يعني مش بل لأنه هو حابب يرجع على لبنان الصغير، بس لأنه لبنان الكبير اليوم شفنا شو اللي صار فينا من وراء لبنان الكبير، صارنا طوائف وكل واحد عنده منطقته، كل واحد عم بيستقوي على الآخر، فهيدا هو يمكن يكون اليوم اللي عم بيطالب الفيدرالية واللي عم بيطالب بالتقسيم نتيجة ما وصلنا لإله، صرنا عم نحن لأيام زمان يعني للبنان الصغير.
6: وزير الخارجية يمثل لبنان لا يمثل رأي الشرطي، هو شغلة هو في مصر رسمي في زيارة رسمية يمثل رأي لبنان الرسمي.
1: نعم علي عندك أي تعليق؟
6: ما فيك تجي تقولي شغلة ما قالت شغلة تانية
1: عظيم فضل
6: شغلة تانية، دولة الإمارات بارح عم تقولي أدانت الهجمات من العراق، طب ما شفنا دولة الإمارات أدانت إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في دولة العراق المستقلة بدون إذن من العراق؟
1: عظيم، خليك معنا لو سمحت هادي، عندك أي تعليق علي؟
3: بالنسبة للقواعد الإسرائيلية في شمال أو في غرب العراق وفي وسط العراق، هذه تمت موافقة الحكومة العراقية، والمسيرات التي انطلقت من الأراضي العراقية وضربت السعودية والإمارات أيضا بعلم الحكومة العراقية، إذا الحكومة العراقية شريكة بالجريمة وشريكة بالإرهاب، إذا نريد ندين هذا يجب أن ندين الحكومة العراقية كونها شريكة بالإرهاب.
1: شكرا لمدخلتك علي، تعليق سريع من رشيد قبل ما أروح للبريك.
7: أنا بحب أعلق على ناعم علي حبيبي هذا اللي لما نتنياهو بيطلع بالأمم المتحدة بقول إسرائيل من نير إلى الفرات، وبقول لك إسرائيل تحتلش حدا ولا بتقرب على حدا، والله هدول الأصوات اللي بنسمعها أصوات للأسف الشديد أصوات حقيرة.
1: لا مش مسموح هيدا الكلام، هيدا الكلام عم بيسمعك وبيحترم رأيك
8: وأشاد بمواقف صحيحة حول إسرائيل، هذا اللي التمسته من علي.
1: نعم.
8: أما الأخ هادي وموسى كان الدعم لإيران وحزب الله.
1: رشيد
8: منو كان؟
1: رشيد
8: أنا اعتبرته
1: نعم
8: كانوا يدعمون إيران وحزب الله، وقد وضحوا بأن نوايا إسرائيل التوسعية من النيل إلى الفرات، لكن أنا موقفي أشيد بالأخ علي على مواقفه لأسباب التالية، يعني أسباب عندي ذكرها.
1: نعم.
8: أولا هل إيران هددت من قبل أي دولة قبل؟ يعني هذا سؤالي أنا. إيران هددت من قبل، بس إيران تحب توسع. ثانيا هل إيران إذا امتلكت القنبلة الذرية ما تضرب إسرائيل؟ من هيك أمريكا وإسرائيل يعني ما يريدون قضايا نووية في إيران، بينما نعم. إسرائيل تمتلك أكثر من 40 قنبلة ولكنها لا تستعملها، يعني يعني يعرف بأنها دولة مسالمة. وأما إسرائيل يعني إذا هم دا يتذكرون التوسع مالها من الفرات إلى النيل، هل إن نفوس إسرائيل تسيطر على هذه المنطقة؟ هم ما يتجاوزون مليونين، بس إسرائيل تحب تحمي نفسها من الدول.
1: نعم، ولكن اليوم يمكن لأنه ما بقى في ثقة بجانب الإيراني من حيث امتلاك النووي، لأنه كانت دائما تدعي إيران أنه هي لأغراض سلمية، ولكن المثير كان بهيدا الموضوع أنه ليه بدها تخصي بهالقد إيران نسبة عالية اللي بتقربها من امتلاك قنبلة نووية، فإذا كانت لأغراض سلمية ولأهداف الطاقة منا بحاجة يعني لنسبة كتير عالية، فكمل هيك أنه اليوم عم تفقد الثقة بهيدا الموضوع خاصة من خلال التقارير اللي صدرت عن الطاقة النووية. تفضل.
8: أحب أذكر المستمعين هل بأنه إيران إسرائيل إذا كانت تمتلك القنبلة الذرية قلت لك يعني ما تضرب الدول، بينما حماس وإيران إيران خامنئي اللي ذكر بها إنه سيحرق نص إسرائيل وحماس اللي قالوا إنه لا نصارى ولا يهود يعتبروهم كلهم أعداء لها، هذه أهداف مشروعة.
1: اوكي خليك معنا ادوارد خليك معنا ادوارد لو سمحت، رح ينضم لك زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير ستنا لعليك ولكل المستمعين.
1: صباح النور.
9: يعني للأسف نحن مثلا نفكر بشغلة انه فرضي هلأ كندا قامت انه لا امريكا بده يكون عندها هيدي الترسانة النووية بجنبها وعندها عم بتطور هالأسلحة وقامت ضربت امريكا مثلا إلى حق ولا ما إلى حق؟ ليه بدها تيجي امريكا لعند ايران وتضربها لانه عم بتطور الصواريخ او عم بتطور السلاح النووي مثلا؟ ليه؟
8: لانه
9: شو مين وكلها؟ الله هي وكيلة الله على الارض مثلا؟
8: لانه هي تريد تمحو اسرائيل من الوجود. اهداف ايران هي تريد تمحو اسرائيل من الوجود.
1: إيه كان في تهديدات يعني سيبا
8: لأنه أبرع تسيطر على دول الخليج كلها.
1: هني قالوها زياد ما هني قالوها هني
9: بدي أسألك سؤال ليه إسرائيل بده يكون عندها سلاح نووي بدها تنفي إسرائيل مثلا؟
8: لأن إسرائيل إسرائيل صغيرة تحمي نفسها من بس ما تضرب
9: تحمي نفسها وإيران كمان بدها تحمي نفسها.
8: إسرائيل سلام. إسرائيل تحب السلام لأن
9: إسرائيل بتحب السلام بس إذا هم بلد في إرهاب أكثر بلد إرهابي
8: مرجع سيناء الأنور السادات مرجع
9: السلام هو إسرائيل.
1: طيب إدوارد أنا بدي أسألك سؤال بالنسبة لتصرفات بن غفير الوزير الإسرائيلي يعني شو تعليقك عليها؟
8: رد فعل
1: هيدا وزير
9: بحب السلام.
1: لا بس هيدا وزير هيدا وزير مش شخص عادي
9: بحب السلام.
1: لحظة بليز زياد
8: فعل يعني اللي مواقف اللي تكون دار مدار إسرائيل يعني إسرائيل تدافع عن نفسها مثل روسيا ما أخذت أوكرانيا على مود الدفاع عن نفسها من أوروبا من حلف الناتو.
1: عظيم خليك معنا
8: يعني كلهم بده يحمون نفسهم من الأعداء من الأعداء يعني أقول لك إذا ماكو عداء يكون سلام.
1: عظيم خليك معنا إدوارد وزياد رح استقبل اتصال من رائد من منطقة بيرث سيدني. صباح الخير.
10: صباح الخير كل ضيوف. بصراحة حوار شيق يعني واحد يتمتع بيه من الصبح.
1: شكرا.
10: يعني بس لهذا أسأل الأخ زياد يمكن يعني هل إسرائيل كدولة صغيرة وداخل محيط عربي مسموم هل رفعت شعار من وجود لحد أن الموت لإيران الموت للعرب المسلمين؟ هذا شعار إيران ومن حق إسرائيل لأنه إيران تجاهر أن الموت لإسرائيل الموت لأمريكا والموت للصين ونبني بالإسماء. طبعا طورت قوة إيران طورت قوة نووية للردع ما استخدمتها بس لو شاءت ظروف أن تستخدمها وحسد وتهديد وجودي راح تستخدمها. لكن إيران بينت نوايا آجي والخليج شنو ذنب اللي أكلت آلاف الصواريخ المسيرات في عملت لإيران والخليج. طيب إيران دخلت دويلات داخل دول في العراق وفي لبنان وفي اليمن دويلات داخل دول وأقوى من مفهوم الدولة وتحطم سيادة الدول اللي يتحقوا ما ظلنا سيادة احنا لين إيران وذروعها الخبيثة تعوث فسادا في هذه الدول.
1: أوكي خليك معنا رائد. زيادة عندك أي رد؟
9: أنا ما سمعت شيء بصراحة مضبوط لأنه الصوت كثير عم بيقطش.
1: أوكي.
9: بس بالنسبة لإلي أنا ما في شيء اسمه دولة إسرائيل، في شيء اسمه فلسطين المحتلة وبس.
1: أوكي.
10: والله دولة إسرائيل موجودة قبل آلاف السنين، قبل وجود المسلمين في أرض فلسطين كانوا اليهود بني إسرائيل موجودة مذكورة بالقرآن موجودين عايشين بسلام.
1: أزي.
10: جيتوا أنتوا على طريق العهدين الأيوبي دمرتوا الدنيا كلها.
1: خليك معنا رائد رح استقبل اتصال من منطقة ليفربول سيدني. حسن صباح الخير.
11: صباح الخير كلود إليك وللمتكلمين معك وكل المستمعين.
1: يا هلا صباح النور.
11: أنا بس بدي أسأل كم سؤال بديهي للإخوان يلي عم بدافع عن إسرائيل. يعني أخي الكريم يعني هل إسرائيل لهالقد مصورينا حمل وديع؟ يعني في مثلا في حل جذري بينهي كل هالأمور هاي إذا كان إيران أو أذرع إيران أو ما بعرف شو أو ما بعرف شو قلوا كل الأزمات اللي بالمنطقة الفلسطينية يعطوهن دولة في قرارات أمم متحدة طلعت من سنة 48 لهلأ في شيء قرار أمم متحدة تنفذ؟ يا خي إدوار ويا الأخ الكريم الثاني في شيء إجوا عطوهم دولة لهالفلسطينية المعطرين؟
12: في شيء قرار ينسحبوا من سوريا من لبنان من كل المناطق اللي احتلوها. فاتوا على سوريا ما كان عم ينضرب عليهم خرطوشة. فاجي تقولوا بقى حمل وديع ومسالم وإلى آخره. أولا. ثانيا يا أخوان يا أخوان إيران ما فيها تضرب أمل نووية على إسرائيل لسبب بسيط، لأنه في حواليها مجتمع عربي وإسلامي منه مستهدف من قبل إيران. بينما إسرائيل ممكن تضرب إيران بأمل نووية.
1: خليني بس أسألك سؤال لحسن.
12: إيران كل عمرة تقول أنا ما بدي أعمل أمل نووي. عم يعملوا أبحاث الجماعة إلهم حق، وفي بيقولون نخلوا الوكالة الدولية للطاقة يكون كل شيء عند الكنترول تبعيتهم.
1: طيب مين اللي قوى إسرائيل برأيك بالمنطقة، ومين اللي زرع يمكن القلق عند إسرائيل؟ مش نحن يعني كمان كان بسوريا الخلافات اللي صارت بسوريا، الحرب اللي صارت نحن بين بعضنا بلبنان بالعراق، أنه كل هالصراعات بين بعضنا البعض الداخلية هي اللي قوت إسرائيل وخلتها اليوم تكون قوة كبيرة بالمنطقة.
12: والله يا كلود، والله يا كلود، أكثر مجتمعات طواقة للسلام هن الدول العربية، بينما إسرائيل قائمة على التوسع وعلى العنف من أول ما خلقت. ورجعي لكل الكتب يلي بقولوها بني صهيون وإلى أخره، أدي عندهم طموحات توسعية وبدن ياخدوا بدن ياخدوا. وهذا مش حكي، هذا العلم الإسرائيلي بقول هيك من الفرات إلى النيل، هذا هو معنى العلم الإسرائيلي. نعم. يلي ما بيعرف خلي يعرف.
1: خلينا نسمع رأي رائد معنا، تفضل رائد.
13: أخي هاي كنا مو أخذت إسرائيل وبعدين رجعت اتفاق السلام، هذا غردن مو عمل اتفاق ورجعوها اتفاقيات الإبراهيمية مع إمارات. ليش تحكي بوجهين؟ أنت عامل لي إيران حمام السلام ووديعة، وكأنه أنا مو دفاع عن إسرائيل. أوكي إسرائيل ما تنطج بإسرائيل، لكن أنا ما أعمل إيران حمام السلام، هي أصلاً لب المشاكل المنطقة كلها.
1: عظيم. رح انتقل لملبن بخلال هالوقت لنستقبل معنا على الهواء معنا سليمين من منطقة برود ميدوز ملبن. تفضل سليمين، كلني سمع لك.
14: صباحكم للجميع المستمعين واللي معاكي بالستوديو. بس بدي هاي قضية إيران وحزب الله، أنا مسيحي من العراق، خليني بس أكون واضح شوي، لأن الإعلام كمان له تأثير كبير على الناس. هي على أساس إيران تعمل أسلحة نووية، حتى تولسي جابا Director of Intelligence Community هذه بأمريكا قالت قبل 10 شهور أنه إيران ماذا تعمل قنبلة نووية، هذه كلها مجرد civil project من حقها حال أي بلد، وهذا قانون دولي أنه للطاقة النووية أنه الإنسان يستخدمها بالطوب بإنرجي. فهذه الحجة ما أعتقد، مثل ما قالوا أنه العراق كان عنده أسلحة المحظورة، ومثل ما عملوا مع ليبيا، وهذه إحنا يعني واحد يتعلم من هذه الأمور اللي قربت كم بلد. ثانيا حزب الله، حزب الله إذا بدهم يتخلصوا من مشكلة حزب الله انسحب إسرائيل، تنسحب من مناطق اللبنانية، وحجة حزب الله راح تنتهي بعدين. بس كل ما ظل يعني شبر يكون محتل، هذه من بموجب قوانين الإنسانية والدولية من حق المقاومة أنه تستمر. فأنا أعتقد في لعبة شوية أكبر من الناس بالمنطقة. هي كله خراب بلدان ونهب بلدان، وإحنا شفنا هلا كثير من الناس حتى بأمريكا، تاكر كارلسون، سكوت ريدا، قالوا هذه مو حرب أمريكا، هذه حرب نتنياهو. نتنياهو صار له 25 سنة بده يسحب يجر أمريكا تضرب إيران بعد ما خربوا العراق وسوريا وليبيا. هذا اللي بدي أقوله.
1: خليك معنا سليمان لو سمحت. معك إدوارد من منطقة كافروماتا ويست، بعده معنا، عندك أي تعليق قبل ما أتي؟
15: أنا أحب أجاوب الاثنين، أجاوب حسن اللي ذكر بأنه راح من بالي، يعني كان ذاكر حسن بأنه قنبلة نووية ما تستخدم، لا تستخدم إذا من قبل إيران تستخدم للضرب إسرائيل. والأخ هذا دي يقول لي يدعو بالحزب الله، حزب الله منه؟ حزب الله، حزب الله إيران، ذرع توسع. يا أخي يا مسيحي عراقي، حزب الله هو حزب توسعي إيراني، حزب الله هو حزب توسعي في العراق، وحزب الله هو حزب توسعي في اليمن. أنت كيف تدافع عن حزب الله وهي هي شغلة مدروسة من التوسع الإيراني؟
1: ظاهر أنه حسن عنده كمان رد بهالوقت، تفضل
11: يا
1: حسن.
11: يا خينا الكريم، أخي الكريم، طيب مثل ما قال تفضل الأخ، ما بعرف الأخ سليمان يمكن اسمه اللي هلا حكي قبلك.
1: نعم سليمان.
11: طيب عم بيقول لك يا أخي، طيب اطلعوا من لبنان يا إسرائيلي، اطلعوا من لبنان. حزب الله كل العالم، كل العالم بما فيهم الشيعة بيقوموا عليه لحزب الله. يعني هذا الحكي يا أخي والله العظيم، إسرائيل وأمريكا إجوا لحتى يخلقوا فتنة بين الدول وكذا، لحتى يستغلوا الدول، لحتى يأخذوا البترول تبعهم. ارجعوا لحكي ترامب القديم، ارجعوا لحكي كل بني صهيون القديم وجديد وإلى آخره.
15: حبيبي أمريكا دولة عظمى، دولة عظمى هي تتحكم بالدول الباقية.
11: خليني أحكي، خليني أحكي، تركتك تحكي أنا. خليني أحكي، خليك تحكي، الله يرضى عليك. خلينا نتعلم شوي الديمقراطية والعدل بالكلام. طيب شو اسمه حزب نتنياهو بعده لهلا عم بيعمل مخطط إسرائيل الكبرى. مين بتقول توسع يا رجل؟ مين؟ حزب الله حزب لبناني عم يدافع عن أرضه مثل ما قال الأخ الكريم. يا رجل شيل كل الحجج اللي عم يقوله حزب الله. وبعدين انا معك 100% اذا ضل حزب الله عم يعمل حرب مع اسرائيل او ضد اسرائيل، بس ما بيصير.
1: كم مره دخلت اسرائيل هنا حسن؟ كم مره دخلت اسرائيل واحتلت بعض الاراضي من لبنان ورجعت انسحبت منها؟
11: يا كلود انت اعلاميه لامعه،
1: طيب عم بسالك يعني بس بناء على كلامك.
11: طيب ايه على راسي، أنت طلع قرار الأمم المتحدة للانسحاب من جنوب لبنان، ما طلعت إسرائيل إلا من بعد ما عملوا عليها ضربات اللي قبل مقاومة الوطنية اللي كانوا شيوعيين وقوميين وبعثيين وإلى آخره، وبعدين أجا حزب الله. حزب الله أجا ب 82-83 كانت أول ظهور له، بينما من 78 ل 83 كان في الأحزاب الوطنية عملوا كل مقاومة لحتى تطلع إسرائيل، وبرجع كف حزب الله هذا الدور لحتى طلعت إسرائيل بسنة 2000. يعني من 78 لل 2000 ما طلعت قبل ما طلعت المقاومات. يا
1: عظيم،
11: خلينا نكون واقعيين.
1: عظيم عظيم. إدوارد تعليق سريع لو سمحت، بدي أرجع أنت إلى ميلبن.
15: أنا بحب أذكر الأخ، غزة منه رجعها؟ مو إسرائيل رجعت لفلسطين، ما أعطتهم الضفة الغربية ولحد الآن الفتح موجودة، بس هم انشقوا.
1: خليك كمل فكرته بليز.
15: عملوا مشاكل يا أخي، يعملون مشاكل
11: يا أخي الكريم.
15: هو وطن مشاكل. حاضر لهم وقت ياسر عرفات
1: كمان، ما نعم نحكي، بس خليك كمل فكرته حسن بليز.
15: فلسطين طيب، بس هم ما عجبهم هيك شيء، انشقوا لأنه ما بدهم لا يهود ولا نصارى. أنت
11: لا إله إلا الله،
15: ما تتذكر كيف رجعت الغزة إلو
11: لا يا حبيبي، يا حبيبي
15: كيف كانت
11: حماس
15: انشقت؟ حماس بدورها من إيران ومن إخوان المسلمين دعموها في سبيل ما يسوون، ما يريدون إسرائيل. هذه
11: التاريخ موجود، دين كسائر الأديان، دين محترم.
1: شكرا. How old are our bodies really? أدي عمر جسمنا كله. Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق، أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 to ME Australia.
16: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
17: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
18: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
19: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
20: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
21: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
22: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
21: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
23: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
24: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
25: الثانية عشرة بتوقيت باريس.
26: حازم حماد.
27: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على جنوب لبنان في ظل تصد كبير من حزب الله، وإسرائيل تعلن إصابة 7 عسكريين. إيران تعلن أن نطاق سيطرتها على مضيق هرمز يشمل مياه جنوب ميناء الفجيرة، ومستشار الرئيس الإماراتي يصف ذلك بأضغاث أحلام. المستشار الألماني يقترح إعطاء أوكرانيا صفة عضو شريك في انتظار انضمامها الكامل.
26: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
27: إلى التفاصيل أهلا بكم، ونبدأ من لبنان، حيث رغم تمديد الهدنة واستمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف أقضية الجنوب، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بالضربات الجوية والمدفعية، بل يحاول التقدم بريا في القطاع الأوسط للسيطرة على مزيد من الأراضي، هذه المحاولات يقابلها حزب الله باستهدافات مكثفة لتجمعات الجيش وتموضعاته في أكثر من نقطة. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
0: لا تزال حداتا محور الأحداث الميدانية مع محاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة بالتقدم باتجاهها لما لها من أهمية، فالسيطرة عليها تعني السيطرة على تلة كان يسيطر عليها الجيش قبل التحرير، وهي تلة مشرفة على كفرة وياطر اللتين تعتبرين معقلا لحزب الله، كما أن السيطرة عليها تعني فصل القطاع الأوسط عن القطاع الغربي بالعمق. حزب الله يتصدى لكل المحاولات بالإغارة النارية الواسعة على كافة تموضعات الجيش في محيط البلدة وفرشاف ودبل المحاذيتين، كما يستهدف تجمعات للجنود في الأوزح البياضة ومجرى النهر عند أطراف دير سريان. محاولات تقدم الجيش لم تمنع استمرار الغارات والقصف المدفعي، إذ تم استهداف 6 بلدات إحداها فرون التي قتل فيها شخص جراء استهداف دراجة نارية، ولم تمنع عمليات التفجير التي استمرت في لخيام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
27: أعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله تصدي لتوغل إسرائيلي ضمن 24 عملية وسط ارتفاع في أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى إيران، حيث أعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق السيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز نفطي مصمم لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي. وتصر إيران التي أغلقت المضيق فعليا منذ بدء الحرب على فرض رسوم على السفن وإلزامها بالحصول على إذن من القوات المسلحة الإيرانية لعبوره. من جهتها انتقدت الإمارات هذه الخطة، إذ وصف مستشار رئيس الإماراتي أنور قرقاش التصريحات الإيرانية بأنها أضغاث أحلام، مؤكدا أن محاولات فرض واقع جديد في الممر المائي لن تنجح. إلى ألمانيا، حيث اقترح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا صفة عضو شريك في انتظار انضمامها الكامل، مشيرا إلى أن إتمام عملية الانضمام لن يكون ممكنا في المستقبل القريب بسبب التعقيدات السياسية والإجرائية. لمزيد من التفاصيل هدى العناز.
2: في ظل الجدل القائم حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قدم المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترحا يقضي بمنح كييف صفة عضو شريك، وهي خطوة حاسمة قبل العضوية الكاملة، لكنه أكد بالمقابل أن هذه الصفة ليست عضوية مخففة. وكتب ميرتس في رسالته الموجهة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إتمام عملية الانضمام في المستقبل القريب. كما ضمن ميرتس في رسالته شرحا مفصلا لما يمكن أن يكون عليه الوضع القانوني للعضو الشريك، إذ ستتيح هذه الصفة لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، كما ستمكنها من أن يكون لها مفوض أوروبي شريك لكن من دون حقيبة، بالإضافة إلى أعضاء شركاء في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت. تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا دأبت على رفض مختلف المقترحات التي تهدف إلى تأخير انضمامها، فيما يطالب الرئيس الأوكراني بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي ويفضل أن يكون ذلك العام المقبل.
27: أعلنت أوكرانيا أمس تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، محذرة من إمكانية شن هجوم جديد من الشمال قد يشمل العاصمة. قال وزير الخارجية الإسباني إنه من المتوقع ترحيل 44 من نشطاء أصول الصمود من إسرائيل إلى إسبانيا عبر تركيا في رحلة جوية تغادر حوالي 3 مساء بتوقيت إسرائيل. وفي شأن منفصل وفي بيان صادر عن الصين، حيث بيجنينغ الولايات المتحدة على التوقف عن التلويح بعصا العقوبات والقضاء ضد كوبا، معربة عن رفضها إساءة استخدام الوسائل القضائية، وذلك بعد اتهام واشنطن للزعيم الكوبي السابق راول كاسترو بالقتل. نهاية النشرة، ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة بنشرة مفصلة.

0: Hello, Serene here on 1638 2ME Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق. مغني ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من تي اي سي.
4: Because after all, since the title is the

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

0: DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها، انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread, pray to help the poor. Thank you.
0: This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 Tourmi Australia Sidin Makon. Min kam yom kent am Sir Josie bi lips blues to. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, "What's taking you so long?" Eltulu ma baarif, mani mustahkme. Talat hek u lahazat. The buttons were on the right, al yamin. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, yani IEM Downton Abbey, is up to Hodaro Downton Abbey. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois, and women back then who set the fashion rarely dressed themselves, so buttons were placed on the left to make it easier for their maids, asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves, so buttons were on the right. There you go. Almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.
1: 2ME. Me. MME.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها, وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما بنقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة. 2MA maximum hits and more maximum
1: music maximum hits 2MA Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2MA أستراليا. لحظة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
8: المفاتيح موجودة, المحفظة موجودة, السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TAC, كن بأمان من أجل الجميع.
9: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم, وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها, ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
11: أثاء الثانية عشرة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد.
13: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية من العناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على جنوب لبنان في ظل تصد كبير من حزب الله، وإسرائيل تعلن إصابة 7 عسكريين. إيران تعلن أن نطاق سيطرتها على مضيق هرمز يشمل مياه جنوب ميناء الفجيرة، ومستشار الرئيس الإماراتي يصف ذلك بأضغاث أحلام. المستشار الألماني يقترح إعطاء أوكرانيا صفة عضو شريك في انتظار انضمامها الكامل.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: إلى التفاصيل أهلا بكم، ونبدأ من لبنان، حيث رغم تمديد الهدنة واستمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف أقضية الجنوب، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي بالضربات الجوية والمدفعية، بل يحاول التقدم بريا في القطاع الأوسط للسيطرة على مزيد من الأراضي. هذه المحاولات يقابلها حزب الله باستهدافات مكثفة لتجمعات الجيش وتموضعاته في أكثر من نقطة. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
14: لا تزال حداتا محور الأحداث الميدانية مع محاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة بالتقدم باتجاهها لما لها من أهمية، فالسيطرة عليها تعني السيطرة على تلة كان يسيطر عليها الجيش قبل التحرير، وهي تلة مشرفة على كفرة وياطر اللتين تعتبرين معقلا لحزب الله، كما أن السيطرة عليها تعني فصل القطاع الأوسط عن القطاع الغربي بالعمق. حزب الله يتصدى لكل المحاولات بالإغارة النارية الواسعة على كافة موضوعات الجيش في محيط البلدة وفرشاف ودبل المحاذيتين، كما يستهدف تجمعات للجنود في الأوزح البياضة ومجرى النهر عند أطراف دير سريان. محاولات تقدم الجيش لم تمنع استمرار الغارات والقصف المدفعي، إذ تم استهداف 6 بلدات إحداها فرون التي قتل فيها شخص جراء استهداف دراجة نارية، ولم تمنع عمليات التفجير التي استمرت في لخيام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
13: أعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله تصدي لتوغل إسرائيلي ضمن 24 عملية وسط ارتفاع في أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية. إلى إيران، حيث أعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق السيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز نفطي مصمم لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي. وتصر إيران التي أغلقت المضيق فعليا منذ بدء الحرب على فرض رسوم على السفن وإلزامها بالحصول على إذن من القوات المسلحة الإيرانية لعبوره. من جهتها انتقدت الإمارات هذه الخطة، إذ وصف مستشار رئيس الإماراتي أنور قرقاش التصريحات الإيرانية بأنها أضغاث أحلام، مؤكدا أن محاولات فرض واقع جديد في الممر المائي لن تنجح. إلى ألمانيا، حيث اقترح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا صفة عضو شريك في انتظار انضمامها الكامل، مشيرا إلى أن إتمام عملية الانضمام لن يكون ممكنا في المستقبل القريب بسبب التعقيدات السياسية والإجرائية. لمزيد من التفاصيل هدى العناز.
15: في ظل الجدل القائم حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، قدم المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترحا يقضي بمنح كييف صفة عضو شريك، وهي خطوة حاسمة قبل العضوية الكاملة، لكنه أكد بالمقابل أن هذه الصفة ليست عضوية مخففة. وكتب ميرتس في رسالته الموجهة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إتمام عملية الانضمام في المستقبل القريب. كما ضمن ميرتس في رسالته شرحا مفصلا لما يمكن أن يكون عليه الوضع القانوني للعضو الشريك، إذ ستتيح هذه الصفة لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، كما ستمكنها من أن يكون لها مفوض أوروبي شريك لكن من دون حقيبة، بالإضافة إلى أعضاء شركاء في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت. تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا دأبت على رفض مختلف المقترحات التي تهدف إلى تأخير انضمامها، فيما يطالب الرئيس الأوكراني بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي ويفضل أن يكون ذلك العام المقبل.
13: أعلنت أوكرانيا أمس تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، محذرة من إمكانية شن هجوم جديد من الشمال قد يشمل العاصمة. قال وزير الخارجية الإسباني إنه من المتوقع ترحيل 44 من نشطاء أصول الصمود من إسرائيل إلى إسبانيا عبر تركيا في رحلة جوية تغادر حوالي 3 مساء بتوقيت إسرائيل. وفي شأن منفصل وفي بيان صادر عن الصين، حيث بيجنينغ الولايات المتحدة على التوقف عن التلويح بعصا العقوبات والقضاء ضد كوبا، معربة عن رفضها إساءة استخدام الوسائل القضائية، وذلك بعد اتهام واشنطن للزعيم الكوبي السابق راول كاسترو بالقتل. نهاية النشرة، ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة بنشرة مفصلة.
16: We're back with you on 1638 20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day, and of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

سايا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس أيام خضراء.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوت الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف KFC.
7: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتع بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: فأولك راح فينا. It's Serene here on 1638 to ME Australia. Are you on the train to or from work and wanting to listen to great Arabic and English music? Maybe you're at a cafe or at a bus stop or on the bus. And we have got you covered. Tune into 2ME no matter where you are on 2ME.com.au or by downloading the free 2ME app on your iPhone. Go on, do it now. We'll be back with more music right after this.
1: 2ME Australia.
2: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
11: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
12: أكثر من 30 سنة
11: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: 12 ثانية وإليكم أبرز العناوين. الجنوب على حاله، غارات وقصف مدفعي ومحاولات تقدم إسرائيلية. الاتصالات الدبلوماسية متواصلة لتثبيت وقف النار ومسعى للتوصل إلى أعلى النوايا. تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر، وطهران تدرس أحدث رد أمريكي. تداعيات اقتراح العفو العام مستمرة، تحركات واعتصامات ودعوات للتحرك من جديد. اعتراضات الشارع السني لخصها النائب أشرف ريفي بأن المطلب الوحيد هو العدالة وليس الاستنسابية. والتوتر اللبناني لا يقتصر على الشارع، بل يطال الميدان الجنوبي الذي شهد محاولات تقدم إسرائيلي على وقع استمرار الغارات والقصف المدفعي، فيما تتواصل الاتصالات الدبلوماسية برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار. أما البداية من حماوة الاتصالات الدبلوماسية الصعبة لمحاولة تثبيت وقف النار، بالتزامن مسودة أعلان نيات بين لبنان وإسرائيل تم التداول بها في الكواليس. نطلع على تفاصيلها مع الزميل رامي نصار. رامي، كل التفاصيل معك، تفضل.
1: قبل تفصيل هذه المسودة، مسودة إعلان النوايا للتبييض، دعيني أشير إلى أن مصادرنا تؤكد أنه مبدئيا الأسماء للوفد العسكري الذي سوف يمثل لبنان في اجتماع البنتاغون في 29 من أيار قد اكتملت. طبعا يبقى حسم هؤلاء الأسماء رهن الاتصالات بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش في المراحل النهائية، ولكن طبعا الوفد اكتمل بهيكليته، وكما سبق أن قلنا في النشرات السابقة بأنه 6 ضباط سيمثلون لبنان في هذه الاجتماعات. مبدئيا سوف يشارك العميد أوليفر حاكمي الملحق العسكري اللبناني في واشنطن، بالإضافة إلى أنه من المفترض أنه يكونوا على مستوى عقداء مثل ما فهمنا، ولكن ممكن كمان يكون في بعض العمداء، وبالتالي تحسم هوية رئيس الوفد في ضوء هذه المعطيات. كل ضابط من اختصاص تحديدا من العمليات، من الهندسة، من المخابرات، من شؤون جغرافية وإلى ما هنالك. طبعا هذا كله يتعلق بالمسار الأمني. أما بالنسبة إلى المسار السياسي، فهناك ضغط كبير إن من لبنان الرسمي أو حتى من الولايات المتحدة بالتواصل المستمر عبر السفارة اللبنانية في واشنطن للتوصل إلى إعلان نيات. هذا ما تعثر في الاجتماعات السابقة في واشنطن، ومن المفترض أنه أو في مسعى لحتى هذا الإعلان يصدر في اجتماعات الثاني والثالث من حزيران المقبل. المسودة التي تم التداول بها في الكواليس سربت إلى الإعلام، وبالتالي هي مؤلفة من 10 بنود، وأيضا تبقى رهن بعض التعديلات التي قد تجرى عليها، ولكن الهيكلية العامة سوف أفندها الآن. أولا تشير في بندها الأول إلى أن حكومتي إسرائيل ولبنان تؤكدان بدعم من الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب التزامهما المشترك بتحقيق اتفاق شامل ينهي الصراع بينهما ويؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين البلدين ويعيد السيادة اللبنانية الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. البند الثاني تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في العيش بسلام وأمن ضمن حدودهما المعترف بها دوليا. ثالثا تؤكد إسرائيل احترامها الكامل لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان ضمن حدوده المعترف بها دوليا، وتلتزم بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والتخلي عن أي طموحات للتوسع الإقليمي. رابعا يؤكد لبنان التزامه الحازم والثابت باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيه والحفاظ على احتكار الدولة لاستخدام القوة وضمان تحمل القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن سيادة لبنان والدفاع عنه، وأن لا يكون للجماعات المسلحة غير الحكومية أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة. ستسلم قوات الجيش الإسرائيلي جميع الأراضي اللبنانية المحتلة إلى القوات المسلحة اللبنانية التي ستتولى المسؤولية الأمنية الكاملة بالتزامن مع جهود إعادة الأعمار على أن يعود المواطنون اللبنانيون النازحون بأمان إلى جنوب لبنان المعاد بناؤه تحت سيادة الدولة اللبنانية الكاملة وبما لا يشكل أي خطر على إسرائيل. في البنود الأخرى أيضا تمت إشارات اقتصادية إلى حشد قوى دولية بقيادة الولايات المتحدة لإعادة الأعمار وتسليح الجيش اللبناني وما شابه. طبعا كل التفاصيل سوف ترد في تقريرنا المسائي، ولكن أذكر سريعا بأنه حزب الله لا يزال يعتبر أنه غير معني بهذا المسار، إن على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الأمني، في ظل تعثر مساعي تثبيت وقف إطلاق النار، وبالتالي الأيام المقبلة سوف تكون كفيلة لتبيان مصير هذا المسار، على وقع أيضا الغموض الذي يلف مصير مفاوضات باكستان. طبعا العودة إليك ريتا.
0: نعم، شكرا رامي. في الجنوب تستمر المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في ظل تواصل الغارات ووقوع المزيد من القتلى والجرحى والدمار.
2: تصعيد ميداني متواصل جنوب لبنان، حيث كثفت إسرائيل غاراتها الجوية والقصف المدفعي خلال الساعات الماضية، في وقت تتواصل فيه المواجهات مع حزب الله على طول الحدود الجنوبية. ففي غضون أقل من 12 ساعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات والقرى الجنوبية، أبرزها أطراف بلدة تولين والطريق الممتد بين بلدتي طورا وجناتا في قضاء سور. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من مزارعين في بلدة الحنية جنوب سور من دون تسجيل إصابات. وفجرا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة داخل بلدة الخيام، سمع دويها في مناطق واسعة من الجنوب وسط تحليق مكثف للطيران المسير والحربي. هذا واستهدف الدراجة نارية في بلد شخص، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الغندورية بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي برعشيت والمنصوري. وفي المقابل أعلن حزب الله في بيانات متتالية استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في مناطق دبل ورشيف والبياضة ومحيط حديتا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف المتبادل عبر الحدود.
0: دبل في قلب المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، وصواريخ وقذائف تنفجر في شوارعها، وآخر هذه الحوادث صباح اليوم. تفاصيل ما جرى نطلع عليها من خادم رعية مرجريس دبل الأب فادي فلفلي. أبونا أهلا بك، أولا الله يقويكم. ما هي حقيقة ما حصل اليوم؟ من استهدف البلدة؟
3: تحية لك لمشاهدي الأب تي. نحن هي للأسف دايما عم نعاني بقلب هالمواجهات، دايما نحن عم ندفع ثمن كتير غالي. أول ما بلشت الحرب ودبل تستهدف من كل الميلات، امبارح صار في استهداف بالصواريخ لأحياء السكنية عندنا للمدنيين. كان الحزب عم يستهدف الجيش الإسرائيلي وإجوا عندنا الصواريخ، جاء صاروخ بدم بات يعني
0: تم التأكد أن هيدا الصواريخ صواريخ حزب الله.
3: نعم في صواريخ، نعم للحزب، نعم إجوا عندنا.
0: طيب وصباح اليوم شو صار؟
3: صباح اليوم في صاروخ كان نازل وراح ما شفناه يعني كمان قدام بيت بدبل على مفرق بيت السيد طوني عيسى حنا، وصار في دمار كبير بالممتلكات. نشكر الله ما صار في إصابات للناس يعني الحمد لله.
0: الحمد لله مطلوب.
3: لكن للأسف نحن دائما ندفع الثمن حقيقة بكل
0: للأسف
3: كل مواجهة بكل حرب عم نكون نحن دائما.
0: طيب أبونا شو مطلبكم الأساس اليوم؟
3: نحن نطلب من كل الساعين للسلام، تحييدنا يعني يجنبوا المناطق السكنية الحرب. نحن قربنا نبقى وبقينا وبالرغم من الصعوبات الكبيرة عم نعيشها وبقيين نحافظ على لبناننا، ما يضل هالضيعة عايدة هي سياج الوطن مثل غبطة البطرق. بس بالمقابل منا كل الأطراف اللبنانية يساعدونا لنقدر نبقى ونستمر، يعني ما عم يصير صعب. نحن مشكورة جمعيات مرات عم يساعدونا مواد غذائية وهيك، بس نحن مطلبنا أهم من هيك. نحن مطلبنا منا السلام، ليس بالخبز وحده وهي أحيا الإنسان، منا نحس شوي بالأمن. يعني حقيقة الناس مش قادرة تطلع من بيوتنا
0: بالفعل
3: سبب الصواريخ يعني، ودايما الصواريخ الاعتراضية عم بتتفجر فوقينا يعني صواريخ بتكون جاي، كمان في سجاير كثير عم تنزل على.
0: نعم يعني أبونا على أمل توصل صرختك. خادم رعية مارجريس دبل الأب فادي فلفلي، شكرا لكل هيدي المعطيات والله يحميكم. استمرت الاعتصامات مساء الأربعاء في أكثر من منطقة على خلفية رفض الشارع السني لاقتراح قانون العفو العام، إذ شهدت صيدا تحرك لمواطنين يرفعون صور أحمد الأسير، فيما شهدت مناطق أخرى مسيرات سيارات ترفع صورا وأعلام. أما في طرابلس فنظم اعتصام حاشد في ساحة عبد الحميد كرامي، شارك فيه النائب أشرف ريفي وحشد من الشخصيات المتابعة لملف الإسلاميين. إقليميا، إيران أعدمت شخصين بتهمة تشكيل ما وصفته جماعة تهدف إلى زعزعة أمن البلاد والانتماء إلى منظمة إرهابية، والعين على الرد الإيراني. التفاصيل في التقرير الآتي.
4: مع ترقب تسليم الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأحدث، يرتقب أن يصل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في زيارة رسمية. زيارة منير هذه تأتي بعد زيارة ثانية لوزير الداخلية إلى طهران، وهي تعتبر جزءا من جهود الوساطة، فيما أكدت مصادر باكستانية أن الجهود تجري لفتح باب المفاوضات وتذليل العقبات. هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت وجهات النظر الأمريكية وتعكف على دراستها، مشيرا إلى أن عدة جولات من الاتصالات جرت استنادا إلى الإطار الإيراني الأصلي المؤلف من 14 بندا. مصادر إقليمية أفادت لصحيفة جيروسالم بوست بأن تقدما تحقق في الجهود الأخيرة لصياغة مذكرة تفاهم ومبادئ بين البلدين، رغم استمرار وجود فجوات كبيرة بين الطرفين. وبحسب المصادر، ركزت المحادثات على وضع إطار يسمح باستمرار المفاوضات مع خفض التوتر مؤقتا، لكن مسؤولين إسرائيليين يقدرون أنه حتى في حال التوصل إلى تفاهمات على المستوى الدبلوماسي، فمن غير المرجح أن توافق القيادة الإيرانية العليا على تقديم تنازلات، باعتبار أن المرشد الأعلى الإيراني يتوقع أن يرفض أي تسوية تقيد قدرات إيران النووية الاستراتيجية. وهذا ما يتناغم مع ما نقلته رويترز أن المرشد الإيراني أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تقترب من المستخدمة في الأسلحة النووية داخل البلاد. من هنا فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة.
5: Iran is a defeated nation. We're dealing with some people, and we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody.
4: هذا وكانت الأجواء بين ترامب ونتنياهو شهدت اتصالا متوترا من جراء غضب الرئيس الوزراء الإسرائيلي.

والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الورد والغنوة.

رميت الورد.

عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب 22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذن ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون داليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.

0: Australia.
1: Australia.
2: Definitely me.
1: GME, it's your music, it's your station. Baby.
0: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين وهيدا شيء معروف جدا جدا، حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

0: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تام اي 1638 ام من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.
1: عم بتفكروا ببيع او شراء، استئجار او تاسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتم بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر، داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
9: UMA Australia News.
10: الرابعة بتوقيت باريس.
11: حازم حماد،
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. إيران تدرس مقترحا أمريكيا، وباكستان تعلق أمالا كبيرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول غزة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال ليل في المغرب.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: إلى التفاصيل، أهلا بكم. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت قالت فيه إيران اليوم إنها تدرس أحدث رد من واشنطن، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لانتظار بضعة أيام للحصول على ردود صحيحة من طهران، لكنه أكد أيضا استعداده لشن هجمات جديدة عليها. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي منتظري.
12: تقول مصادر إيرانية إن إيران قدمت قبل 3 أيام مقترحات ونسا جديدا إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني لتعود واشنطن بعد ذلك ترسل نسمة مقترحات جديدة إلى طهران في وقت يقوم فيه المسؤولون الإيرانيون بدراستها وتمهيدا للرد عليها. بناء على ذلك ضاعفت باكستان جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقد وصل وزير الداخلية الباكستاني أمس إلى طهران للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيع المستوى. ومن المقرر أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم إلى طهران لمواصلة مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين. وتظهر كل هذه التحركات أن باكستان تعلق آمالا كبيرة على إمكانية الوصول إلى لحظة دبلوماسية تاريخية بين الطرفين. وفي غضون ذلك وردا على التهديدات العسكرية الأمريكية، نقلت وكالة تسنيم أن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران لا تعاني أي نقص في الإمكانات والمعدات الدفاعية وأنها تمتلك بفضل أسلحة جديدة ومتطورة القدرة اللازمة للتصدي لأي هجوم محتمل. علي منتظر طهران، انتقال الدولية.
10: أعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق سيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز نفطي مصمم لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي، وهو ما انتقدته أبو ظبي ووصفته بأنه أضغاث أحلام. وفي سياق متصل أفاد استطلاع رأي لفوكس نيوز ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس رفضت اليوم فكرة مشاركة حلف شمال أطلسي في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في الممر المائي. إلى إسرائيل، حيث أعلنت اليوم ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وذلك بعد استنكار دولي واسع لمعاملتهم أثناء الحجز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول، لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قد أثار غضبا واسعا بعد نشره فيديو يظهر النشطاء أصول الصمود وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض، فيما كان يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل. إلى المغرب، حيث عاد شبح انهيار المباني ليضرب مدينة فاس مخلفا 4 قتلى و6 جرحى. وعد الحادث فتح ملف البنايات الآلية للسقوط وسط تساؤلات حول أسباب تكرار هذه الكوارث والاتهامات بالفساد. لمزيد من التفاصيل هدى العناز.
13: نعم حازم، لقي العشرات بين قتيل وجريح حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة فاس في حادث أعاد إلى الواجهة من جديد ملف هشاشة البنايات وسط اتهامات متزايدة بالفساد والتراخي في مراقبة قطاع التعمير. وتشير حصيلة أولية مرشحة للارتفاع إلى سقوط عدد من القتلى فيما تواصل فرق الوقاية المدنية عملية البحث تحت الأنقاض لاحتمال وجود عالقين آخرين. الحادث المأساوي ليس الأول من نوعه في المدينة، إذ شهدت فاس خلال الأشهر الماضية انهيارات مماثلة خلفت عشرات القتلى، من بينها انهيار بنايتين سكنيتين نهاية عام 2025 والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين. وقد فتحت السلطات حينها تحقيقات شملت أعوان السلطة وموظفين ومهندسين. هذا فيما تتعالى أصوات حقوقية وسياسية في المغرب للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
10: في سياق متصل، أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه وافق على قرض بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة المغرب على تحسين فرص العمل للشباب والنساء. إلى الخبر الأخير، تحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليف حول سبل تطوير العلاقة بين البلدين في ظل التطورات المتصاعدة حول أرمينيا. وقال ماكرو على منصة إكس: ناقشنا القضايا الإقليمية وسبل تطوير علاقتنا الثنائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
0: No one, but no one, does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا عم تسمعونا عبر 638AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا لانه ما في شيء الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
4: متى تنتابني الرغبه في التدخين؟ عندما اشرب قهوتي، فنجان القهوه في يد والسيجاره في اليد الاخرى، لكنني اريد فعلا التوقف عن التدخين من اجل اسرتي. لذلك تحدثت مع احد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومه رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: عربي وإنجليزي. أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: Just drop.
6: New music.
7: Australia.

AME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة, وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق, وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة, يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين. فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير, إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222 خلف KFC.
8: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي, لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد.
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار, والبداية من العناوين. إيران تدرس مقترحا أمريكيا, وباكستان تعلق أمالا كبيرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول غزة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال ليلة في المغرب.
12: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل, أهلا بكم. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت قالت فيه إيران اليوم إنها تدرس أحدث رد من واشنطن, فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعادة إلى استعداده لانتظار بضعة أيام للحصول على ردود صحيحة من طهران، لكنه أكد أيضا استعداده لشن هجمات جديدة عليها. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي منتظري.
13: تقول مصادر إيرانية أن إيران قدمت قبل 3 أيام مقترحات ونسا جديدا إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني، لتعود واشنطن بعد ذلك ترسل نسا ومقترحات جديدة إلى طهران في وقت يقوم فيه المسؤولون الإيرانيون بدراستها وتمهيدا للرد عليها. وبناء على ذلك ضعفت باكستان جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقد وصل وزير الداخلية الباكستاني أمس إلى طهران للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيع المستوى. ومن المقرر أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم إلى طهران لمواصلة مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين. وتظهر كل هذه التحركات أن باكستان تعلق آمالا كبيرة على إمكانية الوصول إلى لحظة دبلوماسية تاريخية بين الطرفين. وفي غضون ذلك وردا على التهديدات العسكرية الأمريكية، نقلت وكالة تسليم عن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران لا تعاني أي نقص في الإمكانات والمعدات الدفاعية، وأنها تمتلك بفضل أسلحة جديدة ومتطورة القدرة اللازمة للتصدي لأي هجوم محتمل. علي منتظر، طهران، منطقة الدولية.
11: أعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق السيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز نفطي مصمم لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي، وهو ما انتقدته أبوظبي ووصفته بأنه أضغاث أحلام. وفي سياق متصل أفاد استطلاع رأي لفوكس نيوز ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس رفضت اليوم فكرة مشاركة حلف شمال أطلسي في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في الممر المائي. إلى إسرائيل، حيث أعلنت اليوم ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وذلك بعد استنكار دولي واسع لمعاملتهم أثناء الحجز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول، لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قد أثار غضبا واسعا بعد نشره فيديو يظهر النشطاء أصول الصمود وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض، فيما كان يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل. إلى المغرب، حيث عاد شبح انهيار المباني ليضرب مدينة فاس مخلفا 4 قتلى و6 جرحى. وعد الحادث فتح ملف البنايات الآلية للسقوط وسط تساؤلات حول أسباب تكرار هذه الكوارث والاتهامات بالفساد. لمزيد من التفاصيل هدى العناز.
14: نعم حازم، لقي العشرات بين قتيل وجريح حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة فاس في حادث أعاد إلى الواجهة من جديد ملف هشاشة البنايات وسط اتهامات متزايدة بالفساد والتراخي في مراقبة قطاع التعمير. وتشير حصيلة أولية مرشحة للارتفاع إلى سقوط عدد من القتلى فيما تواصل فرق الوقاية المدنية عملية البحث تحت الأنقاض لاحتمال وجود عالقين آخرين. الحادث المأساوي ليس الأول من نوعه في المدينة، إذ شهدت فاس خلال الأشهر الماضية انهيارات مماثلة خلفت عشرات القتلى، من بينها انهيار بنايتين سكنيتين نهاية عام 2025 والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين. وقد فتحت السلطات حينها تحقيقات شملت أعوان السلطة وموظفين ومهندسين. هذا فيما تتعالى أصوات حقوقية وسياسية في المغرب للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
11: في سياق متصل، أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه وافق على قرض بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة المغرب على تحسين فرص العمل للشباب والنساء. إلى الخبر الأخير، تحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليف حول سبل تطوير العلاقة بين البلدين في ظل التطورات المتصاعدة حول أرمينيا. وقال ماكرو على منصة إكس: ناقشنا القضايا الإقليمية وسبل تطوير علاقتنا الثنائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

Allah.

Baby, baby.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بالدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
4: Australia. 2ME Australia.

0: good music and all the hits.
1: All the hits.
2: One station.
1: This is
0: Just One 2ME. 2ME.
1: I love it.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم. وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن، تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سيادتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والسيرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والسيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
10: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: Every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الرابعة بتوقيت باريس.
13: حازم حماد.
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. إيران تدرس مقترحا أمريكيا، وباكستان تعلق أمالا كبيرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول غزة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في المغرب.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: إلى التفاصيل، أهلا بكم. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت قالت فيه إيران اليوم إنها تدرس أحدث رد من واشنطن، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعادة إلى استعداده لانتظار بضعة أيام للحصول على ردود صحيحة من طهران، لكنه أكد أيضا استعداده لشن هجمات جديدة عليها. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي منتظري.
14: تقول مصادر إيرانية أن إيران قدمت قبل 3 أيام مقترحات ونسا جديدا إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني، لتعود واشنطن بعد ذلك ترسل نسا ومقترحات جديدة إلى طهران في وقت يقوم فيه المسؤولون الإيرانيون بدراستها وتمهيدا للرد عليها. وبناء على ذلك ضعفت باكستان جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقد وصل وزير الداخلية الباكستاني أمس إلى طهران للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيع المستوى. فمن المقرر أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم إلى طهران لمواصلة مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين. وتظهر كل هذه التحركات أن باكستان تعلق آمالا كبيرة على إمكانية الوصول إلى لحظة دبلوماسية تاريخية بين الطرفين. وفي غضون ذلك وردا على التهديدات العسكرية الأمريكية، نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران لا تعاني أي نقص في الإمكانات والمعدات الدفاعية، وأنها تمتلك بفضل أسلحة جديدة ومتطورة القدرة اللازمة للتصدي لأي هجوم محتمل. علي منتظر، طهران، منتقل الدولية.
12: أعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق سيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز نفطي مصمم لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي، وهو ما انتقدته أبوظبي ووصفته بأنه أضغاث أحلام. وفي سياق متصل، أفاد استطلاع رأي لفوكس نيوز ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس رفضت اليوم فكرة مشاركة حلف شمال أطلسي في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في الممر المائي. إلى إسرائيل، حيث أعلنت اليوم ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وذلك بعد استنكار دولي واسع لمعاملتهم أثناء الحجز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول، لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قد أثار غضبا واسعا بعد نشره فيديو يظهر النشطاء أصول الصمود وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض، فيما كان يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل. إلى المغرب، حيث عاد شبح انهيار المباني ليضرب مدينة فاس مخلفا 4 قتلى و6 جرحى. وعد الحادث فتح ملف البنايات الآلية للسقوط وسط تساؤلات حول أسباب تكرار هذه الكوارث والاتهامات بالفساد. لمزيد من التفاصيل، هدى العناز.
15: نعم حازم، لقي العشرات بين قتيل وجريح حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة فاس في حادث أعاد إلى الواجهة من جديد ملف هشاشة البنايات وسط اتهامات متزايدة بالفساد والتراخي في مراقبة قطاع التعمير. وتشير حصيلة أولية مرشحة للارتفاع إلى سقوط عدد من القتلى، فيما تواصل فرق الوقاية المدنية عملية البحث تحت الأنقاض لاحتمال وجود عالقين آخرين. الحادث المأساوي ليس الأول من نوعه في المدينة، إذ شهدت فاس خلال الأشهر الماضية انهيارات مماثلة خلفت عشرات القتلى، من بينها انهيار بنايتين سكنيتين نهاية عام 2025 والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين. وقد فتحت السلطات حينها تحقيقات شملت أعوان السلطة وموظفين ومهندسين. هذا فيما تتعالى أصوات حقوقية وسياسية في المغرب للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
12: في سياق متصل، أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه وافق على قرض بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة المغرب على تحسين فرص العمل للشباب والنساء. إلى الخبر الأخير، تحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليف حول سبل تطوير العلاقة بين البلدين في ظل التطورات المتصاعدة حول أرمينيا. وقال ماكرو على منصة إكس: ناقشنا القضايا الإقليمية وسبل تطوير علاقتنا الثنائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء، دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجه القمر

0: Here's another classic hit from the Super Radio Network.
1: مرحبا لكل النوم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 1638 AM. فيكم أيضا تسمعونا على www.me.com.au. أذكركم أنا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME.
2: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
1: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا بنقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دائما بالمثابره والاستمراريه اكيد بنوصل، ان شاء الله النجاح دائما يكون حليفكم بحياتكم العائليه والمهنيه.
3: ثروات الاغاني الجديده
4: Two M E Australia.

0: تهدأ جهتي، لست بجهتك.
1: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
2: حسنا حسنا سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
2: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع. Check us out on Facebook, 2MA Australia.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
1: Australia.
0: Lock it in right here on the one channel.
2: 2ME.
0: The only channel.
2: 2ME.
0: The original channel where you don't
1: miss a
0: thing. This is 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: 2ME Australia.

ضمن الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقو صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.

0: قواتها من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وذلك بعد استنكار دولي واسع لمعاملتهم أثناء الحجز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول، لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قد أثار غضبا واسعا بعد نشره فيديو يظهر النشطاء أسطول الصمود وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض، فيما كان يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل. إلى المغرب، حيث عاد شبح انهيار المباني ليضرب مدينة فاس مخلفا 4 قتلى و6 جرحى. وعد الحادث فتح ملف البنايات الآلية للسقوط وسط تساؤلات حول أسباب تكرار هذه الكوارث والاتهامات بالفساد. لمزيد من التفاصيل، هدى العناز.
1: نعم حازم، لقي العشرات بين قتيل وجريح حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة فاس في حادث أعاد إلى الواجهة من جديد ملف هشاشة البنايات وسط اتهامات متزايدة بالفساد والتراخي في مراقبة قطاع التعمير. وتشير حصيلة أولية مرشحة للارتفاع إلى سقوط عدد من القتلى فيما تواصل فرق الوقاية المدنية عملية البحث تحت الأنقاض لاحتمال وجود عالقين آخرين. الحادث المأساوي ليس الأول من نوعه في المدينة، إذ شهدت فاس خلال الأشهر الماضية انهيارات مماثلة خلفت عشرات القتلى، من بينها انهيار بنايتين سكنيتين نهاية عام 2025 والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين. وقد فتحت السلطات حينها تحقيقات شملت أعوان السلطة وموظفين ومهندسين، هذا فيما تتعالى أصوات حقوقية وسياسية في المغرب للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
0: في سياق متصل، أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه وافق على قرض بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة المغرب على تحسين فرص العمل للشباب والنساء. إلى الخبر الأخير، تحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليف حول سبل تطوير العلاقة بين البلدين في ظل التطورات المتصاعدة حول أرمينيا. وقال ماكرو على منصة إكس: ناقشنا القضايا الإقليمية وسبل تطوير علاقتنا الثنائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: from the 2ME Archives.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
0: 2ME anywhere with you, anywhere, anywhere.
3: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير. نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها، نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: To ME, just drop.
4: Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إغناطيوس الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين ثيوفورس from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية, أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة أمينة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن, لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
11: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي,
11: مرحبا بكم مستمعنا الكرام في فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية, نستهلها بعرض إخبار مفصل وفي العناوين. إيران تدرس ردا أمريكيا حول وقف الحرب, ترامب يرى المفاوضات في مفترق الطرق, نتنياهو يضغط لاستئناف الحرب, وقائد الجيش الباكستاني إلى طهران هذا المساء. عشرة القتلى والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. إسرائيل تعلن ترحيل ناشط أسطول الصمود من أجل غزة الذين اعترضتهم في عرض البحر. اقتراح المستشار الألماني بإعطاء أوكرانيا صفة عضو شريك في انتظار انضمامها الكامل. الرئيسان الفرنسي والأذربيجاني يناقشان تطوير العلاقات الثنائية. وأربعة قتلى على الأقل بانهيار مبنى سكني في مدينة فاس في شمال المغرب. وسنعرج على مهرجان كان وفعالياته السينمائية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعين الكرام، مع ترقب تسليم الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأحدث من أجل وقف الحرب وتوصل اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، يرتقب أن يصل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير هذا اليوم إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية. ولا تزال المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، بل وصلت إلى مرحلة متقدمة مع تدخل دول إقليمية لدعم الوساطة الباكستانية. هذا وأكدت مصادر باكستانية أن جهودا جادة تجرى لفتح الباب باب المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتذليل العقبات، بحسب ما أفادت وكالة إيرنا من طهران علي منتظري.
13: تقول مصادر إيرانية أن إيران قدمت قبل 3 أيام مقترحات ونسا جديدا إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني، لتعود واشنطن بعد ذلك وترسل نسا ومقترحات جديدة إلى تهران في وقت يقوم فيه المسؤولون الإيرانيون بدراستها وتمهيدا للرد عليها. وبناء على ذلك ضعفت باكستان جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقد وصل وزير الداخلية الباكستاني أمس إلى طهران للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيع المستوى. ومن المقرر أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم إلى طهران لمواصلة مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين. وتظهر كل هذه التحركات أن باكستان تعلق آمالا كبيرة على إمكانية الوصول إلى لحظة دبلوماسية تاريخية بين الطرفين.

0: التي خطط إيران للسيطرة على مضيق هرمز ووصفها بأضغاط أحلام. وبحسب مصدرين إيرانيين كبيرين، فإن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية والإسرائيلية كذلك. وبشأن هذا الملف، يضاعف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطه لاستئناف الحرب مجددا على إيران، فيما يتواصل الإحباط داخل الجيش الإسرائيلي على جبهة لبنان. هذه التحديثات ينقلها من القدس زياد حلبي.
1: في إسرائيل يتعزز التقدير بأن المواجهة مع إيران لم تعد مسألة احتمال بل مسألة وقت. ورغم الحديث عن خلافات بين ترامب ونتنياهو، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن طهران لن تقدم تنازلات جوهرية، فيما يواصل الجيش رفع جاهزيته لجولة قد تتأجل لكنها تقترب. بالتوازي يتصاعد الإحباط داخل الجيش الإسرائيلي من جبهة لبنان. ضباط وقادة ميدانيون يتحدث عن قوات عالقة داخل شريط حدودي بلا حسم واضح، وعن استنزاف متواصل لقوات الاحتياط فيما تتوسع المهام وتتراجع القدرة على الاحتمال. وفي إسرائيل يزداد القلق من فقدان حرية القرار العسكري بعدما باتت واشنطن تربط عمليا بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية بانتظار مسار التفاوض مع طهران. أما الخشية الأكبر في إسرائيل فهي أن تنتهي أي حرب مع إيران من دون حسم واضح، بما يفرض العودة دوريا إلى جولات قتال لاحتواء التهديد البالستي الإيراني. وفي نظر كثيرين داخل إسرائيل، هذا ليس تأجيلا للحرب بقدر ما هو استنزاف مفتوح لها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وارتباطا بالوضع في لبنان، قال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جون إيف لودريان إن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا أو أفقا للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. تصريحات جاءت فيما تشهد عدة بلدات في الجنوب اللبناني قصفا إسرائيليا مستمرا، كذلك اشتباكات جديدة بين قوات الرضوان لحزب الله وقوات مشاة من الجيش الإسرائيلي تحاول التقدم في الجنوب. معطيات إذن جديدة حول هذا الملف من جنوب لبنان تنقله فالنتينا سمعان.
2: لا تزال حداتها محور الأحداث الميدانية مع محاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة بالتقدم باتجاهها لما لها من أهمية، فالسيطرة عليها تعني السيطرة على تلة كان يسيطر عليها الجيش قبل التحرير، وهي تلة مشرفة على كفرة وياطر اللتين تعتبرين معقلا لحزب الله، كما أن السيطرة عليها تعني فصل القطاع الأوسط عن القطاع الغربي بالعمق. حزب الله يتصدى لكل المحاولات بالإغارة النارية الواسعة على كافة موضوعات الجيش في محيط البلدة وفرشاف ودبل المحاذيتين، كما يستهدف تجمعات للجنود في الأوزح البياضة ومجرى النهر عند أطراف درسريان. محاولات تقدم الجيش لم تمنع استمرار الغارات والقصف المدفعي، إذ تم استهداف 6 بلدات، إحداها فرون التي قتل فيها شخص جراء استهداف دراجة نارية، ولم تمنع عمليات التفجير التي استمرت في لخيام. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: ومن أخبار المنطقة، أخيرا أعلنت إسرائيل ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزته قواته في من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة، وذلك عقب استنكار إقليمي ودولي واسع بشأن معاملتهم أثناء الاحتجاز. والمتابعة معك حازم حمد.
3: فجر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة غضب واسعة بعد نشره فيديو يظهر نشطاء أسطول الصمود وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض فيما كان يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل. وظهر في المقطع عناصر أمن يدفعون ناشطة بعنف وسط ترديد النشيد الإسرائيلي في مشاهد أثارت انتقادات حادة من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا ونيوزيلندا وبولندا، إضافة إلى المجلس الأوروبي. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصرف بن غفير بأنه لا ينسجم مع قيم إسرائيل، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى الإسراع في ترحيل الناشطين. أما وزير الخارجية جدعون ساعر فاعتبر ما قام به بن غفير استعراضا مخزيا أضر بصورة إسرائيل دوليا. من جهتها قالت منظمات حقوقية بينها عدالة إن ما جرى يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وامتدادا لسياسات الإذلال ضد المتضامنين الساعين لكسر الحصار عن غزة، فيما وصفت حركة حماس الفيديو بأنه دليل على الانحطاط الأخلاقي للقيادة الإسرائيلية.
0: شكرا لك حازم. وفي

0: نفس الموضوع، فرنسا استدعت السفير الإسرائيلي لديها بسبب تصرفات غير مقبولة لوزير الأمن القومي، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل باغو. دبلوماسيا فرنسيا، دائما تحدث الرئيس مانويل ماكرون مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليف حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وفي موضوع مرتبط، اقترح المستشار الألماني في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إعطاء أوكرانيا صفة عضو شريك في انتظار منح العضوية الكاملة التي تستغرق وقتا. والتفاصيل معك هدى العناز.
1: المقترح المقدم من طرف المستشار الألماني فريدريش ميرتس يقضي بمنح كييف صفة عضو شريك، وهي خطوة حاسمة قبل الحصول على العضوية الكاملة. لكن ميرتس أكد على أن هذه الصفة ليست إطلاقا عضوية مخففة. وكتب المستشار الألماني في رسالة موجهة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إتمام عملية الانضمام في المستقبل القريب، وعزى ذلك للعقبات الكثيرة والتعقيدات السياسية لإجراءات التصديق. كما ضمن ميرتس في رسالته شرحا مفصلا لما يمكن أن يكون عليه الوضع القانوني للعضو الشريك، إذا ستتيح هذه الصفة لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي، وستمكن من أن يكون لها مفوض أوروبي شريك لكن من دون حقيبة، وأيضا أعضاء شركاء في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بأحقية التصويت. هذا وكانت أوكرانيا قد دأبت على رفض مختلف المقترحات التي كانت تهدف إلى تأخير انضمامها، فيما يطالب رئيسها بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، ويفضل أن يكون ذلك خلال العام المقبل.
0: شكرا لك هدى. ونشير إلى أن هذا الموضوع سيكون موضوع صلب نقاش مساء مونتي كارلو الدولية بعد هذه النشرة. إلى المغرب وبالتحديد مدينة فاس، حيث عاد شبح انهيار المباني ليضرب المدينة العريقة مجددا، مخلفا عشرة ضحايا بين قتيل وجريح. الحادث عاد فتح ملفات البنايات الآيلة للسقوط وسط تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تكرار مثل هذه الحوادث. عودة إليك هدى العنس.
1: نعم سميرة، لقي العشرات بين قتيل وجريح حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة فاس في حادث أعاد إلى الواجهة من جديد ملف هشاشة البنايات وسط اتهامات متزايدة بالفساد والتراخي في مراقبة قطاع التعمير والبناء. الحادث المأساوي ليس الأول من نوعه في المدينة، إذ شهدت فاس خلال الأشهر الماضية انهيارات مماثلة خلفت عشرات القتلى، من بينها انهيار بنايتين سكنيتين نهاية العام الماضي والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين. وكانت السلطات قد فتحت حينها تحقيقات شملت أعوان السلطة وموظفين ومهندسين على خلفية شبهات تتعلق بالإهمال والتجاوزات في التعمير. هذا فيما تتعالى أصوات حقوقية وسياسية في المغرب مطالبة بمحاسبة المسؤولين، ومعتبرة أن انتشار الرشوة وضعف المراقبة ووجود لوبيات عقارية عوامل ساهمت في تفاقم أزمة المباني المهددة بالانهيار خاصة في الأحياء الشعبية القديمة.
0: شكرا لك هدى العناز على كل هذه المعطيات.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
0: يشارك المخرج السوري داود عبد الله في فعالية أسبوع السينمائيين، التقت به موفدة مونتي كارلو الدولية إلى كان ميشا الخليل.
3: الفيلم القصير نفرون يروي قصة امرأة فقدت ذاكرتها وتتوه في شوارع دمشق المدمرة بحثاً عن نفسها، وهي استعارة لكل سوري وجد نفسه أمام استحقاق ذاتي بعد سقوط نظام الأسد. المخرج داود العبد الله:
4: حبيت أحكي عن قصة أو سؤال بيسألوا كتير سوريين عن نفسهم، يعني مين نحن قبل نظام الأسد، شو كانت هويتنا، شو ساوت فينا البروباغندا تبع نظام الأسد والتغيير بالهوية. وبعد سقوط النظام حبيت أسأل هذا السؤال، مين نحن ولوين رايحين.
3: صور المخرج الفيلم بعد 6 أشهر من سقوط النظام، مواجها التروما الداخلية التي رافقته خلال سنوات اللجوء في ألمانيا.
4: نظام الأسد حكمنا 61 سنة، فحبيت أصور فترة التحول هاي، لأنه هاي خلاص بهذا الوقت وبس، يعني ما فيني أصورها بعد 10 سنين. هاي الأشياء ما فيك تصوريها باستوديو، في مصداقية باللقطات، فحبيت أكون مع بلدي خلال هاي لحظة التحول.
3: من عروض هذا المساء في المال مسابقة الرسمية الكرة السوداء للمخرجين الإسبانيين خافيير كالفو وخافيير أمبروسو، إضافة إلى فيلم الجبان للمخرج البلجيكي لوكا دونت. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: وبهذا الخبر من مهرجان كان السينمائي الفرنسي العالمي نصل إلى نهاية هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها: إيران تدرس ردا أمريكيا حول وقف الحرب، وترامب يرى المفاوضات في مفترق الطرق، رئيس الحكومة الإسرائيلية يضغط لاستئناف الحرب ضد إيران، وقائد الجيش الباكستاني إلى طهران هذا المساء، عشرات القتلى والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان، إسرائيل تعلن ترحيل ناشطي أسطول الصمود من أجل غزة الذين اعترضتهم في البحر، اقتراح المستشار الألماني بإعطاء أوكرانيا صفة عضو وشريك في انتظار انضمامها الكامل، الرئيسان الفرنسي والأذربيجاني يناقشان تطوير العلاقات الثنائية، وأربعة قتلى على الأقل ومصابين بانهيار مبنى سكني في مدينة فاس في شمال المغرب. ثم عرجنا على مهرجان كان وفعاليته.
5: دايما بس يشقشق الضو ويطلع الفجر علينا نتفائل بالخير، واليوم لازم نعتبره يوم جديد ونهار جديد، لازم نبلش نحن وياكم بكتير من الاستعداد واعتبروه أنه انطلاقة جديدة بحياتنا. مهما كترت الظروف القاسية والصعبة والأليم والجراح، إلا أنه دايما بكل إطلالة فجر علينا نشكر ربنا لأنه هذه فرصة جديدة للتجدد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو، أنا بدي أتمنى لكم بداية نهار تكون سعيدة ونشيطة، وأهم شيء نتزود بهالطاقة الصباحية من خلال شوية رياضة من ميلي، فنجان قهوة من ميلي، وأكيد الابتسامة اللي دايما لازم تكون مرسومة على وجوهنا بالفترة الصباحية. فأكيد بدعيكم كمان لتضلكم معنا على السمع ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سوا.

0: 16:30 أيام راديو تويمي أستراليا معكم دايما لمتابعة كل جديد. دقايق قليلة تنقلها من بعدها لنكون ضمن جولة إخبارية لتمام الساعة 6 وبيسبق موجز إخباري. خليكم معنا على السماع ودايما مع كل جديد ومع كل الأحداث اللي عم تصير حول العالم. دقايق ننتقل لجولة إخبارية لمتابعة أخبار البي بي سي من لندن.
1: الحرب الروسية من منظور داخلي وعبر الحدود وخط المواجهة،

تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن. هذه هي العناوين. رئيس ترامب يتعهد بالحصول على اليورانيوم المخصب من إيران، ووكالة رويترز تنقل عن مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. الجيش الإيراني يؤكد جاهزيته لما وصفه بكل السيناريوهات، وباكستان تقول إنها تواصل مشاوراتها الرامية لإبرام اتفاق ينهي الحرب. أكثر من 20 دولة تدين تصرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الحرية لغزة، وإيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه. رئيس الوزراء البريطاني يشيد باتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها بريطانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وحكومته تتوقع زيادة التبادل التجاري بأكثر من 20%.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من بي بي سي. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على كل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب، بالرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم السماح بإرسال مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الخارج. وصرح مسؤولون إسرائيليون لوكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي أكد لإسرائيل أن المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي سينقل من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يشمل بندا صريحا وواضحا بهذا الشأن.
1: لا، سنحصل على اليورانيوم المخصب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما سندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
0: وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، ذلك حسب وكالة.
2: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام، عم نتابع نحن وياكم آخر أهم المستجدات، ورح يكون لنا وقفة مع الأخبار بعد شوي لمتابعة آخر أهم التطورات. لا تزي ردود الفعل على الفيديو اللي انتشر لوزير الأمن القومي في إسرائيل غفير بن غفير، يلي فعلا اليوم عم نشوف ردود الفعل والمطالبة من كتير من الدول، إن كان بأستراليا، فرنسا، إيطاليا، وكثير من الدول اللي عندها مواطنين كانوا مشاركين في هذه السفينة اللي كانت عم تحاول تكسر الحصار وإدخال المساعدات لمدينة غزة، إلا أنه كانت المشاهد اللي شفناها مقززة، والحكومات هذه الدول اللي كانت عم بتطالب باعتذار. وقدم اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللي بيقول انه هيدي ما بتمثل اسرائيل ومنا الصوره الحضاريه لاسرائيل، ولكن هيدا لا يكفي. انا بشوف الاعتذار لا يكفي، فمفروض يكون في هناك خطوات، يعني بمعاقبه هذا التصرف اللا اخلاقي واللا انساني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي استراليا على 1638 AM.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة، ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
2: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: Welcome to 2ME.
7: That is the original 2ME Australia.
2: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تؤمي أستراليا، بنرجع من جديد التحية لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع واللي انضموا لمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. ملفات عديدة رح يتم مناقشتها، وكمان بنفس الوقت رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي، فبدعيكم لتكونوا معنا على السمع. أكيد خلافات سياسية حادة عم نشهدها على المستوى الأسترالي، والمنافسة عادة بتكون السياسية اللي أكيد منحب كمان ناخد الآراء من هيدي الجهة ومن هيدا الطرف. يسعد أوقاتكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا، موعدنا بخلال هاللحظات مع أحداث الساعة وأخبار لبنانية عالمية بتتابعوها من صوت لبنان بعد لحظات من الوقت. ABC News.
6: Andrew Kaloubis with the latest. A second group of Australian women and children with links to the Islamic State group has left a refugee camp in Syria to try to return home. The ABC understands the group left the Al-Raj camp by bus heading to the Syrian capital Damascus, from where they'll then travel on to Australia. It's believed the latest cohort to leave the Al-Raj camp comprises 7 women and 14 children. Israel says it's now deported all 430 detained international activists, including 11 Australians, after Israeli forces intercepted their Gaza aid flotilla in international waters. There's been an international outcry over a video in which Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir taunts the activists. His actions have been criticized by world leaders. The head of the International Energy Agency says he's concerned the ongoing fuel crisis caused by the Iran war could lead to oil prices to enter what he termed the red zone in coming months. Fatih Birol has not elaborated on what exactly the red zone is, but says with the northern summer approaching, the demand for oil is about to skyrocket and prices will rise. U.S. Secretary of State Marco Rubio says the Cuban government has accepted an offer of more than $140 million in U.S. humanitarian aid. Mr. Rubio says President Donald Trump's preference is a negotiated agreement with Cuba that's peaceful. But he also labeled the island's socialist government a national security threat. Comes a day after the U.S. indicted the former Cuban president Raul Castro on murder charges relating to the downing of planes flown by Cuban exiles in 1996. ABC News.

0: Shine. مفاوضات واشنطن بين سلام وكرم. قيادة الجيش لا علاقة للتوزيع الطائفي بمهمة وفد المفاوضات للبنتاغون. مدريع لبنان مهدد في وحدته وسلامة أراضيها. ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة. وفي لبنان رماء أيضا الأحوال الجوية. نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: التحضيرات على قدم وساق مع بداية العد العكسي لجولة المفاوضات العسكرية الأولى في 29 من هذا الشهر، والتي تسبق الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من حزيران. وفي السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير سيمو كرم التحضيرات للجولتين المقبلتين من المفاوضات في واشنطن. قيادة الجيش أكدت أن ما يجري من تداول على المواقع بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر أن يشارك في المفاوضات في البنتاغون لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. كما تؤكد قيادة الجيش أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. فماذا ينتظر الوفد اللبناني العسكري المفاوض إذن في البنتاغون؟ رسالة واشنطن تلقي الضوء.
1: رسالة واشنطن:
2: من المفترض أن يضم الوفد العسكري إلى مفاوضات البنتاغون ضباطا أصحاب كفاءة وتجربة في ترتيبات الحدود ووقف إطلاق النار والتنسيق بشأنه وآليات المراقبة ونشر الجيش ميدانيا، كما وخبرة بآليات التنسيق مع قوات اليونيفيل للاستفادة منها في أي ترتيبات أمنية شديدة بعد انتهاء ولاية القوة الأممية. وتكتسب أهمية مسار البنتاغون أن واشنطن تنظر إلى الملف باعتباره ملفا أمنيا أيضا لا مجرد نزاع سياسي. اللقاء العسكري قد يحمل مؤشرات، منها الانتقال خلال مرحلة وقف إطلاق النار الجديدة إلى هندسة ترتيبات أمنية، أي البحث في آليات ميدانية تلاقي المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية وتلبي احتياجات اتفاق أمني بالحد الأدنى أو اتفاق سلام بالحد الأقصى، مثل انتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي ومراقبة الحدود وإنشاء مناطق عازلة أو منخفضة التوتر، وبالتأكيد عملية نزع سلاح حزب الله. يبقى أن نتائج المفاوضات العسكرية ستكون رافدا أساسيا وعاملا حاسما في المفاوضات الدبلوماسية التي تتوج التفاهمات الأمنية بغطاء سياسي.
0: وفي إطار المواكبة الفرنسية للأوضاع، اعتبر الموفد الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وقال لودريان لإذاعة فرنسية إن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل.
3: Moi, je souhaite que la trêve soit respectée, et évidemment, et qu'elle soit respectée et par le Hezbollah et par les Israéliens. Mais ce que je voulais dire sur le Liban, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité.
0: في المواقف أيضا رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن حماية لبنان شأن لبناني يعالج عبر حوار داخلي واستراتيجية أمن وطني. وفي رسالة للسفارات العربية والأجنبية قالت الكتلة إن مطلبنا هو وقف اعتداءات إسرائيل وحماية الاستقرار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاغتيالات والاعتداءات. ميدانيا استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة تفرون ما أدى إلى مقتل سائقها، وأغار طيران الحربي مستهدفا بلدة الغندورية وأطراف تولين وتورا وجناتا. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية جنوب سور، وترافقت الغارات مع قصف مدفعي على تولين وقبرخاء. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب هي 3089 قتيلا و 9397 جريحا منذ 2 من أذار. اليونيفيل وفي بيان لها شددت على أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر في جنوب لبنان وسط استمرار النزوح وتضرر المنازل والبنى التحتية. في السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع الوزيرين أحمد الحجار وفايز رسامي في التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار نيم عوض في القليعات والإجراءات الأمنية واللوجستية. هذا وتوقع وزير المال ياسين جابر في حديث لرويترز أن تؤدي الحرب الدائرة إلى انكماش الاقتصاد اللبناني، وقال جابر إنه يتوقع أن تؤدي الحرب الحالية إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 7 و10% في العام 2026، مشيرا إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار. نفى الأمن العام ما يتداول به عن منح جوازات سفر لبنانية لأشخاص من جنسيات غير لبنانية، مؤكدا أن إصدار الجوازات يخضع لإجراءات أمنية وبيومترية صارمة. وأوضح الأمن العام أن حالات التزوير التي كشفت سابقا ارتبطت بمستندات مزورة، وقد تم ضبط الجوازات المخالفة وتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. صحيا، أفادت وزارة الصحة بأنها تتابع التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في الكونغو وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأنها تتابع توصيات والتدابير الصحية التي قد تصدر عن المنظمة وفقا لتطور الوضع الوبائي. السفارة البريطانية في بيروت أكدت دعم قرار جمعية الصحة العالمية بشأن لبنان ورفض تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين والرعاية الطبية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع بشأن إيران سينتهي قريبا جدا، وقال إنه لا يمكن القبول بامتلاك إيران لسلاح نووي وسنستمر في فرض الحصار البحري عليها، وقد ندمر الإيرانيوم الإيراني المخصب عند الحصول عليه. وقال الرئيس الأمريكي لا نريد رسوما في مضيق هرمز. هذا وينتظر الرد الأمريكي بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران اليوم في إطار جهود الوساطة. وزير الخارجية الباكستاني قال إننا نبذل الجهود لجلب واشنطن وطهران معا للتوصل إلى اتفاق سلام، وسنستمر في لعب دور الوساطة. وفيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين بأن المرشد مجتبى خامنئي
4: Andrew Kaloubis with the latest. A second group of Australian women and children with links to the Islamic State group has left a refugee camp in Syria to try to return home. The ABC understands the group left the Al-Raj camp by bus heading to the Syrian capital Damascus, from where they'll then travel onto Australia. It's believed the latest cohort to leave the Al-Raj camp comprises 7 women and 14 children. Israel says it's now deported all 430 detained international activists, including 11 Australians, after Israeli forces intercepted their Gaza aid flotilla in international waters. There's been an international outcry over a video in which Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir taunts the activists. His actions have been criticized by world leaders. The head of the International Energy Agency says he's concerned the ongoing fuel crisis caused by the Iran war could lead to oil prices to enter what he termed the red zone in coming months. Fatih Birol has not elaborated on what exactly the red zone is, but says with the northern summer approaching, the demand for oil is about to skyrocket and prices will rise. U.S. Secretary of State Marco Rubio says the Cuban government has accepted an offer of more than $140 million in U.S. humanitarian aid. Mr. Rubio says President Donald Trump's preference is a negotiated agreement with Cuba that's peaceful. But he also labeled the island's socialist government a national security threat. Comes a day after the U.S. indicted the former Cuban President Raul Castro on murder charges relating to the downing of planes flown by Cuban exiles in 1996. ABC News.

0: مناقشة الرد الإيراني مع الجانب الباكستاني قبل تقديمه لواشنطن، لنشوف هالمرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا رح يقبل في هذا الرد اللي كان مزقه بفترة سابقة أو رفضه بشكل كتير كبير، يعني من البنود اللي كانت وردت فيه. هل هالمرة رح تغير إيران بنهجة؟ هل فعلا رح يتوصلوا لاتفاق؟ وماذا عن الاتصال اللي كان انحكى أنه في حالة من الغضب كانت عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاتصال اللي كان مع دونالد ترامب؟ خليكم معنا على السمع لمتابعة كمان موضوع كتير مهم رح نناقشه، هو موضوع الأدباء اللبنانيين اللي وضعوا على قائمة الأدباء السوريين، وهذا الأمر اللي أثار استياء كتير كبير من الجانب اللبناني. لنشوف شو هي الخطوات اللي رح تتغير ورح تتبدل من خلال الاحتجاج لبلدية نيويورك إذا رح تغير بموقفها. فبانتظار أكيد الرد رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار المتعلقة طبعا بالشأن الأسترالي. بحب أرجع أذكر بيني وونغ يلي استنكرت مقام في بن غفير وطالبت الاعتذار من الحكومة الإسرائيلية. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح، كونوا معنا وتابعونا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: قلت الأب تقول 2MA وعم بسمع على السيريو وبتجنن.

0: جولة أخبار جديدة رح نتبعها نحن وياكم عبر راديو تؤدمية على 1638 أيام مع الرد الإيراني اللي نحن بانتظار إذا رح يوافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. العالم كله يترقب لأنه أقفال مضيق هرمز والحصار المفروض عليه هني. بيقول الرئيس الأمريكي أنه ما كتير مستعجل ولكن العالم مستعجل أنه لتلاقوا حلول أو اليوم الخيار العسكري اللي قد يكون كمان بالمرحلة اللي جاية. أما المفاوضات نحن بانتظار إذا كان الرد الإيراني رح يكون رد يرضى عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلا مكانك روح. رح نتابع نحن وياكم بخلال هالأثناء مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم 22 من شهر أيار. 2MA maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. 2MA Australia. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Get the news
1: first from 2MA. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Andrew Kaloubis with the latest. A second group of Australian women and children with links to the Islamic State group has left a refugee camp in Syria to try to return home. The ABC understands the group left the Al-Raj camp by bus heading to the Syrian capital Damascus, from where they'll then travel on to Australia. It's believed the latest cohort to leave the Al-Raj camp comprises 7 women and 14 children. Israel says it's now deported all 430 detained international activists, including 11 Australians, after Israeli forces intercepted their Gaza aid flotilla in international waters. There's been an international outcry over a video in which Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir taunts the activists. His actions have been criticized by world leaders. The head of the International Energy Agency says he's concerned the ongoing fuel crisis caused by the Iran war could lead to oil prices to enter what he termed the red zone in coming months. Fatih Birol has not elaborated on what exactly the red zone is, but says with the northern summer approaching, the demand for oil is about to skyrocket and prices will rise. US Secretary of State Marco Rubio says the Cuban government has accepted an offer of more than $140 million in US humanitarian aid. Mr. Rubio says President Donald Trump's preference is a negotiated agreement with Cuba that's peaceful. But he also labeled the island's socialist government a national security threat. Comes a day after the US indicted the former Cuban President Raul Castro on murder charges relating to the downing of planes flown by Cuban exiles in 1996. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: هكذا تبدو الصورة من إسرائيل عن واقع الجنوب. واشنطن وصندوق النقد مستآن من السلطة لهذه الأسباب. المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة دقيقة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وبسام أبو زيد.
2: مسيرة نقدية وجهها وزير المال ياسين جابر حققت إصابة مدمرة في مالية البلد واقتصاده. جابر بقى البحصة، فتوقع أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% هذا العام، وقد تكلف البلاد ما يقدر بنحو 20 مليار دولار. الوزير جابر الذي يمثل الرئيس نبيه بري في الحكومة تحدث فيما الحرب ما زالت مستعرة، ما يعني أن الانكماش قد يزداد وأن التكلفة قد تقفز من 20 مليار دولار. هذه التكلفة سيدفعها الشعب اللبناني الذي لم يسأله أحد رأيه في هذه الحرب قبل اندلاعها. واليوم تصدر بيانات تقول إن هذه الحرب تخاض دفاعا عن الشعب، لكن لا أحد يقول لهذا الشعب الذي تخاض الحرب باسمه من سيعوض عنه عزيزا أو منزلا أو قرية ومدينة وبلدة، ولا أحد يقول للنازح إلى متى سيبقى في الخيمة، لأن منزله لم تصبه غارة فقط بل إن قريته مسحت عن بكرة أبيها. ومن اليوم وحتى 29 من هذا الشهر موعد اجتماع المسار الأمني، والثاني والثالث من حزيران موعد الجولة الجديدة من المفاوضات. كم تكون قد أصبحت نسبة الانكماش؟ وكم سترتفع الخسائر عن 20 مليار دولار؟ وما لم يقله الوزير ياسين جابر يحصيه زميله في الحكومة وزير الصحة الذي يمثل حزب الله. تحصي وزارة الصحة أكثر من 3000 شهيد وعددا مضاعفا من الجرحى. أرقام وزير المال ووزير الصحة ليست وجهة نظر. ثم يأتيك من ينظر في جنس المفاوضات مباشرة أم غير مباشرة، ونسوا أن لا أحد فوض إليهم التحدث باسم 4 ملايين لبناني. البداية من الأجواء من إسرائيل.
3: إسرائيل تغرق بجبهة استنزاف وتعود إلى وحل لبنان، وهي تحت قيود أمريكية تمنعها من توسيع عملياتها حتى بيروت. هذا هو التلخيص الأول الذي خرجت به المؤسسة الأمنية لحصيلة تطورات الجبهة مع لبنان بعد مقتل وإصابة أكثر من 50 جنديا وضابطا هناك خلال شهر. أمام هذه التحديات كشف ضباط أن القوات المنتشرة في الجنوب اللبناني تلجأ لما تسميه عملية تفريغ الغضب، وقوامها تدمير واسع للقرى اللبنانية الواقعة شمال الليطاني حتى ولو كان ذلك من دون أي هدف أو جدوى. هذا فيما وضع الجيش الإسرائيلي البقاعة هدفا له.
0: حزب الله يحاول أن يفرض ثمنا على جيشنا عبر نقطة ضعفنا في المسيرات. قيادة الشمال بالتعاون مع شعبة الاستخبارات تحاول الوصول إلى مشغلي المسيرات وغرف العمليات التي يعملون منها وسلسلة الإمداد، كما باشر الجيش بالاستعداد وتجهيز الوضع لتوسيع العمليات في لبنان إذا لزم الأمر.
3: النقاش المختدم حول حرب لبنان بلغ ذروته الأربعاء بعدما تبين أن الشباك التي وضعها الجيش على المركبات العسكرية وعلى نوافذ البيوت اللبنانية حيث يتحصن فشلت في حماية عناصره من مسيرات حزب الله.
4: القوة بقيادة قائد اللواء 401 مائير بيدرمن الذي أصيب بجروح خطيرة كانت داخل منزل في قرية لبنانية ضمن الشريط الأمني في جنوب لبنان. المسيرة الانتحارية حاولت الدخول من النافذة لكنها اصطدمت بشباك هناك وانفجرت، ونتيجة قوة الانفجار والشظايا أصيب

0: الأمريكي دونالد ترامب سعى خلالها نتنياهو لدفع واشنطن لمعاودة الهجوم على إيران. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: وفي موازاة الضغط العسكري والدبلوماسي على حزب الله والدولة، يتواصل الضغط أيضا بهدف الحد من عمليات تمويل حزب الله عبر طرح حظر الجمعيات التي تمارس نشاطا مصرفيا غير مرخص.
2: النقاش حول هذا الموضوع فتح منذ أسابيع في الحكومة، لا قرار اتخذ حتى الساعة، واشنطن ممتعضة وكذلك صندوق النقد الدولي.
3: واشنطن مستاءة من السلطة بلبنان، ومن وحدة المستاءة، فصندوق النقد الدولي مستاء أيضا، وكمان الجهات المانحة ودول الخليج. هالخبرية منا جديدة، بس شوفي اليوم حتى رجعنا لها في قصة جديدة عنوان الحكومة وتمويل حزب الله. وطاعوا نخبركم شو صار ب 30 نيسان. منبلش بالحرب، أو بالأحرى بالحربين يلي عم ينخاضوا ضد حزب الله. الأولى ميدانية وبتخوضها إسرائيل مباشرة بضوء أخضر أمريكي، وهدفها القضاء على القوة العسكرية للحزب. والثانية مالية وبتخوض الولايات المتحدة مباشرة، وهدفها تجفيف تمويله. بالحرب المالية رجعت وزارة الخزانة الأمريكية على الخط، وطالبت مصرف لبنان بحظر نشاط حزب الله المالي، يعني ضمنا وقف عمل القرض الحسن وجمعية جود، وهالشي بيساهم بمعالجة وضع لبنان على اللائحة الرمادية ومنع انزلاقه نحو اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي. الرسالة وصلت، بس مثل العادة بلبنان في قراءتين لهالرسالة، واحدة للمركزي والتانية للحكومة. مصادر المركزي بتقول انه في لجنة تشكلت بتضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير المال ياسين جابر والحاكم كريم سعيد، ووضعت صيغة قرار يحظر عمل اي جمعية او شركة بتمارس ما يعرف بالبارابانكينج اذا ما كانت مرخصة، وهي ما سمت لا القرض الحسن ولا جود. هالصيغة حملها سعيد للحكومة ب 30 نيسان الماضي تتناقش، بس قطعت الجلسة بلا اي نقاش. هيك بتقول مصادر المركزي. اما مصادر الحكومة فقراءتها مختلفة. هي بتقول انه سعيد ما قدم قرار، انما تقرير بيوصف خطورة استمرار عمل هيك جمعيات، هو اصلا ما طالب بالمناقشة. بين القراءتين النتيجة وحدة، مرة جديدة ما في قرار حاسم، والحقيقة مثل العادة ضايعة، ما حدا بيعرف إلى إياب لبنان.
1: وفيما خص الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي المزمع عقده في واشنطن في 29 أيار الجاري، أشارت قيادة الجيش إلى أن ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر مشاركته في المفاوضات لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. وأكدت قيادة الجيش أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش، فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني في سياق متصل. التقى رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم، وجرى البحث في الخطوات التحضيرية للجولتين المقبلتين من المفاوضات.
2: في هذا الوقت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، فيما يواصل كثيرون دفع الثمن.
1: ومن مشغرة في البقاع الغربي صورة عن بلدة أفرغتها الغارات الإسرائيلية من أهلها.

0: بالطيارة بتنزل الطيارة أنا بستاهل موجود سمعاني كيف مثل ما أنت صحفية متحملة هالمسؤولية نحن متحملين مسؤوليتنا
1: يا جبهة العالي ومن الظرام
2: أنا تلميذ أبو حسن.
3: بين أبو حسن وأبو الياس عشرة عمر جمعتهم مشغرة بتنوعها بذكرياتها الحلوة وواقعها الصعب الذي فرضته الحرب اليوم.

0: شوفت عينيك احسن تفاح عم نبيع كيلو تفاح ب30,000 ب20,000 والتفاح بعده بالبراد لا في حدا تعبان
1: وعم يستقبل بستين يوم منيح يوم مش منيح سنه خسرنا حطينا 10,000 دولار سنه خساره وطني يوم شو لو بدي روح
2: هلا ما في اسواق الا سوق بالياس بدي ما في امان وبيك اب انه مشاودر شكوا او بيضربون عم ننام بالبراد كرمال رزقنا لنشيل رزقنا
3: منذ 11 ايار حتى اليوم تعيش مشغره ضمن دائره الانذار الاسرائيلي فالبلدة تشكل نافذة البقاع الغربي نحو الجنوب وعلى شرقها تقع سحمر ويحمر ولبية التي تشهد بشكل شبه يومي على غارات إسرائيلية وعليه باتت مشغرة المختلطة في دائرة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى إخلائها وتهجير أهلها الطيران الإسرائيلي استهدف بعض منازلها فدمرت الغارة على هذا المنزل في الحي المسيحي أدت إلى تضرر كنيسة سيدة النياح وتدمير القرد الحسن تسبب بأضرار في مدرسة القلبين الأقدسين في شوارع البلدة لا تسمع سوى صدى صوتك والسوق مشغر الذي كان يغص بالمارة والسكان صار سوقا مهجورا بساتينها متروكة ومزارعها مهملة حتى أن دواجنها نفقت بسبب تعذر الوصول إليها كما يخبرك أحمد عضو المجلس البلدي لكن قطاعها الطبي بقي صامدا بفريق تمريضي يبيت في المستشفى الحكومي 24 على 24 ساعة
4: حوالي 4,000 حالة مرضية صرنا احنا مقدمينها ضمن المراكز الإيواء أكثر من 250 جريح صرنا مطببينهم كجرحى حرب
5: يضايق لمعالي الوزير وزير الزراعة أنه مسكر الطريق جنوب عنا ما عنا طريق إلا منفذ إلا على أبلياس
3: اللي قرروا يبقوا هون شو المطلوب لأنهم شو عايزين؟
5: أكيد كل شيء في أشياء ممكن تكون مساعدات مادية مساعدات مأكولات غيرها
3: من قرر من أبناء مشغرة البقاء اليوم قرب منزله لكن بعيدا عن الخطر احتضنته مترانية الروم الكاثوليك في عيتانيت كذلك كنيسة سيدة الانتقال الموارنة التي تستقبل مهجرين من مختلف قرى البقاع الغربي
6: بالنهار منروح نطل كل يوم على بيتنا بس نرجع منتابع الأولاد بالدرس لأنه نحن أكيد بلا مدرسة بلا شيء على الأونلاين
3: هناك يكبر أطفال لا ذنب لهم بقساوة الحرب على أمل أن يسيروا على خطى أجدادهم الذين عشقوا هذه الأرض حتى حولوها إلى لوحة ساحرة من أجمل لوحات لبنان
7: لبنان في وضع خطير هذا ما أكده المفاد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة تلفزيونية
8: طقس اليوم بسيدني رح يكون طقس مشمس جيد درجات الحرارة 18 على صعيد ميلبن غائم 17 درجة مئوية ننطلق مع غنية للفنان الراحل زياد الرحباني

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بصباح اليوم 22 من شهر ماي. منتابع سوا لقائنا الصباحي، بتمنى لجميع بداية نهاية الأسبوع تكون حاملة لكم كل الخير، ونتمنى كمان تكون حاملة أخبار مطمئنة من خلال هالأزمات اللي عم بتعيشها منطقة الشرق الأوسط وبلدنا لبنان، وأيضا الحرب على إيران اللي انعكست على العالم بشكل كتير تقيل، خاصة على المستوى الاقتصادي، على مستوى ارتفاع أسعار النفط. ولكن كمان اليوم راح نتابع الخبر الأبرز والأهم اللي ورد قبل كم ساعة قليلة من هذا التوقيت، اللي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب بلبنان وعرقلتهم عملية نزع سلاحه. إذن الخزانة الأمريكية اللي كانت عم تقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بتصنيف 9 أفراد بلبنان بسبب عرقلتهم لعملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله. الوزارة بتقول بيشمل هؤلاء المسؤولين المرتبطين بحزب الله أفراد بالبرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني بيسعوا للحفاظ على نفوذ الجماعة المدعومة من إيران داخل المؤسسات الدولية اللبنانية الرئيسية. إذن مين هي الشخصيات يلي فعلا اليوم هني كمان مدرجين على قائمة العقوبات؟ هني علي إبراهيم الموسوي اللي بيشغل رئاسة اللجنة الأعلامية لحزب الله، محمد عبد المطلب فنيش القيادي بالمجلس التنفيذي لحزب الله، وحسن نظام الدين فضل الله، حسن فضل الله ممثل حزب الله بالبرلمان. حسن فضل الله يلي كمان هو من ضمن القائمة، ويعني حسين الحج حسن عضو كمان بالبرلمان، محمد رضا شيباني السفير الإيراني المعين لدى لبنان، كمان عقبة الولايات المتحدة أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي المسؤولين الأمنيين بحركة أمل، والعميل ده خطار ناصر الدين رئيس قسم الأمن القومي بالأمن العام، والعقيد سامر حمادي رئيس فرع ضاحية بمديرية استخبارات الجيش. يعني العقيد سامر حمادي رئيس فرع الضاحية بمديرية استخبارات الجيش. يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت حزب الله كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص ب 31 أكتوبر 2001، وصنفته كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية ب 8 أكتوبر 1997. فهؤلاء الأشخاص يلي مدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية. فأزان برجع بذكر محمد عبد المطلب فنيش وحسن نظام الدين فضل الله، بالإضافة لإبراهيم الموسوي، عندكم حسين الحاج حسن اللي هو نائب حسين الحاج حسن، محمد رضا شيباني وسفير الإيراني المعين لدى لبنان، أحمد أسعد بعلبكي، علي أحمد صفاوي المسؤولين الأمنيين بحركة أمل، وكمان العميد خطار ناصر الدين رئيس قسم الأمن القومي بالأمن العام. أنا اللي عم بعيدهم لأنه بصراحة هلا يمكن معودين على أنه يصدروا عقوبات على وزير، على نائب، على رئيس حزب، ولكن اللي أكثر شيء لفتني هو أنه في شخصيات من الأمن العام وأيضا بالجيش باستخبارات الجيش. العقيد سامر حمادي رئيس فرع الضاحية بمديرية استخبارات الجيش، والتهمة هي لأنه كانوا عم بيعرقلوا المساعي لنزع سلاح حزب الله. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم. بذكركم بأهم وأبرز العناوين. إذن نرجع نتابع مع عناوين هذا الصباح. ترامب سنحصل على اليورانيوم العالي التخصيب من إيران بسبب منع دفن ضحية الغضب يشعل مركز لعلاج إيبولا بالكونغو. أيضا المغرب قتل وجرح في انهيار مبنى بمدينة فاس. وبعد العناوين روبيو هناك مؤشرات جيدة بشأن إيران ولدينا خيارات أخرى. رح نتابع مع استراحة ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي مع جولة إخبارية
1: وأحلى المنوعات مع كلود بالبريكفاست شو تؤمي أستراليا.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
11: تصعيد إسرائيلي مستمر. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. مفاوضات واشنطن بين سلام وكرم. قيادة الجيش لا علاقة للتوزيع الطائفي بمهمة وفد المفاوضات للبنتاغون. لودريان لبنان مهدد في وحدته وسلامة أراضيه. ترامب المفاوضات مع إيران مستمرة. وفي لبنان رما أيضا الأحوال الجوية. نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. التحضيرات على قدم وساق مع بداية العد العكسي لجولة المفاوضات العسكرية الأولى في 29 من هذا الشهر، والتي تسبق الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من حزيران. وفي السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير سيمو كرم التحضيرات للجولتين المقبلتين من المفاوضات في واشنطن. قيادة الجيش أكدت أن ما يجري من تداول على المواقع بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر أن يشارك في المفاوضات في البنتاغون لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. كما تؤكد قيادة الجيش أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. فماذا ينتظر الوفد اللبناني العسكري المفاوض إذن في البنتاغون؟ رسالة واشنطن تلقي الضوء.
1: رسالة واشنطن.
2: من المفترض أن يضم الوفد العسكري إلى مفاوضات البنتاغون ضباطاً أصحاب كفاءة وتجربة في ترتيبات الحدود ووقف إطلاق النار والتنسيق بشأنه وآليات المراقبة ونشر الجيش ميدانياً، كما وخبرة بآليات التنسيق مع قوات اليونيفيل للاستفادة منها في أي ترتيبات أمنية شديدة بعد انتهاء ولاية القوة الأممية. وتكتسب أهمية مسار البنتاغون أن واشنطن تنظر إلى الملف باعتباره ملفا أمنيا أيضا لا مجرد نزاع سياسي. اللقاء العسكري قد يحمل مؤشرات، منها الانتقال خلال مرحلة وقف إطلاق النار الجديدة إلى هندسة ترتيبات أمنية، أي البحث في آليات ميدانية تلاقي المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية وتلبي احتياجات اتفاق أمني بالحد الأدنى أو اتفاق سلام بالحد الأقصى، مثل انتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي ومراقبة الحدود وإنشاء مناطق عازلة أو منخفضة التوتر، وبالتأكيد عملية نزع سلاح حزب الله. يبقى أن نتائج المفاوضات العسكرية ستكون رافدا أساسيا وعاملا حاسما في المفاوضات الدبلوماسية التي تتوج التفاهمات الأمنية بغطاء سياسي.
0: وفي إطار المواكبة الفرنسية للأوضاع، اعتبر الموفد الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وقال لودريان لإذاعة فرنسية إن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل.
3: Je souhaite que la trêve soit respectée et évidemment et qu'elle soit respectée et par le Hezbollah et par les Israéliens. Mais ce que je voulais dire sur le Liban, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité.
0: في المواقف أيضا رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن حماية لبنان شأن لبناني يعالج عبر حوار داخلي واستراتيجية أمن وطني. وفي رسالة للسفارات العربية والأجنبية قالت الكتلة إن مطلبنا هو وقف اعتداءات إسرائيل وحماية الاستقرار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاغتيالات والاعتداءات. ميدانيا استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة تفرون ما أدى إلى مقتل سائقها، وأغار طيران الحربي مستهدفا بلدة الغندورية وأطراف تولين وطورة وجناتة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية جنوب سور، وترافقت الغارات مع قصف مدفعي على تولين وقبرخاء. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب هي 3089 قتيلا و 9397 جريحا منذ 2 آذار. اليونيفيل وفي بيان لها شددت على أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر في جنوب لبنان وسط استمرار النزوح وتضرر المنازل والبنى التحتية. في السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع الوزيرين أحمد الحجار وفايز رسامني في التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار رني معوض في القليعات والإجراءات الأمنية واللوجستية. هذا وتوقع وزير المال ياسين جابر في حديث لرويترز أن تؤدي الحرب الدائرة إلى انكماش الاقتصاد اللبناني، وقال جابر إنه يتوقع أن تؤدي الحرب الحالية إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 7 و10% في العام 2026، مشيرا إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار. نفى الأمن العام ما يتداول به عن منح جوازات سفر لبنانية لأشخاص من جنسيات غير لبنانية، مؤكدا أن إصدار الجوازات يخضع لإجراءات أمنية وبيومترية صارمة. وأوضح الأمن العام أن حالات التزوير التي كشفت سابقا ارتبطت بمستندات مزورة، وقد تم ضبط الجوازات المخالفة وتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. صحيا، أفادت وزارة الصحة بأنها تتابع التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في الكونغو وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأنها تتابع توصيات والتدابير الصحية التي قد تصدر عن المنظمة وفقا لتطوير الوضع لتطور الوضع الوبائي. السفارة البريطانية في بيروت أكدت دعم قرار جمعية الصحة العالمية بشأن لبنان ورفض تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين والرعاية الطبية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع بشأن إيران سينتهي قريبا جدا، وقال إنه لا يمكن القبول بامتلاك إيران لسلاح نووي وسنستمر في فرض الحصار البحري عليها، وقد ندمر الأورانيوم الإيراني المخصب عند الحصول عليه. وقال الرئيس الأمريكي لا نريد رسوما في مضيق هرمز. هذا وينتظر الرد الأمريكي بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران اليوم في إطار جهود الوساطة. وزير الخارجية الباكستاني قال إننا نبذل الجهود لجلب واشنطن وطهران معا للتوصل إلى اتفاق سلام، وسنستمر في لعب دور الوساطة. وفيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال الأورانيوم عالي التخصيب الذي يكاد يكون صالحا لصنع أسلحة نووية إلى الخارج، نفت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن البيت الأبيض هذا الكلام وأكدت أنه خاطئ. وإلى بكين سيتوجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في زيارة إلى الصين تستمر حتى يوم الثلاثاء. روسيا اعتبرت أن إيران وحدها من ينبغي لها أن تقرر مصير مخزوناتها من الأورانيوم، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن استخدام السلاح النووي ممكن كملاذ أخير. مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش قال إن الثقة مع إيران مفقودة، وأن من يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، وأن استعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وبصون السيادة. اقتصاديا، أكد مدير وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط سيستغرق وقتا طويلا حتى يعود إلى مستوى ما قبل الحرب، وأشار إلى أن أسواق النفط قد تدخل قريبا منطقة الخطر مع استنزاف المخزونات وارتفاع الطلب. كشفت وسائل إعلام ألمانية عن مخطط إيراني لاغتيال سياسي ألماني ولرئيس المجلس اليهودي في البلاد. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة التي تتراوح بين 17 و23 درجة، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة في خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الشمالية.

0: عبر راديو تو أمي أستراليا 1638 AM. تابعين نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع البريكفاست شو. وبحب أرجع أذكر مستمعينا بآخر وأهم الأخبار اللي وردت قبل شوي. واشنطن فرضت عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله، من بين نواب داخل البرلمان، وأيضا كمان في هناك مسؤولين بالاستخبارات، استخبارات الجيش والأمن العام. آخر المعلومات، فإذن العقيد سامر حمادي رئيس فرع الضاحية بمديرية استخبارات الجيش، وأيضا العميد خطار ناصر الدين رئيس قسم الأمن القومي بالأمن العام. بالإضافة يعني مثل ما سبق وذكرنا قبل شوي، حسين الحاج حسن النائب، حسين الحاج حسن، ومحمد رضا شيباني هو السفير الإيراني المعين لدى لبنان. هذا بالإضافة لكمان عندكم حسن فضل الله ممثل حزب الله كمان بالبرلمان اللي هو نائب. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM مع زميلنا محسن لمتابعة أخبارنا الأسترالية. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود، وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن. نرجع لأستراليا، يعني هون عنا كمان أخبار ما رح نقول لها تطمئن، ولكن دايما في ملاحقة ومحاسبة لأي خلل بيصير أو أي تجاوزات ممكن تصير، إن كان بالنسبة للرحلات اللي عم تكون مكلفة وعم تكون من دافعي الضرائب، واللي اليوم تبين أنه زيارات المكوكية اللي كانت وزير الطاقة كانت مكلفة جدا، نساء يعني كمان زوجاتهم
1: وأطفالهم
0: والعائلة
1: كلها والأقارب اللي بعاد شوي، والذهاب إلى إيفنتس رياضية أو موسيقية، كلها هذه تدخل في نطاق العمل اللي بيقوموا فيه الوزراء، وخصوصا السيد باوين اللي هو من يعني لازم يكون عم يهتم بأمور الطاقة وحصر السفر للأمور المستعجلة فقط. ولكن هذا الواقع اليوم، مش بس كريس باوين، في كتير من الوزراء والسياسيين إن كان بالمعارضة أو بالحكومة عم بيكلفوا دافعي الضرائب ملايين الدولارات، ولكن هذا الرجل من المفروض أنه يكون يحافظ على البيئة وعدم استعمال الطيران بكتير من الأوقات. كلفة سفرياته تتخطى المليون دولار بأربع سنوات، هيدا شيء كتير خطير وكتير بيبين عن لا مسؤولية تجاه المواطن الأسترالي.
0: نعم، يعني أكيد هون المهم أن يكون في محاسبة، المهم أن يكون في ملاحقة أو محاسبة. وشو بتتوقع يعني تكون هذه الإشاعات؟ هل رح تمرق مرور الكرام؟ يعني مثل ما دايما بيطلع هيدا الخبر وبيرجع بينطفي.
1: كل ما طلع كتير من الأمور اللي مش من زمان كانت إحدى الوزيرات اللي كانت تستعمل أموال دافعي الضرائب لحضور مهرجانات ورياضية وغيرها، وآخر شيء قالوا لها بتدفع 8000 دولار بس، بالإضافة لكتير من السياسيين بيرجعوا شيء بسيط من ما صرف بهذا المجال، وكمان بيبلشوا يدافعوا عن حالهم انه هني عم بيقوموا باعمال تهم المواطن وغيره وغيره من الاشياء السياسيين اللي بيتبعوها، وهي تضليل المجتمع والراي العام بتصريحات تسمعيها ولا بتفهمي من الشيء كله. هاي الحقيقه.
0: نعم، بدي أرجع لموضوع اليوم. كان في عنوان ورد بإحدى المحطات، إذا منطلع بالنسبة لهالتقرير اللي كشف أنه حصة تمويل مكافحة الإرهاب داخل أجهزة الاستخبارات والأمن شهدت تراجع من عام 2020، وهذا قبل الهجوم اللي وقع بمنطقة بونداي بسيدني. وهذا تقرير للجنة الملكية للتحقيق بالهجوم أنه الإنفاق على أجهزة الاستخبارات ارتفع خلال السنوات الخمسة الماضية، إلى أنه الموارد المخصصة لمكافحة الإرهاب تراجعت لصالح ملفات أخرى من التجسس والتدخل الأجنبي. كيف بتشوف يعني تعاطي مع هذه الأمور؟
1: هذا هو السبب كلود اللي أدى إلى قضية بونداي وتفجير كثير من الأماكن اللي تعود إلى اليهود بملبن وبغير ولايات من أستراليا، لعدم وجود تمويل لملاحقة هؤلاء اللي كانوا بشكل خطر واللي كانوا تحت المراقبة لسنوات، ولكن قلة المال. ما بعرف شو هو السبب، إذا السبب هو تخفيف الهدر فهيدا مش هدر، هيدا تخفيف المسؤولية عن زرع الأمن بالشارع الأسترالي. ولكن للأسف منشوف كتير من الأمور نحن اليوم اللي لا يتم ملاحقتها بطريقة جيدة بسبب عدم توفر الأموال. شو الأهداف؟ ما بعتقد أنه في أهداف سياسية، ولكن مرات تعتبر السلطات المسؤولة أنه هذا الكم من الأموال اللي بعض المجالات ربما ممكن أنه نحصر بمبالغ أقل، ولكن النتيجة كانت أعمال إرهابية أدت إلى شرخ كتير كبير بالمجتمع الأسترالي. للأسف ذهب ضحيته 15 شخص بمنطقة من أكثر المناطق جمالا وأيقونة بالسياحة بأستراليا. للأسف يعني هذه هي أضرار عدم ضخ أموال بهكذا قطاع كتير مهم لحفظ الأمن.
0: نعم، في شيء كتير خطير اليوم عم نحكي عن الشرخ اللي حصل داخل المجتمع الأسترالي بسبب الأحداث اللي عم تكون بالخارج وانعكست علينا هون، ولكن شيء خطير جدا أنه تشوف هالشباب اللي عم بتشجع مثلا تيك توكر اللي كان عم يدعو إلى another كرونيلا رايوت. يعني كمان كيش تعليقك على مثل هالأمور هيدي قديه
1: خطيرة،
0: خاصة بين صفوف الشباب؟
1: طبعا خطيرة، ونحن يعني إذا بتقري الأحداث اللي عم بتصير حول العالم وهذا التطرف اللي عم بيصير من قبل الجانبين، كل واحد بيعتبر حاله انه هو له الحق، بتشوفي انه ربما ستحصل احداث خطيرة من هذا النوع. في كتير من الشباب اليوم اللي يرفض المجتمع التعددي اللي موجود في استراليا واللي عطول بنتغنى فيه، ولكنه ولا يوم كان سبب للامان بهذا البلد. اللي عم نشوفه اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية من تفجير أحد المساجد من الأسبوع الماضي، اللي عم يحصل ببريطانيا من تظاهرات هائلة بالأعداد لطرد المهاجرين من إنجلند، بالإضافة إلى أستراليا اليوم اللي عم بيجربوا أنه كمان يخلقوا نفس الجو، وهيدا بيبين انه في انقسام كتير كبير عندنا بالمجتمع باستراليا. كلود يعني هيدي قصة التعددية والغنى اللي بتعطيه للمجتمع كلها كذبة، هيدي مش مزبوطة.
0: نعم، بالنسبة لعودة كمان فوج جديد الظاهر انه من زوجي داعش رح يعودوا لاستراليا، حسب ما ذكرت بعض التقارير أنه مجموعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بداعش غادر مخيم الهول.
1: يعني هذا كان متوقع من قبل، أنه الحكومة بدها ترجعهم شئنا أم أبينا، يعني هذا الموضوع. ولكن قديش بنتمنى أنه ما يكون في خطر على المجتمع بمحل ما، وبيتمنى أنه ما يكون في خطر على الأطفال اللي رح يجوا كمان، لأنه هودي ما لهم علاقة بإيديولوجيات أهلهم إن كان الزوجي أو الزوج. مشان هيك شيء يعني موضوع كتير مش بيشبك ال بي بي يعني بيزعج إنه أطفال رح يتحملوا مسؤولية آباء شو عملوا، ولكن للأسف بدهم يجوا يعني متوقع عليها هذا الموضوع إنه نعم. كله رح يجوا لأستراليا بسبب حصولهم على جواز سفر أسترالي، يعني شيء طبيعي هذا يجوا.
0: نعم يعطيك ألف عافية محسن، كمان بتمني لك نهاية أسبوع سعيدة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع استراحة من بعد جولتنا مع الأخبار.
2: صبحيتكم مع Breakfast Program with Claude عبر توأمية أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: زار وزير الطاقة كريس بوين حوالي 25 دولة فيما تكفل دافع الضرائب بكامل التكاليف التي تجاوزت مليون دولار، شاملة رحلات الدرجة الأولى ورجال الأعمال. وقد اتهمت المعارضة الوزير بالتركيز المفرط على الشؤون الخارجية في وقت يواجه فيه الأستراليون أزمة غلاء معيشة وارتفاع مستمر في فواتير الكهرباء. وأيضا كريس بوين دافع عن نفسه بالقول أن سفر الدولي لا يتم إلا عندما تكون وسائل التواصل الأخرى غير فعالة. يواجه وزير شؤون المحاربين القدامى انتقادات حادة بعد الكشف عن تحميله دافعي الضرائب تكاليف سفر زوجته في الوقت الذي تم فيه إلغاء مخصصات سفر لوالدي بطل الحرب كاميرون بيرد، وكان قد حصل على وسام فيكتوريا كروس تقديرا لشجاعته في أفغانستان قبل مقتله في عام 2013. في عناوين هذا الصباح، كشف تقرير أسترالي أن حصص تمويل مكافحة الإرهاب داخل أجهزة الاستخبارات والأمن شهدت تراجعا ملحوظا منذ عام 2020، وذلك قبل الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بونداي. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
5: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الخامسة والنصف. نبدأ هذا الموجز مع زميل إبراهيم الغريب من محيط الخيام لإطلاعنا على كل التطورات والمستجدات في هذه الأثناء. تفضل إبراهيم. أو إبراهيم ضاوي
8: عفوا، إبراهيم الغريب. الخريطة التي نشرها حزب الله قبل ساعات قليلة.
7: أكون إبراهيم ضاوي. تفضل نسمعك. إبراهيم اتفضل نسمعك.
8: نعم غدي، أبدأ من الخريطة التي نشرها حزب الله قبل قليل والتي تحدث فيها عن الاشتباك في بلدة حداتة والاشتباكات التي وصفها حزب الله بالبطولية. نحن الآن بدنا نتحدث عن محور اشتباك كامل متكامل في تلك البلدة، تتركز تلك الاشتباكات في أربع محاور، أو هذا المحور تتفرع منه أربعة محاور، أبرزها بركة البلوع في تلك البلدة، إضافة إلى محور الحسينية، كذلك محور البيدر، ومحور في جنوب شرق تلك البلدة. إلى جانب ذلك أيضا نتحدث خلال بيانات حزب الله، أو نلاحظ في بيانات حزب الله الأخيرة، أنه يركز استهدافاته على رشاف وعلى الأوزح وعلى دبل. لماذا؟ لأن هذه القرى والبلدات تعتبر واقعة على الجهة الخلفية لبلدة حداتة، وبالتالي يصوب حزب الله على تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين هناك أو المحتلين هناك، لأنهم يشكلون خط الإسناد لجيوش أو لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يشتبكون في بلدة حداتة. إلى جانب ذلك أيضا نتحدث عن القصف المدفعي الذي طال عددا من القرى والبلدات الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، وكذلك هنا تجدر الإشارة إلى ذكر زوتر الشرقية وكذلك كفر تبنيت وميفدون، وهذه القرى التي تتعرض من وقت إلى آخر لقصف مدفعي عنيف من قبل مرابط الاحتلال الإسرائيلي. المناورات الإسرائيلية مستمرة غدي، حزب الله كان قد أعلن أيضا عن سلسلة عمليات بما فيها عملية حداتة التي كنت قد تحدثت عنها في مطلع الرسالة، إلى جانب عمليات أخرى في دير سريان وكذلك أيضا في إرشاف، كذلك أيضا هنالك مناورات جوية إسرائيلية تدور بين الوقت والآخر على مستويات عالية كتحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية وكذلك المسيرات على علوين متوسط ومنخفض، عفوا، إلى جانب المناورات البرية تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تفجير بين الوقت والآخر، كذلك عمليات تمشيط عند الجانب الشمالي لبلدة الخيام، تركز هذا التمشيط عند أقصى الجانب الشمالي لهذه البلدة في ساعات ما بعد منتصف الليل، وأيضا كنا قد سمعنا عن أصوات تمشيط خلال الساعات الماضية ناجمة عن عملية تمشيط عالية عند الجانب الشرقي لبلدة الخيام غدي.
7: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم الغريب على هذه الرسالة. الآن ننتقل إلى زميل إبراهيم ضاوي الذي ينضم إلينا من مدينة صول للاطلاع أيضا على التطورات الميدانية تحديدا في هذه الأثناء، كيف تبدو الصورة؟
9: نعم غدي، وربما لكي نستكمل ما بدأه الزميل إبراهيم الغريب حول بيانات حزب الله، ما كان لافتا في آخر بيان تم نشره والإعلان عن استهداف بلدة رشاف والتجمعات الإسرائيلية للجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه البلدة بمحلقات أبابيل، هذه للمرة الأولى في هذه الحرب. أقله يعلن الحزب استهدافه لهذه الجنود الإسرائيليين والتجمعات الإسرائيلية بمحلقات أبابيل، وهذا ربما يعد تطور في سياق المعركة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا عناصر حزب الله المتواجدين في هذه البلدة، والتي يعلن بشكل يومي عن محاولات للتقدم من رشاف باتجاه بلدة حداثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هنا في القطاع الغربي ما تم رصده في الساعة الأخيرة هو عبارة عن ثلاث غارات باتجاه بلدة المنصوري، كل غارة منها كانت عنيفة ارتفعت منها سحب الدخان، هذا بالإضافة أيضا إلى رصدنا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق عام الحوش البازوري، وتحديدا تم استهداف دراجة نارية عند هذا الطريق، المعطيات الأولية تشير إلى سقوط شهيد نتيجة هذا الاستهداف، بالإضافة أيضا إلى ما تم الإعلان عنه من استهداف بالقرب من مستشفى تبنين الحكومي ما أدى إلى أضرار كبيرة وجسيمة في مستشفى تبنين الحكومي الذي لا يزال يعمل ويستقبل أيضا الشهداء والجرحى بشكل شبه يومي، بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه بلدة الحنية وقصف مدفعي ثقيل باتجاه بلدة المنصورية الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. بدوره أيضا حزب الله يعلن عن استمرار تنفيذ عملياته باتجاه بلدتي الناقورة والبياضة في هذا القطاع، ويقول أنه يحقق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين والأليات التي يدمرها من خلال الصاليات الصاروخية أو حتى القذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية غدي.
7: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم ضاوي. كشف وزير الزراعة نزار لهاني أن الحرب تسببت في نزوح آلاف المزارعين ونفوق الثروة الحيوانية وتدمير البنى التحتية وسط توقعات

مليون دولار، فضلا عن الأضرار المباشرة التي تخطت 41 مليون دولار. شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للحفاظ على الأمن في المطار باعتباره البوابة الأولى للوافدين إلى لبنان وواجهة أساسية تعكس صورة البلد. وخلال استقباله رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري طلع منه على الإجراءات الأمنية في مطار بيروت الدولي، وأعطى التوجيهات اللازمة لتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضبط الأمن بما يضمن سلامة الوافدين والمسافرين وحسن انتظام العمل. كما تناول اللقاء التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس سليمان معوض لقليعات والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواكبة أي خطوات مستقبلية مرتبطة بتشغيله. عقد وزير الطاقة والمياه جو صد يومي الأربعاء والخميس ورشة عمل مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي، تمحورت حول الجهود لإنتاج الطاقة على الغاز في لبنان بدءا من دير عمار. تركز البحث على الصعد القانونية والتقنية والتمويلية المتعلقة بإنشاء محطة تغويز قائمة ومعمل جديد لإنتاج كهرباء على الغاز يتم السعي لإنشائه. شارك في الورشة إلى جانب الصد وممثلي الاي اف سي ممثلون عن المجلس الأعلى للخصخصة ووزارة المال والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومؤسسات كهرباء لبنان. خلصت الورشة بعد الاطلاع على الدراسات إلى وضع خريطة طريق سيعمد إلى تنفيذها، كما تحدد موعد لورشة عمل جديدة في 15 من الشهر المقبل. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بازشكيان التقى القائد العام للجيش الإيراني لواء أمير حاتمي وجرى التأكيد أن الحكومة تقف بكامل طاقاتها إلى جانب القوات المسلحة وستدعم الخطط الاستراتيجية للارتقاء بالقدرة الدفاعية، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة في الظروف الإقليمية الحساسة، وأن دور الجيش في تأمين الأمن القومي وحراسة وحدة أراضي البلاد والارتقاء بالردع الدفاعي هو دور حاسم واستراتيجي. من جانبه أعلن حاتمي أن الجيش على أهبة الاستعداد لتقديم رد حاسم يبعث على الندم ويليق باقتدار إيران ضد أي نوع من التهديد أو الاعتداء. أكد رئيس فلاديمير بوتين أنه في ظل التوتر المتزايد في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يبقى الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة دولة اتحاد روسيا وبيلاروس، ما يضمن حل قضايا الردع الاستراتيجي والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي. وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمناورات القوات النووية التكتيكية التي انطلقت في 18 من الشهر الحالي. نتابع هذه المشاهد معا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: بدي اعطيك ربع ساعة. عن
1: جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عطر التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك.

0: خلاص وبتنزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب
2: هيدا،
1: لا
2: عيب هيدا الكلام
1: لك بحق
2: رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: لا عيب هيدا الكلام،
1: لا
2: عيب هيدا الكلام،
1: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

تحياتي لكم مستمعي راديو توانية أستراليا 63 أيام من أي مكان عم بتابعونا من نرجع نوجه لكم أطيب تحية ومنكمل نحن وياكم مع أخبارنا الصباحية من خلال الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. كنا عم نحكي قبل شوي مع زميلنا محسن عن شخص عنده هيك نزعة الإسلاموفوبيا اللي كان عم يدعو لكمان تجديد الأعمال كرونالا المشاغبة الأحداث المشاغبة اللي صارت بكرونالا. فهيدا شيء اللي كان دعا له التيك توكر على طبعا على هالمنصة واللي عم يدعو الشباب لهيدا الأمر. وهون إذا مطلع بالنسبة للشرطة اللي احتجزت شخص بعملية أمنية بمطار أفالون بمدينة

0: لدى لبنان. أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي المسؤولين الأمنيين بحركة أمل، العميد خطار ناصر الدين رئيس قسم الأمن القومي بالأمن العام، والعقيد سامر حمادي رئيس فرع الضاحية بمديرية استخبارات الجيش. والتهمة هي وفقاً للخزينة الأمريكية قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بتصنيف 9 أفراد بلبنان بسبب عرقلتهم لعملية السلام بلبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله، يعني هن المسؤولين حسب وزارة الخزينة الأمريكية أنه هن المسؤولين عن عرقلة نزع سلاح حزب الله وعرقلتهم لعملية السلام. كيف بتشوفوا هذه العقوبات اللي فرضت على 9 أشخاص من بينهم نواب داخل البرلمان، من بينهم أيضا مسؤولين بالأمن العام وبالاستخبارات الجيش؟ نسمع رأيكم حول هذا الموضوع. 02 96 33 33 30 عبر الواتساب على 04 10 638 638. شو بيعني يعني هذه العقوبات وشو بتعني هذه الأسماء إن كان بالنسبة لحزب الله؟ هلأ الحزب الله صار معود يعني على فرض العقوبات، على تصنيفه كحزب إرهابي، على عقوبات عم تفرض عليه. ولكن كان الملفت بهذا الأمر بالعقوبات هو أنه في أسماء لنواب البرلمان، هذه لأول مرة يعني يمكن نسمع أنه نواب البرلمان تابعين لحزب الله واللي بيمثلوا حزب الله داخل البرلمان، وهذا بالإضافة لاسم بالاستخبارات الجيش والأمن العام. هؤلاء الأسماء يلي فعلا اليوم شكلوا مفاجأة بالنسبة لهالعقوبات، لأنه بتتهمون الخزينة الأمريكية بأنهم هني السبب وراء عملية السلام بلبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله. هل بتشوفوا هيدا الكلام صحيح منطقي؟ هل هذا القرار اللي اتخذته وزارة الخزينة الأمريكية بمحله، أم فعلا يمكن بيبقى قرار سياسي للضغط أكثر على الحزب؟ إذن لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة للعقوبات اللي فرضت على هذه الشخصيات بداخل البرلمان، يعني نواب وشخصيات كمان بالجيش وبالأمن العام، خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. كل الأحوال رح نتابع نحن وياكم هذا الموضوع، ورح يكون لنا تحليل وقراءة حول هذا الخبر وغيره من المواضيع لنشوف إذا فعلا اليوم في كلام، وكأنه يعني كلام ما بعرف إذا بيبشر بالخير، لكن مصدر إيراني بيكشف أن يقاتل العالم مع واشنطن لتوصل إلى اتفاق، من بعد ما سمعنا وزير الخارجية مارك روبيو وسمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على أو رح توافق، إذا وافقت أو رح توافق يعني ما بدك تعرف أنه لأنه بتفرق شوي على حرف أنه إذا رح تسلم اليورانيوم. ولكن مصدر إيراني بيصرح لرويترز أنه ما تم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن تم تضييع الفجوات. وأضاف المصدر أنه اليورانيوم المخصص بإيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز بعد من بين النقاط العالقة، وتعهد الرئيس الأمريكي ترامب بأن تحصل واشنطن بنهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأن ما رح تسلمه. هيدا كان الحديث للصحفيين أنه رح نحصل عليه، لسنا بحاجة له ولا نريده، ربما ندمر بعد الحصول عليه لكن لن نسمح لإلهم بحيسه. هيدي آخر المعطيات وحسب التصريح من الجانب الأمريكي وأيضا من الجانب الإيراني. بعد البريك جولتنا مع الأخبار.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي، معكم سوسن صبوح. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين إيرانيين أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج. إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن الادعاءات المتعلقة بالقضايا النووية مثل اليورانيوم المخصب أو مستويات التخصيب ليست سوى تكهنات إعلامية ولا أساس لها من الصحة، نافيا صحة ما اعتبره شائعات حول تحقيق انفراجة دبلوماسية بين طهران وواشنطن. وصرح مسؤولون إسرائيليون لرويترز بأن ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع السلاح النووي سينقل من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندا بهذا الشأن.
1: لا، سنحصل على اليورانيوم المخصب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما سندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
0: يصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين وفق وكالة إسنا الإيرانية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن زيارة منير تهدف إلى مواصلة المحادثات والمشاورات مع السلطات الإيرانية من دون تقديم تفاصيل. وتأتي زيارة منير وهو شخصية نافذة باتت تؤدي دورا متناميا في علاقات باكستان الخارجية، تأتي بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المفاوضات لإنهاء الحرب تقف عند مفترق طرق بين التوصل لاتفاق أو استئناف الضربات.
2: إيران تبحث رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إيران عن منطقة بحرية في مضيق هرمز خاضعة لسيطرة ما سمته هيئة مضيق الخليج الفارسي. القضايا الخلافية بين الجانبين الأمريكي والإيراني تعقد جهود التوصل لحل ينهي الحرب ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز ويحتوي الآثار الاقتصادية التي ضربت العالم من جراء إغلاق المضيق. يشترط الإيرانيون وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، بالإضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع الحصار الأمريكي على موانئ إيران في مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وبعد ذلك تتم مناقشة مستقبل البرنامج النووي وقضية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ونسبة تخصيب اليورانيوم في المستقبل. فهل تقدم الولايات المتحدة تنازلات وتصل لحلول وسط بهذا الشأن من أجل التواصل للاتفاق وتجنيب العالم المزيد من الخسائر الاقتصادية؟
3: ترامب يؤكد فقط لا نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذه جملة إلى حد ما فضفاضة مقارنة بما تريد إسرائيل. إسرائيل لا تريد أي تخصيب، صفر تخصيب على الأراضي الإيرانية، لكن الولايات المتحدة كانت متعاطية مع صيغة حتى هذا عدم الامتلاك، ما تدعي يعني ما عناصره أنه ممكن تكون إيران تسلم اليورانيوم أو لا تسلمه وتقوم الولايات المتحدة مع آخرين بالمراجعة والمراقبة على الأراضي الإيرانية. هذا الاختلاف أصلا في وجهة نظر بين إسرائيل والولايات المتحدة هو ممكن يكون عقدة في التوصل إلى اتفاق،
2: لكن الجانب الأمريكي يشترط مناقشة كل القضايا معا وعدم فصل البرنامج النووي الإيراني عن بقية القضايا. ويرى الجانب الأمريكي نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران، ولكن إيران أشارت إلى إمكان تخفيف النسبة. وتريد الولايات المتحدة حسم برنامج الصواريخ الباليستية الذي شكل سلاحا قويا لإيران في الحرب، وهو الأمر الذي ترفضه إيران وترى أن من حقها الدفاع عن نفسها. فهل إيران مستعدة للقبول ببعض الشروط الأمريكية من أجل تجنب المزيد من الصراع واستئناف الحرب مرة أخرى؟
4: يعني بالنسبة للملف النووي كان هناك تفاهمات قبل بدء الحرب في مفاوضات عمان. عمليا إيران قدمت تنازلات كثيرة حينها لكي تتجنب الحرب، ولكن الأمريكي والإسرائيلي بدأوا الحرب على إيران. اليوم الأمريكي يطالب إيران بالتنازلات التي قدمتها قبل الحرب الإيراني يرفض أن يعني يقول أنه قدم هذه التنازلات كي لا تكون حرب، ولهذا فإن الجدل هو سائر.
2: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، وأن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة أو في غضون أيام. فهل تنجح الوساطة الباكستانية في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يجنب المنطقة والعالم الآثار الكارثية لاستئناف الحرب؟ سعيد شحاتة، بي بي سي.
0: روى ناشطون من أسطول مساعدة غزة الذي داهمته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، رووا قصصا عما وصفوه بسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم، وذلك عقب ترحيلهم من إسرائيل إلى تركيا. وقال أحدهم إنه شاهد 3 جنود إسرائيليين يعتدون بالضرب على امرأة. وقد أثارت معاملة الناشطين إدانة دولية واسعة النطاق بعد أن نشر وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير نشر مقطع فيديو يظهر فيه العديد من هؤلاء الناشطين مكبلين على أرضية مركز احتجاز وهو يسخر منهم. وقد استدعت عدة دول سفراءها الإسرائيليين، وتحث إيطاليا الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي. بعد مرور أكثر من 7 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر تشرين الأول 2025، قدم مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف قدم مذكرة أمام مجلس الأمن الدولي اتهم فيها حركة حماس برفض تسليم سلاحها والتخلي عن السيطرة على قطاع غزة، ما يؤخر بدء عملية إعادة الإعمار ودخول لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة القطاع. في المقابل تصر حركة حماس على البقاء في إدارة القطاع خشية حدوث فراغ أمني وإداري قد يؤدي وفقا لادعائها إلى انتشار الفوضى.
5: عناصر من الشرطة التابعة لحركة حماس، بعضهم بلباس مدني وآخرون بزي عسكري، ينظمون حركة المرور عند مفترق السرايا، أحد أكثر المناطق ازدحاما وسط غزة. يستمرون في العمل رغم استهداف إسرائيل المتكرر لكوادر العمل الحكومي والأمني التابعين للحركة التي لا تزال تدير القطاع. على مدى أكثر من 2 من الحرب دمرت إسرائيل جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية وكبدتها خسائر بشرية، لكن الحركة لا تزال تعتمد على شبكة تنظيمية واسعة تشمل عناصر أمنية ولجان متنوعة وموظفين مدنيين.
6: المؤسسات المدنية تجتهد، إصدار الحكم المحلي عبر هذه البلديات التي تقدم خدمات توفير المياه وتنظيف الشوارع وإزالة الركام وتسهيل حركة الناس في الشوارع، تجتهد بما لديها من إمكانيات ومعدات.

0: الرابعة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد،
0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. إيران تدرس مقترحا أمريكيا، وباكستان تعلق أمالا كبيرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب.
2: In Sydney at Brightless Sands, a track has broken down on President Avenue. It's eastbound in the left turn lane onto the Grand Parade with heavy delays behind it. At Mascot, still some delays southbound through the airport tunnel on General Holmes Drive. The sprinklers overhead in the tunnel had been activated and still some water over the road. In Melbourne, a crash on the Ring Road Altona bound before Sydney Road has blocked the right-hand lane, and a breakdown on the Ring Road on the Edgars Road Altona bound entry ramp as well, also caused delays. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: سيدني لليوم رح يكون طقس جيد بالإجمال، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 19 درجة، على صعيد ملبن 18 درجة ومشمس.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت، رح نستضيف معنا على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا معنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو، اللي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت لمتابعة الملف اليوم اللي أكثر شيء عم بيتم التداول فيه هو فرض العقوبات، وأكيد الخزانة الأمريكية اللي فرضت العقوبات على بعض من عناصر حزب الله والنواب وأيضا بعض عناصر بالأمن والجيش والاستخبارات. رح نتابع إذن مع ضيفنا الأستاذ رزق الله الحلو بعد استراحة قصيرة، رح نكون مع ضيفنا، خليكم معنا وتابعونا.
1: GME الراديو الوحيد بأستراليا يلي همه يوصل الكلمة الصحيحة لبيوتكم ولكل مستمعينه. مشاركتكم اليومية معنا بتفرحنا ورأيكم أكيد أكيد بهمنا. نحن وأنتو سوا على طول 1638 GME أستراليا.
2: من تعود فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: نرجع إذن لمتابعة مشوارنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. عم نتابع نحن وياكم بهالأثناء، وأكيد نحن بانتظار لقائنا مع الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو لمتابعة كيف ستنعكس تأثيرات هذه العقوبات اللي فرضتها الخزانة الأمريكية على بعض من عناصر حزب الله حركة أمل، خاصة أنه كان الملفت بالموضوع هو يعني اثنين من النواب ممثلين لحزب الله، وهيدا بالإضافة لشخصيات أمنية بالاستخبارات الجيش وأيضا يعني كمان الأمن العام. يعني هيدا أكيد موضوع كتير مهم، ويعني هيدا بلش الضغط بشكل أكبر عم بيكون على لبنان، على حزب الله يعني بالتحديد. رح نتابع إذن بهالوقت مع محاولة كمان بعودة الاتصال، أكيد الاتصالات شوية الكونكشن يعني طبعا اليوم من خلال يمكن الاتصالات اللي أوقات بتكون بين لبنان وأستراليا شوية هيك بتعذبنا. بكل الأحوال رح نتابع في هذه الأثناء مع ضيفنا الأستاذ الصحافي والكاتب الأستاذ رزق الله الحلو. من حيك أستاذ رزق الله، صباح الخير لك من أستراليا.
4: صباح النور لك زميلتي ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله. شو تعليقك وشو تفسيرك أيضا لما أصدرته الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شخصيات تابعة لحزب الله، وخاصة كان الملفت كنت عم بحكي قبل شوي على نواب بمثل الحزب وأيضا يعني شخصيات أمنية بالاستخبارات والأمن العام، فشو تعليقك على هذه الخطوة؟
4: نعم، اسمحي لي بس هون بهالإطار سجل تمايز بين موقف حزب الله وموقف حركة أمل يلي صدروا من بعض الوقت بلبنان بخصوص العقوبات الأمريكية. فبالوقت يلي حزب الله رد على هالعقوبات بالقول إنه هي محاولة لترهيبنا دعما لإسرائيل، يعني بمحل معين عم بيقول انه كل هالامور هيدي الهدف منها ترهيب الشعب اللبناني خدمة لإسرائيل. هذا الموقف يلي كان موقف أكيد طويل، ولكن هيدي الخلاصة تبعيته. بينما إذا اطلعنا على الموقف يلي صدر عن حركة أمل، هون موقف مقتضب ثلاث أسطر تحديدا، بيقول فيه إنه بيستغربوا إنه ليه هالعقوبات هيدي طاولت حركة أمل، مع العلم أنه لحركة أمل في دور سياسي حريص على القضايا والثوابت الوطنية وحريص على حماية الدولة اللبنانية وعلى المؤسسات. إذن هون في عنا تميز لابد أنه نتوقف عنده بين الموقفين.
0: نعم.
4: وبالتالي يعني كأنه حركة أمل فيها شوي من الواقعية أكثر، وعم تنظر للأمور بشكل أولا بنم عن حرصه على الدولة، وبنم أيضا عن نظرة واقعية للأمور مثل ما هي.
0: نعم.
4: لفت الله التفاوت بالموقفين وهالتميز بالموقفين.
0: يعني هيدا دائما يعني بنلاحظه من خلال موقف حركة أمل، وخاصة الرئيس نبيه بري اللي دائما بجرب أنه يلعب دور الإطفاء إذا بدك، ولكن مؤخرا ظاهر أنه الأمور غير ماشي يعني لصالحه.
4: صحيح يعني كمان بدل الاقتضاب بهالموقف هيدا، يعني مثل تسجيل موقف سريع جدا مع الحرص مثل ما تفضلتي وقلتي على أنه دايما هن بيكونوا بمنأة عن الغوص بهالمواجهة هيدي يلي بجانب أنه الحزب بمحل معين يقحمون فيها.
0: نعم. هل رح تأثر يعني هذه العقوبات؟ كيف يعني ممكن تأثر؟ وبنفس الوقت يلي كان ملفت في هذه العقوبات أستاذ رزق الله أنه في هونيك أسماء يعني تابعة للاستخبارات الجيش والأمن العام، فهذا كان أمر للحقيقة كمان شيء جديد، فكيف تفسر يعني هذه الخطوة اللي أخذتها وزارة الخزانة الأمريكية؟
4: أنا هون بدي شدد على شغلي، يعني فعلا الملفت هو بالأجهزة الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أخرى. أول مرة بنشوف أنه بهالإطار هيدا عم ينزج أسماء ضمن العقوبات اللي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. هيدي سابقة، يعني على صعيد سابقة، بس أنا بنظر للموضوع بشكل عام كرسالة سياسية، يعني بغض النظر عن العقوبات. وبنسمع على طول، نحن تعودنا يمكن بلبنان أنه زعماء سياسيين على لائحة العقوبات الأمريكية.
0: نعم.
4: هذا صار شيء بالنسبة لنا صار شيء طبيعي، ولكن زج الأسماء العسكرية.
0: نعم.
4: هون بدنا ننتظر شوي لحتى نشوف نتيجة المفاوضات العسكرية كمان يلي بدأ تصير بالولايات المتحدة بـ29 من هالشهر هيدا. بس كمان يعني بيبقى كيف ما برمنا، بيبقى المغزى بالرسالة أكتر ما أنه العقوبات بحد ذاتها.
0: نعم.
4: هي الرسالة السياسية اللي بتحملها، هي اللي بتحمل هالكونتكست، هي اللي بتحمل هالمحور كله سوا.
0: هيدي مش لأول مرة منلاحظ أنه الإدارة الأمريكية بتلاحظ بمواقفها غير راضية على إدارة أو غير راضية على المسؤولين في الجيش من رأس الهرم، يعني قائد الجيش، وشفنا المواقف اللي كانت بشكل يعني كانت مستفزة، خاصة ما طالته
4: والدعوة لإقالة قائد الجيش بمحل معين.
0: نعم.
4: يعني عشنا الفترة هذه بلبنان وشفنا قديش كان في دعوات متنامية لحتى لإقالة قائد الجيش.
0: صحيح.
4: وهنا لابد من الإشارة إلى أنه موقف رئيس الجمهورية كمان كان حاسم بهالإطار هيدا، لا يعني كان حاسم لجهة الرفض بزج المؤسسة العسكرية بهالأمور اللي عم بتصير. وبالنتيجة بتقديري أنا كمان أنه قائد الجيش هو حريص كمان على سلامة لبنان وعلى السلم الأهلي. يعني من موقعه العسكري بتقديري ما بيقدر إلا ما يتصرف على هالنحو هيدا يلي عم بيتصرف فيه. وكلنا بنعرف بلبنان خصوصي قديش في قادة جيش أوقات بينسحب الغطاء السياسي عنهم وبيصيروا هن ضحايا بمحلات معينة. يعني اللعبة السياسية باللعبة ما بتأمن لقيادة الجيش هيك ظهر الحامي لحتى تسنده. كلنا بندعم الجيش بالحكي وكلنا بندعم الجيش بالشعارات الطنانة والرنانة، ولكن بمحلات معينة منلاقي انه في تخلي عن الجيش على المستوى السياسي. لا، قائد الجيش بده يبقى هو الامين والمؤتمن على السلم الاهلي والمؤتمن كمان على بناء الدوله، بده يلاقي التوازن بين المهمتين.
0: نعم أستاذ رزق الله، بسؤال أخير قبل ما انتقل للأخبار، عندي دقيقة فقط. رئيس الجمهورية اللي وضع إطار المفاوضات تحت شروط معينة، فهذه الشروط قديش قابلة للتحقيق وقد يعني كيف رح تترجم لدى الإدارة الأمريكية ولدى إسرائيل؟ هل يعني هالمفاوضات واصلة لطريق مسدود أم في إمكانية التوصل لنجاح هذه المفاوضات ووقف الحرب؟
4: إيه صعوبة، وين الصعوبة أستاذ كلود؟ بأنه اللي طرحه رئيس الجمهورية فخامة الرئيس هو بيشكل الحد الأدنى من المطالب اللبنانية. يعني إذا بدنا نفوت بوتيرة أسرع بالتفاوض وبعملية هيك وقف الحرب المستمرة على لبنان اللي بعد لهاللحظة هيدي عم نتابع بالأخبار قديش عم بيصير فيه عمليات، واليوم كمان حتى المستشفيات عم تستهدف بشكل كتير كبير. إذا بدنا نصير بوتيرة أسرع، في حد أدنى أطلق رئيس الجمهورية ولا يمكن التفاوض دون هالحد الأدنى. والمهم بهالمسألة هيدي إنه هالحد الأدنى بيلحظ كمان هواجس حزب الله. يعني ما فينا إنه نحنا نتفاوض تحت المدفع تحت دوي المدافع وتحت أزيز الطيران. يعني ما مقبولة ولا المنطق بيقبل بهالفورمولا الجديدة يلي إجا الإسرائيل عم بيعمل لنا إياها، انه انا بضلني اضرب فيكم لحتى نوصل لاتفاق سلام. انه على اي اساس؟ انه ما وحتى عم يجرب هون الامريكاني انه يضغط الرئيس ترامب. عم نشوف كم مره قدر انه يوصل هيك للضغط على الاسرائيليه للتحييد على القليله العاصمه بيروت من استهدافاته.
0: ولكن هيدي ملقت بالاتفاقية، يعني لا توصلوا لو عملية وقف اطلاق النار هيدي كمان مرقت، يعني مرروها وافق عليها الجانب الأمريكي، والبعض بيعتبر أنه كمان الجانب اللبناني اللي وافق عليها، أنه إذا لاحظت إسرائيل أي تهديد لأمنها رح تطلع وتقصف أو تشن غارات على بعض المواقع إذا كانت فيها هونيك تهديد لأمنها.
4: بس المشكلة وين؟ إنه مين بيقول وين في تهديد ووين ما في تهديد؟ يعني فيها تقول إنه أنا هلأ شايفه في تهديد، إنه شو الإثبات، شو البروف بإنه هوني في تهديد أو هوني ما في تهديد؟ يعني هيدي الجملة مقطعة كتير،
0: صحيح.
4: تقدر تتحمل كتير تعابير، تقدر تتحمل كتير أفعال، تقام هالأفعال هيدي تحت سقف هالجملة هيدي وتكون مثل حجة أو ذريعة انه انا نفذت هالعمليه الفلانيه لانه في مشروع عم يعد لضرب اسرائيل. يعني بهالاطار هيدا انا بشوف الامور.
0: أستاذ رزق الله الحلو الكاتب والصحافي، أنا بشكر وقتك اللي خصصته لمستمعين الراديو تؤمي أستراليا، وعلى أمل لقاء آخر. رح أتابع معكم مستمعين عبر تؤمي مع فاصل قصير ما بعد جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
6: أكثر من 30 سنة
5: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 Ware Street Faithful 975 7726. عشتار
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يعرقلون عملية نزع سلاح الحزب، بينهم نواب ودبلوماسي إيراني اتهمته بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين لبنانيين اتهموا باستغلال مواقفهم لخدمة منظمة إرهابية، أبرزهم رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، مسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي، العميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل في الأمن العام اللبناني، النواب إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن وحسن فضل الله، بالإضافة إلى محمد فنيش، سامر حميدي، علي صفيوي ومحمد الشيباني. وعرضت الخارجية الأمريكية مكافأة 10 ملايين دولار عن أي معلومات تؤدي لتعطيل تمويل الحزب، مؤكدة أن استمرار حزب الله في التزامه بالإرهاب ورفضه نزع سلاحه يمنع الحكومة اللبنانية من توفير السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه اللبنانيون. وأضافت بيان: هذه ليست سوى البداية. حزب الله وفي أول رد له اعتبر أن العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي في إطار محاولة ترهيب للبنان، دعم سياسي لدعم إسرائيل بعد فشلها ميدانيا. ورأى الحزب أن العقوبات مرتبطة برفض نزع سلاح المقاومة، معتبرا أنها لن تؤثر على خياراته، كما اعتبر أن استهداف ضباط لبنانيين عشية لقاءات في البنتاغون يشكل محاولة للضغط على المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، داعيا الدولة إلى دفاع عن مؤسساتها وسيادتها. أما حركة أمل فاعتبرت من جهتها أن العقوبات تستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات. إذن في موازاة الضغط العسكري والدبلوماسي على حزب الله والدولة، يتواصل الضغط أيضا بهدف الحد من عمليات تمويل حزب الله عبر طرح حظر الجمعيات التي تمارس نشاطا مصرفيا غير مرخص. النقاش حول هذا الموضوع فتح منذ أسابيع في الحكومة، لا قرار اتخذ حتى الساعة، واشنطن ممتعضة، كذلك صندوق النقد الدولي.
1: واشنطن مستاءة من السلطة بلبنان ومن وحدة المستاءة، فصندوق النقد الدولي مستاء أيضا، وكمان الجهات المانحة ودول الخليج. هالخبرية منا جديدة، بس شو في اليوم حتى رجعنا لها؟ في قصة جديدة عنوان الحكومة وتمويل حزب الله، وطعوا نخبركم شو صار ب 30 نيسان. منبلش بالحرب، أو بالأحرى بالحربين يلي عم ينخاضوا ضد حزب الله. الأولى ميدانية وبتخوضها إسرائيل مباشرة بضوء أخضر أمريكي وهدفها القضاء على القوة العسكرية للحزب، والثانية مالية وبتخوض الولايات المتحدة مباشرة وهدفها تجفيف تمويله. بالحرب المالية رجعت وزارة الخزانة الأمريكية على الخط وطالبت مصرف لبنان بحظر نشاط حزب الله المالي، يعني ضمنا وقف عمل القرض الحسن وجمعية جود، وهالشي بيساهم بمعالجة وضع لبنان على اللائحة الرمادية ومنع انزلاقه نحو اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي. الرسالة وصلت، بس مثل العادة بلبنان في قراءتين لهالرسالة، واحدة للمركزي والتانية للحكومة. مصادر المركزي بتقول انه في لجنة تشكلت بتضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير المال ياسين جابر والحاكم كريم سعيد، ووضعت صيغة قرار يحظر عمل اي جمعية او شركة بتمارس ما يعرف بالبارابانكينج اذا ما كانت مرخصة، وهي ما سمت لا القرض الحسن ولا جود. هالصيغة حملها سعيد للحكومة ب 30 نيسان الماضي تتناقش، بس قطعت الجلسة بلا أي نقاش، هيك بتقول مصادر المركزي. أما مصادر الحكومة فقراءتها مختلفة، هي بتقول إنه سعيد ما قدم قرار، إنما تقرير بيوصف خطورة استمرار عمل هيك جمعيات، هو أصلا ما طالب بالمناقشة. بين القراءتين النتيجة وحدة، مرة جديدة ما في قرار حاسم، والحقيقة مثل العادة ضايعة، ما حدا بيعرف إلى إياب لبنان.
0: وفيما خص الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي المزمع عقده في واشنطن في 29 أيار الجاري، أشارت قيادة الجيش إلى أن ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر مشاركته في المفاوضات لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بالصلة. وأكدت قيادة الجيش أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش، فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. في سياق متصل، التقى رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرام، وجرى البحث في الخطوات التحضيرية للجولتين المقبلتين من المفاوضات. في هذا الوقت الجيش الإسرائيلي يغرق أكثر في جبهة الجنوب اللبناني، استنزاف ميداني وانتقادات داخل المؤسسة الأمنية لأداء الحرب، في وقت تفرض فيه واشنطن سقفا يمنع توسيع العمليات.
2: إسرائيل تغرق بجبهة استنزاف وتعود إلى وحل لبنان، وهي تحت قيود أمريكية تمنعها من توسيع عملياتها حتى بيروت. هذا هو التلخيص الأول الذي خرجت به المؤسسة الأمنية لحصيلة تطورات الجبهة مع لبنان بعد مقتل وإصابة أكثر من 50 جنديا وضابطا هناك خلال شهر. أمام هذه التحديات، كشف ضباط أن القوات المنتشرة في الجنوب اللبناني تلجأ لما تسميه عملية تفريغ الغضب، وقوامها تدمير واسع للقرى اللبنانية الواقعة شمال الليطاني، حتى ولو كان ذلك من دون أي هدف أو جدوى. هذا فيما وضع الجيش الإسرائيلي البقاعة هدفا له.
3: حزب الله يحاول أن يفرض ثمنا على جيشنا عبر نقطة ضعفنا في المسيرات. قيادة الشمال بالتعاون مع شعبة الاستخبارات تحاول الوصول إلى مشغلي المسيرات وغرف العمليات التي يعملون منها وسلسلة الإمداد، كما باشر الجيش بالاستعداد وتجهيز الوضع لتوسيع العمليات في لبنان إذا لزم الأمر.
2: النقاش المختدم حول حرب لبنان بلغ ذروته الأربعاء بعدما تبين أن الشباك التي وضعها الجيش على المركبات العسكرية وعلى نوافذ البيوت اللبنانية حيث يتحصن فشلت في حماية عناصره من مسيرات حزب الله.
4: القوة بقيادة قائد اللواء 401 مائير بيدرمن الذي أصيب بجروح خطيرة كانت داخل منزل في قرية لبنانية ضمن الشريط الأمني في جنوب لبنان. المسيرة الانتحارية حاولت الدخول من النافذة لكنها اصطدمت بشباك.
5: يا عم امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة.
6: عجد هالقد؟
5: ايه فات على الخط انت ما قدرتي.
7: اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
6: يا الله شو حلو.
7: الله يسلم لي صباحك شو بتبقى.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: حلوة عندي كان كتاب بين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخفرني شغلي.
0: ليس
1: بيخذ العين. شوف في عندك محللين.
0: اعطيني رايك
1: عم بيعطيني رايك. وبدي احيي اذاعه توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لالك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
2: In Sydney, at Brighton Le Sands, a truck has broken down on President Avenue eastbound. It's blocking the left turn lane onto the Grand Parade. At Mascot, still slow southbound through the airport tunnel after the sprinklers went off earlier and have left a lot of water over General Holmes Drive. In Melbourne, a crash on the Ring Road Altona bound before Sydney Road has blocked the right-hand lane. Long delays behind it. And another breakdown on the Ring Road on the Edgars Road Altona bound entry ramp. That's closing the left-hand lane. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card. Card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. راح يكون طقس جيد بالإجمال. درجات الحرارة توصل لـ 19 أقصاها. أما ملبن مش مثل اليوم. درجات الحرارة توصل لـ 18 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم شيرين الساعة 8:15 دقيقة.

معكم برفقة راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام تصريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حصوله على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، ومن المرجح أنه رح ندمره. هيدا كلام الرئيس الأمريكي، ولكن أجا رد من مصدر إيراني أنه ما رح يسلموا، أنه الكلام اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي غير صحيح، ما رح يكون في تسليم لليورانيوم بعدهم، يعني ملف النووي وأيضا اليورانيوم المخصب والمضيء هرمز، بعد من القضايا العالقة ومن النقاط الخلافية الكبيرة. ولكن الطرفين بيقولوا أنه ممكن يكون في تقدم بالمفاوضات، و في هونيك إمكانية الوصول إلى تفاهم، لكن برجع بذكر أنه مصدر إيراني كشف أنه النقاط العالقة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق، ومنها مثل ما سبق وذكرنا هي اليورانيوم المخصب بإيران وسيطرة طهران على مضيء هرمز، بعدهم من الأمور والنقاط الخلافية بين الطرفين. هلا الرئيس الأمريكي اللي بيسمعه وعم يحكي بفكر أنه خلص إيران من بكرة رح تسلم اليورانيوم، بيقول أنه اليوم كمان عم بيقول الرئيس الأمريكي نتحكم بالكامل بمضيء هرمز من خلال الحصار اللي بيشكل جدار فوليزي، والبحرية الأمريكية عم بتقوم بعمل جيد، وما في هونيك السفن تصل إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري. فهل ستستسلم إيران لهذا الضغط ولهذا الحصار؟ وشايف أنه من مستعجل كتير الرئيس الأمريكي على طبعا اليوم رفع الحصار، لأنه شايفه يعني عم بيلاقي تأثيرات إيجابية، ولكن ماذا عن العالم اللي اليوم عم يتخبط بالاقتصاد، ارتفاع أسعار النفط ووصول البضائع، وخاصة يعني كمان هيد عرقلة الملاحة، هيدا الأمر اللي عم بيكون له تأثيره على العالم. بيقول ترامب التقديرات تشير إلى أن إيران تتكبد خسائر بتبلغ 500 مليون دولار يوميا، حسب كلام ترامب 500 مليون دولار يوميا. فإذا رح نشوف نحن وياكم يعني خلال نهاية الأسبوع إذا فعلا رح تكون في هونيك تغيير بالمواقف، وهون يعني كمان تذليل للعقبات الموجودة، وال يعني طبعا اليوم النقاط الخلافية بين الولايات المتحدة وما بين إيران، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عنده تفاؤل أنه إيران رح تسلم اليورانيوم المخصب فنتيجة الضغط والحصار المفروض عليها. الجمهوريون بمجلس النواب بيلغوا تصويت على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل بتتعلق بالنصاب. إذن في مجلس النواب ألغوا تصويت على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل مثل ما سبق وذكرنا بتتعلق ب النصاب المجلس. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار الصباحية. بدي أرجع لأستراليا وأرجع للموضوع اللي انطلقنا فيه اليوم واللي شبينا أشناه مع زميلنا محسن، هو بيتعلق بالنسبة للسفر، تكاليف السفر الباهظة اللي عم تكون من دافعو الضرائب، من الجيوب دافعي الضرائب. من عام 2022 زار وزير الطاقة كريس بوين حوالي 25 دولة كفل دفعوا ضرائب بكامل التكاليف واللي تجاوزت مليون دولار، مثل ما عم تسمعوا مليون دولار خلال هالفترة هيدي، شملت رحلات الدرجة الأولى بزنس كلاس ورجال الأعمال، درجة رجال الأعمال. واليوم أكيد في تساؤل من قبل المعارضة واللي اتهمت الوزير بالتركيز على الشؤون الخارجية بوقت عم بيواجه فيه الأستراليون أزمة غلاء معيشي وارتفاع بفواتير الكهرباء. يعني هو رايح جاي رايح جاي على أساس أنه منتديات وعلى أساس مشاركات باجتماعات دولية، ولكن اليوم وزير الطاقة اللي تكلفت رحلاته مليون دولار
ونحن هون قاعدين عم نعاني من ارتفاع مستمر بفواتير الكهرباء، يلي طبعا اليوم كتار يلي بيطالبوا انه كريس بوين عليه انه يركز على الشأن الأسترالي وعلى المواطنين الأستراليين بدل من هيدي الرحلات المكلفة، انه تحطوا خطة لمعالجة أزمة الكهرباء. كريس بوين يلي دافع بالقول أن السفر الدولي ما بيتم إلا لما تكون وسائل التواصل الأخرى غير فعالة. لما أنتوا عملوا أي شيء لحتى نشوف أنه منا فعالة، أنه عملوا شيء بالداخل أنه لحتى نشوف أنه ما فعالة. ما بعرف إذا هو بالخارج رح تلاقوا حلول، مثلا أنه في مثل بيقول أنه الكنيسة القريبة ما بتشفي، فهون ما بعرف يعني إذا مثل ما عم بيقول أنه هذه الحجة اللي عم بيقولها كريس بوين أنه هو عم بيرد على هذه الاتهامات، ولكن كمان مش بس وزير الطاقة اللي عم بيواجه هذه التهم بالتبذير وبصرف أموال دافعي الضرائب على الرحلات، كمان في عندك وزير شؤون المحاربين القديمة مات كيوغ يلي كمان واجه انتقادات تحدي بعد ما كشف تحميله الدافعي الضرائب تكاليف سفر زوجته بالوقت يلي تم فيه كمان إلغاء مخصصات سفر لوالدي بطل الحرب كاميرون بيرد، يلي كمان حصل على وسام بفيكتوريا كروس تقديرا لشجاعته بأفغانستان بعام 2013. إذن خلينا نتابع نحن وياكم يعني كمان التقرير اللي كشفت انه هون وزير المحاربين القديمة شؤون المحاربين القديمة حمل دافعي ضرائب اكثر من 2800 دولار لتغطية رحلة زوجته لسيدني لحضور حفل الال جي بي تي ميليتري بول، وكمان اضافه ل 2900 دولار لرحله العوده لبيرث، بالاضافه الى 500 دولار لأوتيل وما يقارب 300 دولار لسيارات حكومية. وزير شؤون المحاربين القديمة كمان بنيو ساوث ويلز ديفيد

0: من ضغوط نفسية. هيدي الدراسة اللي تعد الأكبر من نوعها واللي بيّنت أنه الأهالي من مختلف الفئات بيعانوا من الوحدة، من الشكوك وهيك من قلة الثقة بالنفس وضعف مثل ما سبق ذكرت ضعف الثقة، فيما أشار أنه أكثر من 10% منهم يلي بيعانوا من أعراض نفسية سريرية بتطلب دعم متخصص. فهيدي نتيجة ممكن تكون نتيجة الضغوط الحياتية اللي بتبين أنه 60%، صوروا النسبة، نحن عم نحكي عن دراسة على مستوى أستراليا، 60% من الأباء والأمهات بأستراليا بيعانوا من ضغوط نفسية. وهالدراسة اللي شملت 10,000 شخص بيّنت أنه أكثر من النص 60% اللي بيعانوا ضغوط نفسية كبيرة، وأكيد نتيجة يمكن الظروف العمل، الظروف الاجتماعية الحياتية. فخليني أسمع رأيكم على الهواء بهيدي الدراسة على 0296-333-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. ما تنسوا كمان الموضوع الأبرز اليوم، العقوبات اللي فرضت على عناصر نواب تابعين لحزب الله وأيضا بعض من الشخصيات لحركة أمل والجهاز الأمني، يعني كمان اليوم استخبارات الجيش والأمن العام. فأكيد حزب الله يلي تعود يمكن على هيدا الموضوع، تعود عقوبات رايحة عقوبات جاية تصنيف إرهابي، فهيدا الشيء اللي ما كتير جديد على الحزب، ولكن على حركة أمل وعلى الأجهزة الأمنية عنا بلبنان. يعني هيدي مسألة كمان مثل كأنه رسالة واضحة للجيش ولقيادة الجيش. منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع وقفة قصيرة مع البريك، ومن بعدها جولة أخبار الساعة 8:30.
1: بعدنا معكم ببرنامجكم الصباحي Breakfast Show 1638 AM أستراليا The Original TME.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: A series of AI generated.

0: Reputed regional news websites is believed to be the first instance of what's been coined pink slime journalism in Australia. The phrase describes low-cost and low-quality articles and web pages which mimic traditional local news outlets. They're often produced to fill online sites, attracting more clicks and more advertising dollars. The term originally comes from the meat industry. Pink slime refers to cheap beef mince produced from offcuts and treated with ammonia to make it more appealing but at a reduced cost. Bridget O'Connell is an AI media academic and says these cheap, low-cost news stories are already huge in places like the US and Europe.
1: And I would say this would be one of the first sightings of pink slime journalism in Australia.
0: The sites were uncovered by the ABC in March, operating under mastheads such as the Mandra Reader, Esperanza Gnosis and the Bunbury Guardian. The sites appeared to publish news content scraped directly from local news outlets, including the ABC. The sites were taken down once the ABC started asking questions about the origins of the stories and their journalists. Bridget O'Connell says it's concerning regional areas were targeted.
1: Regional communities are the most vulnerable. They've seen often their local newspaper shut down.
0: The mastheads had created fake journalists and credited them with writing the articles. They had fake photos, bios, and some even claimed they had reported on local issues for many years. Bridget O'Connell says AI-generated journalism damages the credibility for all news publications.
1: We get our world view through news. If we don't know who's producing the news and for what end, then it makes it really difficult for us to participate with confidence in society.
0: The publications also used AI to recreate photos, with the Bunbury Guardian publishing two articles about court cases with fake crime scene photos. Media expert Monica Attard says that's problematic.
2: In the case of using imagery that is AI generated, you can't be sure that it is being used to support and not undermine truth. And that raises all sorts of problems, I think, for a legal case.
0: An ABC investigation into the ownership structure of the sites revealed Anton Loukanis as the person behind the mastheads. Mr. Loukanis is an Australian web developer who currently lives in Singapore. He said in a statement the pages were an experiment gone wrong. Mr. Loukanis said the tech was exciting, but he has now learnt there needs to be guardrails. A lot more care is needed, he said. The websites have all been taken down.
3: ترامب يقول إن بلاده ستحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. إعلام إيراني يتحدث عن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى إطار اتفاق. واشنطن تفرض عقوبات على برلمانيين لبنانيين ومسؤولين أمنيين قالت إنهم على صلة بحزب الله. القضاء التركي يحكم بعزل رئيس حزب المعارضة الرئيسي في البلاد من منصبه وإعادة تنصيب الزعيم السابق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض إيران رسوم عبور على مضيق هرمز. وأكد ترامب أن بلاده ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
4: نجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور. الولايات المتحدة لا تريد فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز. نحن نتحكم بالكامل في هرمز. أما فيما يخص مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في حوزة الإيرانيين سوف ننتزع منهم. ومن المرجح أننا سندمره بعدما نحصل عليه. لكننا لن نسمح لهم بامتلاك اليورانيوم عالي التخصيب. لن نسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. في نهاية الأمر سوف نحصل على ما نريد من إيران بطريقة أو بأخرى.
3: لفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى وجود بعض البوادر الجيدة تجاه إبرام اتفاق مع إيران. أضاف أن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى طهران قريبا جدا، معربا عن أمله في أن تؤدي الوساطة الباكستانية مع إيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب. حذر روبيو من أن أي رسوم تفرضها إيران على مرور السفن في مضيق هرمز ستجعل التوصل إلى اتفاق أمرا مستحيلا. في السياق ذاته قالت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية مستمر بهدف التوصل إلى إطار اتفاق. نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن المصدر الإيراني كشف أنه تم تضييق الفجوات بين الجانبين، وأضاف أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن تقارير استخباراتية أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية، وأن الجيش الإيراني يعيد تنظيم صفوفه بوتيرة أسرع من المتوقع. بحسب المصادر، استأنفت إيران إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 6 أسابيع وبدأت مطلع شهر أبريل الماضي، إلى جانب عمليات استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها التي دمرت خلال فترة التصعيد مع الولايات المتحدة. هذا وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية أن رئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ناقشا الملف الإيراني خلال زيارته لبكين. أشار المصدر إلى أن بوتين عرض على الرئيس الصيني فكرة نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب في روسيا. من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع المصالح الإيرانية في الحسبان. أضافت زاخاروفا أن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم. في توقيت سياسي واقتصادي حساس، جمعت بكين الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في لقاء حمل رسائل تتجاوز البروتوكول، من إعادة رسم التوازنات الدولية إلى تعميق الشراكة في الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.
5: في قاعة الشعب الكبرى ببكين التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مشهد بدا أبعد من كونه زيارة دولة عابرة، فقد جاء اللقاء بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وكأن بكين أرادت أن ترسم بنفسها تسلسل الزوار وتعيد ترتيب صورتها أمام العالم. على هامش الاحتفاء الرسمي، وقع الرئيسان إعلانا مشتركا للدفع نحو عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية، ومددا معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 2001، فيما وصف شي العلاقة بين موسكو وبكين بأنها بلغت أعلى مستوى لها في تاريخها. ولم يكن الإعلان السياسي وحده ما خرج من هذا اللقاء، إذ شهدت الزيارة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تعاون امتدت من التجارة والتكنولوجيا إلى الإعلام والتعليم والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. اقتصاديا، تبدو الصورة أكثر تعقيدا مما توحي به الخطابات الرسمية، فالتبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 228 مليار دولار في 2025، متراجعا بنحو 6.9% عن العام السابق في أول انكماش منذ جائحة كوفيد، غير أن أكثر من 95% من هذه المبادلات باتت تسوى بالروبل واليوان، في تحول هادئ لكنه عميق نحو فك الارتباط بالدولار. وفي القلب من هذه العلاقة يقف ملف الطاقة. الرئيس بوتين وصف التعاون في قطاع الطاقة بأنه المحرك الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتلبية الطلب الصيني المتنامي على النفط والغاز والفحم. ووفق مستشار رئاسي روسي، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 35% في الربع الأول من 2026. ومع ذلك، وحسب المراقبين، لم يحقق بوتين الاختراق الذي سعى إليه في ملف خط الأنابيب العملاق قوة سيبيريا 2، المشروع الممتد على 2600 كيلومتر والقادر على نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقول يامال الروسية إلى شمال الصين عبر منغوليا. ورغم توقيع مذكرة ملزمة قانونيا في سبتمبر 2025، لا تزال نقاط الخلاف حول السعر والتمويل والجدول الزمني تبقي المشروع معلقا، فيما اكتفى الجانبان بالإعلان عن تفاهم حول مسار الخط وطريقة إنشائه.
6: In Sydney at North Narrabeen, a three-vehicle crash on Waycoast Parkway westbound near Elanora Road has delays back to Pittwater Road, and at Brighton the Sands, broken down truck on President Avenue eastbound blocking the left turn to the Grand Parade with some heavy delays behind it. In Melbourne, delays following a crash on the Ring Road Altona bound before Sydney Road, still slow back to Edgars Road, and a crash on the Ring Road on the Sunshine Avenue Greensboro bound entry ramp has blocked the right lane. Test driven by a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: نذكركم بحالة الطقس لليوم. بسيدني راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة توصل ل 19 درجة، ملبن جيد مشمس 18 درجة. بعد هالفاصل الغنائي بنسمع رأيكم على الهواء بالنسبة للعقوبات الخزائية.

Australia. 2ME Australia.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا 16:38 AM. إذن بآخر الأخبار من لبنان، استهدفت وغارات وعملية تفجير كبيرة بالخيام صارت فجرا اليوم بتوقيت بيروت. آخر المعلومات بعد ما أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 3089 ضحية و 9397 جريح من 2 أدار حتى 21 أيار جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. تواصل التصعيد على الأرض. أفيد عن استهداف كمان دراجة نارية بمنطقة الميادين بالحوش ما تسبب بمقتل شخص. أيضا اليوم الخبر الأبرز هو العقوبات اللي أصدرتها الخزينة الأمريكية على أعضاء من حركة أمل، حزب الله والأجهزة الأمنية. اليوم عنا بلبنان يعني كان أمر للحقيقة كان كتير ملفت. فإذا آخر المعلومات واللي صدر عن حركة أمل، أنه ما صدر عن وزارة الخزينة الأمريكية بحق الأخوين أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي عدا عن كونه غير مقبول وغير مبرر، فبيستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودور السياسي الحريص على القضايا والثوابت الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات. هيدا كان الرد اللي ورد من قبل حركة أمل. أما حزب الله اللي أكيد لغاية الوقت مرد، ولكن اللي أعلن عن سلسلة استهدافات كان ردا على الغارات الإسرائيلية. إذن خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع اليوم. إذن العقوبات اللي فرضت على حركة أمل، على بعض عناصر من حركة أمل، على حزب الله اللي تعود حزب الله كل فترة وتانية بيصير في عقوبات عليه وبيصير في تصنيف جديد له، ولكن كان الملفت هو العقوبات اللي فرضت على شخصية من عناصر الاستخبارات في الجيش اللبناني وأيضا بالجهاز الأمن العام. يعني كمان هيدا أمر جديد وهيدي رسائل عم تكون لقيادة الجيش. فخليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، كيف بتشوفوا هذه العقوبات اليوم؟ هل فاجأتكم خاصة من خلال الصدور عقوبات على نواب من حزب الله وضابط في الجيش اللبناني؟ نسمع رأيكم 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق على طبعا العقوبات اللي صارت على أحد عناصر مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر أحمدي والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني ومسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي وقائد الحركة بجنوب أحمد الصفاوي. هلا صدور عقوبات على حزب الله بصراحة ما فاجأنا، لأنه معروف يعني الموقف الأمريكي من الحزب، ولكن اللي فاجأنا أنه طال هذه العقوبات عناصر بالأمن العام اللبناني وأيضا طال عميد بالجيش اللبناني. خليني اسمع رأيكم، هل هالشي فاجأكم؟ على 02-96-53-00 عبر الواتساب على 04-10-638-638. ما بدنا ننسى يعني كمان نهار تنين رح يكون عيد المقاومة والتحرير اللي بعده مشكل يعني الأعلان رئيس الحكومة نواف سلام. يوم تنين عيد المقاومة والتحرير 25 مايو هو عطلة رسمية، وهيدا الشيء اللي أكيد لقى كتير من الانتقادات. يعني اليوم نحن عم نحتفل بتحرير الأرض، وأين نحن من تحرير الأرض اليوم؟ هلأ أكيد فيك تنتقد وفيك يعني تعارض على هذه الخطوة وفيك طالب أنه بإلغي هذا اليوم، ولكن ما فيك تتصرف مثل ما تصرفت بصراحة ديما صادق. يلي ما كان حلو يعني. طبعا هيدا الطريق أو الأسلوب اللي استعملته ديما صادق. هلأ برغم من أنه نحن عنا حرية رأي وتعبير عنا بلبنان، فيك توصل الكلمة، فيك توصل الرأي، فيك تعارض، ولكن التعارض بطريقة تختارها بالتوقيت المناسب وبالشكل المناسب. أنه تعمل هيك دبكة وزفة ورقصة احتفالا بيوم عيد التحرير، يعني هي عم تاخدها بطريقة فيها سخرية، عم تاخدها فيها سخرية. فأكيد خليني اسمع رأيكم، هل كان تصرف فينا نعتبره فيها من حرية الرأي والتعبير، أم فعلا كانت غير لايقة، كانت من الإعلامية ديما صادق أنه تعمل هيك مثل دبكة ببرنامجها احتفالا بيوم عيد المقاومة والتحرير ب 25 من مي، وهو يعني أسلوب ساخر كان على عطلة رسمية رح تكون نهار التنين بعيد المقاومة والتحرير. ونحن يعني إذا بدنا نطلع بالواقع اللي عايشينه، مثل كأنه الواحد عم بيكذب على حاله. هلا أكيد نحن كلنا احتفلنا بيوم عيد المقاومة والتحرير عام 2000 ودحر الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق اللبنانية، ولكن رجعوا اليوم ليحتلوا مساحات أكبر ومناطق وصلت ل 68 منطقة حسب ما ذكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اللي يعتبر أنه 68 منطقة محتلة أصبحت اليوم عنا بجنوب اللبناني. فما بعرف إذا قلنا عين نحتفل اليوم بعيد المقاومة والتحرير. خليني اسمع أنتو رأيكم على الهواء على 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص، هل فعلا لازم يلتغى هيدا اليوم كعطلة رسمية بلبنان، أم بتوافقوا رئيس الحكومة اليوم أنه تأكيد على أنه رح يكون هيدا اليوم هو يوم وطني ويوم عطلة رسمية عنا بلبنان؟ خليني اسمع رأيكم كمان على الطريقة اللي استعملتها ديما صادق بهيدا الطريقة والأسلوب اللي كانت تمبري عبرت عنه ببرنامجها على 02-96-33-330. عم نستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء.
1: اتصل هلا هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96-53-0 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ، ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام، حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
6: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
0: انتقادات من قبل المعارضة على وزير الطاقة كريس بوين اللي سافر حوالي 25 زار 25 دولة فيما تكفل دافعو الضرائب بالتكاليف واللي تجاوزت المليون دولار شامل رحلات الدرجة الأولى. وأيضا كريس بوين اللي دافع نفسه بالقول أنه سفر دولي لا يتم إلا لما تكون وسائل التواصل الأخرى غير فعالة. أيضا في عناوين هذا الصباح اليوم كشف تقرير أنه حصة تمويل مكافحة الإرهاب داخل أجهزة الاستخبارات والأمن شهدت تراجع ملحوظ منذ عام 2020 وذلك قبل الهجوم الإرهابي اللي وقع بمنطقة بونداي بمدينة سيدني. أيضا أفادت تقارير أسترالية بأنه مجموعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش غادروا مخيم الهول في شمال شرق سوريا تمهيدا لعودتهم إلى أستراليا بعد سنوات من الاحتجاز داخل المخيمات السورية. وتأتي هذه الخطوة بعد وصول دفعة سابقة من 4 نساء وتسع أطفال إلى أستراليا من هيدا شهر، حيث أوقفت الشرطة الفيدرالية 3 نساء ووجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب وجرائم ضد الإنسانية. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبع بعض لحظات من هالوقت.
9: Get the news first from 2ME.
10: Australia News. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الخامسة والنصف. نبدأ هذا الموجز مع زميل إبراهيم الغريب من محيط الخيام لإطلاعنا على كل التطورات والمستجدات في هذه الأثناء. تفضل إبراهيم. إبراهيم ضاوي
11: عفوا. إبراهيم الغريب. الخريطة التي نشرها حزب الله قبل ساعات قليلة.
10: إبراهيم ضاوي. تفضل نسمعك. إبراهيم تفضل نسمعك.
11: نعم غدي، أبدأ من الخريطة التي نشرها حزب الله قبل قليل والتي تحدث فيها عن الاشتباك في بلدة حداتة والاشتباكات التي وصفها حزب الله بالبطولية. نحن الآن بتنا نتحدث عن محور اشتباك كامل متكامل في تلك البلدة، تتركز تلك الاشتباكات في 4 محاور، أو هذا المحور تتفرع منه 4 محاور، أبرزها بركة البلوع في تلك البلدة إضافة إلى محور الحسينية، كذلك محور البيدر ومحور في جنوب شرق تلك البلدة. إلى جانب ذلك أيضا نتحدث خلال بيانات حزب الله، أو نلاحظ في بيانات حزب الله الأخيرة أنه يركز استهدافاته على رشاف وعلى الأوزح وعلى دبل. لماذا؟ لأن هذه القرى والبلدات تعتبر واقعة على الجهة الخلفية لبلدة حداتة، وبالتالي يصوب حزب الله على تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين هناك أو المحتلين هناك، لأنهم يشكلون خط الإسناد لجيوش أو لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يشتبكون في بلدة حداتة. إلى جانب ذلك أيضا نتحدث عن القصف المدفعي الذي طال عددا من القرى والبلدات الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، وكذلك هنا تجدر الإشارة إلى ذكر زوتر الشرقية وكذلك فرتبنيت وميفدون، وهذه القرى التي تتعرض من وقت إلى آخر لقصف مدفعي عنيف من قبل مرابط الاحتلال الإسرائيلي. المناورات الإسرائيلية مستمرة غدي. حزب الله كان قد أعلن أيضا عن سلسلة عمليات بما فيها عملية حداتة التي كنت قد تحدثت عنها في مطلع الرسالة، إلى جانب عمليات أخرى في دير سريان وكذلك أيضا في إرشاف. كذلك أيضا هنالك مناورات جوية إسرائيلية تدور بين الوقت والآخر على مستويات عالية كتحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية وكذلك المسيرات على علوين متوسط ومنخفض، عفوا، إلى جانب المناورات البرية تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تفجير بين الوقت والآخر، كذلك عمليات تمشيط عند الجانب الشمالي لبلدة الخيام. تركز هذا التمشيط عند أقصى الجانب الشمالي لهذه البلدة في ساعات ما بعد منتصف الليل، وأيضا كنا قد سمعنا عن أصوات تمشيط خلال الساعات الماضية ناجمة عن عملية تمشيط عالية عند الجانب الشرقي لبلدة الخيام. غدي،
12: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم الغريب على هذه الرسالة. الآن ننتقل إلى زميل إبراهيم ضاوي الذي ينضم إلينا من مدينة سول للاطلاع أيضا على التطورات الميدانية تحديدا في هذه الأثناء. كيف تبدو الصورة؟
13: نعم غدي، وربما لكي نستكمل ما بدأه الزميل إبراهيم الغريب حول بيانات حزب الله، ما كان لافتا في آخر بيان تم نشره والإعلان عن استهداف بلدة إرشاف والتجمعات الإسرائيلية للجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه البلدة بمحلقات أبابيل، هذه للمرة الأولى في هذه الحرب. قاله يعلن الحزب استهدافه لهذه الجنود الإسرائيليين والتجمعات الإسرائيلية بمحلقات أبابيل، وهذا ربما يعد تطور في سياق المعركة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا عناصر حزب الله المتواجدين في هذه البلدة، والتي يعلن بشكل يومي عن محاولات للتقدم من إرشاف باتجاه بلدة حداثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هنا في القطاع الغربي ما تم رصده في الساعة الأخيرة هو عبارة عن 3 غارات باتجاه بلدة المنصوري، كل غارة منها كانت عنيفة ارتفعت منها سحب الدخان، هذا بالإضافة أيضا إلى رصدنا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت طريق عام الحوش البازوري، وتحديدا تم استهداف دراجة نارية عند هذا الطريق. المعطيات الأولية تشير إلى سقوط شهيد نتيجة هذا الاستهداف، بالإضافة أيضا إلى ما تم الإعلان عنه من استهداف بالقرب من مستشفى تبنين الحكومي، ما أدى إلى أضرار كبيرة وجسيمة في مستشفى تبنين الحكومي الذي لا يزال يعمل ويستقبل أيضا الشهداء والجرحى بشكل شبه يومي، بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه بلدة الحنية وقصف مدفعي ثقيل باتجاه بلدة المنصورية الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. بدوره أيضا حزب الله يعلن عن استمرار تنفيذ عملياته باتجاه بلدتي الناقورة والبياضة في هذا القطاع، ويقول أنه يحقق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين والأليات التي يدمرها من خلال الصاليات الصاروخية أو حتى القذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية. غدي،
12: شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم ضاوي. كشف وزير الزراعة نزار لهاني أن الحرب تسببت في نزوح آلاف المزارعين ونفوق الثروة الحيوانية وتدمير البنى التحتية وسط توقعات بمواجهة 1,240,000 شخص، انعدام أمن غذائي حاد وتزايد نسبة المحتاجين للدعم إلى 24%. وخلال جلسة حوارية بعنوان التداعيات العميقة وغير المسبوقة للحرب على القطاع الزراعي والأمن الغذائي في لبنان، أوضح الهاني أنه وفقا لبيانات أيار عام 2026 تضرر أكثر من 56,000 هكتار من الأراضي الزراعية، ما يعادل أكثر من 22% من المساحة الإجمالية للبنان، وتجاوزت الخسائر الإنتاجية أكثر من $500 مليون، فضلا عن الأضرار المباشرة التي تخطت 41 مليون دولار. شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للحفاظ على الأمن في المطار باعتباره البوابة الأولى للوافدين إلى لبنان وواجهة أساسية تعكس صورة البلد. وخلال استقباله رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري طلع منه على الإجراءات الأمنية في مطار بيروت الدولي، وأعطى التوجيهات اللازمة لتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضبط الأمن بما يضمن سلامة الوافدين والمسافرين وحسن انتظام العمل. كما تناول اللقاء التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض لقليعات والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواكبة أي خطوات مستقبلية مرتبطة بتشغيله. عقد وزير الطاقة والمياه جو صد يومي الأربعاء والخميس ورشة عمل مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي، تمحورت حول الجهود لإنتاج الطاقة على الغاز في لبنان بدءا من دير عمار. تركز البحث على الصعد القانونية والتقنية والتمويلية المتعلقة بإنشاء محطة تغويز قائمة ومعمل جديد لإنتاج كهرباء على الغاز يتم السعي لإنشائه. شارك في الورشة إلى جانب الصدي وممثلي الاي اف سي ممثلون عن المجلس الأعلى للخصخصة ووزارة المال والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومؤسسات كهرباء لبنان. خلصت الورشة بعد الاطلاع على الدراسات إلى وضع خريطة طريق سيعمد إلى تنفيذها، كما تحدد موعد لورشة عمل جديدة في 15 من الشهر المقبل. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بازشكيان التقى القائد العام للجيش الإيراني لواء أمير حاتمي، وجرى التأكيد أن الحكومة تقف بكامل طاقاتها إلى جانب القوات المسلحة وستدعم الخطط الاستراتيجية للارتقاء بالقدرة الدفاعية، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة في الظروف الإقليمية الحساسة، وأن دور الجيش في تأمين الأمن القومي وحراسة وحدة أراضي البلاد والارتقاء بالردع الدفاعي هو دور حاسم واستراتيجي. من جانبه أعلن حاتمي أن الجيش على أهبة الاستعداد لتقديم رد حاسم يبعث على الندم ويليق باقتدار إيران ضد أي نوع من التهديد أو الاعتداء. أكد رئيس فلاديمير بوتين أنه في ظل التوتر المتزايد في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يبقى الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة دولة اتحاد روسيا وبيلاروس، ما يضمن حل قضايا الردع الاستراتيجي والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي. وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمناورات القوات النووية التكتيكية التي انطلقت في 18 من الشهر الحالي. نتابع هذه المشاهد معا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: الشباب. يعني بوقتها هالغنية هيك شوي تحمسنا مع الطقس الغارد عندها الصبح. مع تعليقاتكم على الهواء ومداخلاتكم على مواضيع اليوم, في كتير من المواضيع اللي تستحق أنه فعلا نضوي عليها, وخاصة ما يحدث اليوم عنا بلبنان وما يحدث بأستراليا كمان. خلينا نبلش بأستراليا لأنه نحن بشكل عم تتكرر هذه الأخبار, خاصة من خلال الصرف والهدر على رحلات للخارج واللي عم تكون مكلفة واللي عم بتكون من دافعي الضرائب يلي اليوم هني عم بيتكفلوا الرحلات الخارجية اللي وصلت اليوم لوزير الطاقة كريس بوين $1,000,000. هذا بالإضافة يعني كمان لأحد الوزراء لشؤون يعني كمان شؤون المحاربين القدامى يلي كمان اليوم نشوف كان عم بيروح ويسافر عائلته وولاده أبنائه زوجته. فما بعرف يعني ما عم بيشتغلوه على طريقة هيك اللبنانية. وكمان بنفس الوقت اليوم هيدا الصرف وهيدا الهدر اللي عم بيكون من قبل بعض الوزراء, خاصة وزير الطاقة اللي دافع بيقول أنه هيدي رحلات بمحلة وهيدي رحلات يلي طبعا ضرورية, ولكن ما كتير أقنع المعارضة لليوم عم تتهمه بعملية هدر أموال دافعي الضرائب اللي اليوم وزير الطاقة وزير الكهرباء وزير طاقة يلي اليوم عم بيسافر للخارج وعم بيكون في ما بعرف إذا هو هدر أو هي هذه الرحلات هي بمحلة, ولكن وصلت $1,000,000, وصلت $1,000,000 بفترة قصيرة. وهون المواطن اليوم الأسترالي اللي عم بيعاني من فاتورة الكهرباء بشكل كتير كبير, نتصوروا وزير الطاقة بيصرف على رحلاته $1,000,000, وهون صرخة المواطن اليوم من خلال الغلاء الحاصل بالكهرباء. هيدا بالإضافة لموضوع كمان كتير مهم, العقوبات على حزب الله, على حركة أمل, على بعض القادة الأمنيين بالأمن العام وبالاستخبارات الجيش. أحد مسؤولين الاستخبارات بالجيش في الضاحية الجنوبية. فأكيد اليوم هذا الموقف اللي صدر من قبل وزارة الخزينة الأمريكية اللي عامل ضجة كبيرة, واليوم هل هي رسالة واضحة؟ هل فعلا رح يكون في هونيكي كمان أسماء جديدة رح تنضم للائحة اللي سمعناها اليوم؟ فكيف بتشوفوا هذه القرارات وما أصدرته وزارة الخزينة؟ هل هو برأيكم قرار سياسي أم فعلا قرار بمحله نتيجة يعني محاولة عرقلة السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله اللي هو معضلة كبيرة, وكان من قبل ما تندلع الحرب كان في مطالبة من زمان يعني بنزع سلاح حزب الله. ما فينا ننسى أنه مش من اليوم ومش من وقت ما اندلعت الحرب بغزة ومش من وقت ما انخرط حزب الله بالحرب في غزة وفي سوريا, كان دائما يبقى موضوع حزب الله يعني نزع سلاح حزب الله هو موضوع على الطاولة وموضوع نقاش عنا بلبنان من وليدة اليوم. فكرمال هيك اليوم خليني اسمع أراءكم وتعليقاتكم حول هيدا الموضوع. هل بتشوفوا هيدا اتهام سياسي, قرار سياسي؟ نسمع رأيكم وتعليقكم كمان على الإعلامية ديما صادق اللي كانت بحلقتها قامت عملت دبكي وزفي وهي مثل ما عم تقول يعني بطريقة ساخرة عم تحتفل بيوم عيد المقاومة والتحرير. للحقيقة ما بعرف إذا حبيته ما حبيته, لكن أنا هيك شوي بعطي هيك رأيي أنه فيك تنتقد فيك تعارض فيك تعتبر أنه عيد المقاومة والتحرير مفروض يلتغى, مش يعني منا المسألة أنه ممنوعة أنك أنت تفكر أو ترفض أو تعارض, ولكن إذا بدك تعارض عارض بطريقة ما تجرح ما تكون نافرة ما تكون مأزية, خاصة بظل الوضع اليوم القائم عنا بلبنان. كان الحقيقة أنا حسيتها كتير منا ليه أو منا ما يعني ما بتوصل الرسالة. إذا بدك تعارض وتوصل رأيك بطريقة أنه حتى خصمك يسمعك، بدك تعارض بطريقة أولا منطقية، بطريقة حضارية، وبطريقة ما تأذي. فأنك تعمل دبكة وهيصة وزقفة أنه أنت عم تحتفل بعيد المقاومة والتحرير، وهيدي رسالة مثل يعني مثل كأنه عم تسخر من هيدا اليوم، فحسيتها أنا ما كتير بمحلة. أنتو شو رأيكم بهالتصرف اللي كان للإعلامية ديما صادق؟ منتابع مع تعليق على الهواء. معنا هادي على الخط، صباح الخير.
1: صباح النور ست كلودي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور هادي.
1: ست كلود معلش يعطيني شوية وقت اليوم.
0: فضل.
1: أول شيء بالنسبة لديما صادي، حياة عمرها ما كانت منطقية، وكل عمرها إعلامها رخيص يعني، فما حدا بيعلي عليها. بالنسبة
0: لا مش بالضروري، لا مش بالضروري يكون إعلامها رخيص، عندها أسلوبها، عندها طريقتها. بس أنا علقت على
1: رخيص،
0: لا ما بعرف هلا ليه بده يكون اسلوبها رخيصة، عندها معارضة ولو مرة يعني حتى.
1: لأنه بده يعارض، بده يعارض اوكي مثل ما انت قلتي من شوي، بده يكون عنده اخلاق وبده يكون عنده منطق، ولما بده يبلش يقلل الاخلاق صار اسلوبه رخيص.
0: نعم،
1: فهذا الاسلوب الرخيص عم بحكي عنه. لما واحد اي واحد باي نقاش بده يقلل الاخلاق وصل لمرحلة الرخص، ما بقى عنده شيء قد
0: اوكي.
1: اوكي بالنسبة لموضوع البادجت طبعا عم تحكي الوزراء ومن اسرائيل، كل الحكومات بنسمعها ببلشوا يرشوا الرمل بالعيون انه شوفوا هذا صرف وهذا صرف، بينما هو الصرف هذا ما هو شيء بالنسبة للاموال اللي عم تبذر من دافع الضرائب، في مليارات الدولارات عم تبذر، بيروحوا بيطلعوا على المليون وبينزلوا المليار. بالنسبة للموضوع الأهم اللي بدي أحكي فيه اليوم،
0: هل بتشوف مبررة هالرحلات والسفر للوزراء؟
1: هذا شأن حكومي، هل في قانون يرخص يسمح له بشيء؟ يحسبوا ضمن القانون، ما بيرخص القانون، بيحسبوا حسب القانون. يعني ما هذا بس هي دعاية إعلامية، ما شفنا ولا وزير لا بعهد موريسون ولا بعهد الحكومة اللي قبله ولا بعهد ألبانيزي حدا وزير
0: تحاسب
1: على
0: خاطر
1: يعني.
0: بس يكون وزير الطاقة اليوم عم بيسافر للخارج، زار ما بعرف كم 25 دولة، ما بعرف يعني قريب الرقم، ولكن التكاليف اللي وصلت لمليون دولار، ونحن عم نحكي عن وزير الطاقة، عم نحكي عن وزير الطاقة على ارتفاع أسعار الكهرباء هون عنا في أستراليا.
1: اليوم وزير الطاقة في عنده بادجت بيشتغل ضمنا، كمان عم دافع عنه أنا بس، ولكن اليوم في محكمة وفي محاكمة بيشوفوا هل في تبذير بالموضوع هذا ولا كان ضمن.
0: طيب ماذا عن عائلاتهم، عن زوجاتهم، عن أولادهم؟ أنه هل يعقل
1: يعني؟ بس بقول لك حسب القانون شو بنص. بس بدي أحكي على الموضوع الأساسي اللي عم اتصل فيك اليوم كرماله.
0: تفضل.
1: امبارح في احد المستمعين اول امبارح كمان طلع معي، خصوصا كنت عم تحكي على موضوع الادباء في سوريا وباسم الحزب السوري القومي الاجتماعي.
0: نعم.
1: انا مني حزب سوري قومي اجتماعي، لا انتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي للاسف يعني. كنت اتمنى ومؤخرا بعد الحديث عم يصير كنت بتمنى اني لو كنت منتسب للحزب السوري القومي الاجتماعي، لانه هذا الشيء بيخربني. فالشخص هذا اللي اتهم امبارح الحزب السوري القومي الاجتماعي بالارهاب، بحب اساله
0: يمكن تتوافق معه بالفكر، ما هيك؟
1: لا انا مني ضد الشخص، هو عنده فكره.
0: عم تقول تتمنى ما عم تقول تتمنى انه تكون
1: اكيد اتمنى اني انتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي، لانه هو من انبل واشرف الاحزاب يلي بغض النظر عن الممارسات اليوميه يعني بشوفها، انا بحكي عن العقيده هو من أشرف وأنبل العقائد الحزبية اللي نشأت في لبنان وفي الشرق الأوسط في المستوى، واليوم عقيدة

0: بضم لبنان إلى سوريا. هو ما طالب بضم لبنان إلى سوريا. هو طالب بإنشاء اتحاد بين هذه القوميات أو هذه الشعوب اللي قائمين في فيما يسمى بسوريا الكبرى. أي العالم أخذت مأخذ اسم سوريا يلي هي ربطوه بالنظام السوري الأسدي يلي صاروا بيكرهوا العالم الحزب الثوري قومي اجتماعي. وهيدي الفكرة الكادي فهمونا يا رحل الظهر إنه السوري قومي اجتماعي يعني أنت وسوريا بدك تنضم لسوريا. لا، الحزب السوري قومي اجتماعي ما بيحكي بضم لبنان إلى سوريا، ولا عم بيحكي بضم العراق إلى سوريا، ولا عم بيحكي بضم فلسطين إلى سوريا. هو أنشأ كيان بدك تسميه باتحاد دول سوريا الكبرى، بدك تسميه اتحاد دول الشرق الأوسط، بدك تسميه شو بدك تسميه.
1: عظيم، خليك
0: الدراسات التاريخية أنه يسميه سوريا الكبرى.
1: عظيم، خليني تابع مع توني معنا على الخط. صباح الخير لك توني من باريماتا.
2: صباح النور ستي كلود لألك وللمستمعين وخصوص للمستمع هادي.
1: يا هلا
2: هادي عم بيحارب وبيدافع عن أحزاب إرهابية لازم يكون ممنوع يطلع على الراديو على كل حال.
1: لا، ليه بده يكون ممنوع يطلع على الراديو؟
2: لانه كل واحد ارهابي مطالب.
1: لا، ليه بدك ليه عم بيعطي رايه يا
2: على كل بيعطي رايه.
1: لا، بدك تروق شوي. بدنا نروق لانه هيدا رايه.
2: بجاوب عن اللي حكيته انا. حزب القومي الارهابي القومي السوري الفاشل هذا ما لازم يكون موجود بلبنان اذا ما حمل العلم اللبناني ومشي بقانون اللبناني. ثاني شغله، العقوبات عن النواب والوزراء وضباط من الجيش حكينا فيه هذا من 6 شهور. قلنا انه لازم الجيش يتشحل مثل ما بيشحل الزيتون من غصان اليابسي والتين من غصان اليابسي تتنتج. اذا وبالتحرير حاجة تحكوا بالتحرير، جبلنا تهجير والتعتير. شو بدأ اسرائيل غير هيك؟ ما لح بيصير.
1: نعم،
2: لأنه التحرير صاحب التحرير اللي مات بيقول 17 أيار يوم مجيد بقى ريما صادق لازم يكون معها وبشجعها ترقص وتغني وتفرح حلوة في انكسار الحزب.
1: هيدا يعني رايك توني. خليني اوكي لا عم تشراني روق شوي. لا بعدك معنا يا توني. خليني اتنفس بس توني، خليني اتنفس. بعدك معنا على الهواء، روق شوي. بدنا نروق، خليك هادي معنا على الخط. كمان حبيبي جاوبك وفكي كمل. مش عم نتساير. لا، ما عم نتساير. اوكي، عطيني رايك، كمل رايك اذا ما حابب كمان تتابع. ما عندي مشكله، كمل فكرتك ورايك واكيد رح ارجع انتقل لاتصالات ثانيه. تفضل.
2: وزير الاعلام بلبنان قال كل واحد بيدافع او بيساند او بينتمي لحزب الله هو خارج القانون. مزبوط ولا لا؟
1: صح.
2: طيب، رئيس الحكومة قال المقاومة صارت ورانا لا بتحكوا فيها، والتحرير انتهى وحزب الله إلى زوال. رئيس الجمهورية قال نحن لبنان رجع يستعيد قرار الحرب والسلم، ما حدا غيره بيحمل السلاح. إذن حزب الله متمرد إرهابي عم بيعارض الدولة وبيسلم سلاحه، شو ما صار فيه بيستاهل.
1: هيدا رأيك توني، شكرا للمداخلة. رح أتابع وأرجع لهادي بشكل سريع قبل ما أنت إلى اتصالات تانية. تفضل هادي، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، خلينا خلاص عطيني رأيك لو سمحت، كلمة أخيرة لأن عندي اتصالات.
0: هل هو عنده اليوم شو الدليل اللي عم يعطيه إنه هذا حزب إرهابي؟ الشغل الثاني عم بيقول انه الحزب القومي يرفع علم الزوبع ولا يرفع علم اللبناني. كل الاحزاب عندها اعلام، الهويت عنده اعلام، الكتيب عنده اعلام، الحزب الله عنده اعلام، كل العالم عندها اعلام. يعني ما دخل هذا الحزب رفع علم ولا ما رفع علم، هيدي الشغله بتصور انها تافهه اكثر منها ما عم يحكي بالمنطق اللي لازم يحكي فيه.
1: شكرا لك هادي على المداخله. رح اتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. فاتن معنا من بيروت سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور، كيفك؟ شو أخباري؟
1: يا هلا، صباح النور
3: حبيبتي. بس أنا حابة أعلق على ديما صادق.

0: نعم.
1: هو بشكل عام الاستفزاز ما نحلو ابدا بغض النظر هي مع او ضد. يمكن تكون هي supporting the other side. كمان ما حلو تكون مستفزة. انا ما عم بحكي مين هي عم تعمل support. هو بشكل عام الاستفزاز ما نحلو. والصحافي رساله أكبر رسالة وأكبر رسالة هي صحافة هي رسالة الصحفيين. مثل كأي شغل الدكتور عنده رسالة، الأم عنده رسالة، الأب اللي بيشتغل، كل إنسان بالحياة الله بعت معه رسالة يوصلها.
0: نعم.
1: هي أنا ما بقلك شخصيتها قوية وشاطرة وأتحالة ويعني وكان في بالحياة كثير تحديات على الصعيد الخاص والعام. بس توصل إنها تستفز أشخاص تانين وأنت بتعرفي ما بس الحزب اللي تضرر من هالحرب قديش في عالم أبرياء ماتوا. عرفتي؟ يعني أنا ما نحلو كيف هي دبكت وبعدين الطريقة اللي عملت فيها الردية اللي قالتها يعني حسيت إنه منو لبق لها أبدا في تصنّع يعني لدرجة كتير عالية واستفزاز للعالم ولدم العالم البريئة.
0: نعم خليكي معي فاتن.
1: نعم العالم البريئة.
0: عظيم خليكي معي فاتن. رح استقبل معك عمر من رايت سيدني. هل بتوافق عمر ما ذكرته فاتن تعليقك على اسلوب ديما حي ديما صادق
2: ديما صادق صح. اول شيء بدي قبل ما جاوب فاتن بدي اسالك سؤال. اذا انا اليوم جيت جبت لك ورده وبكره لا سمح الله مديت ايدي عليك بتضلك تتذكري هالورده وتحتفلي فيها؟
0: هلا بس ما بدنا اوكي
1: اكثر من الورده.
0: سوري فاتن
1: اتذكر الاشياء البشعه اكثر من الورده.
2: اها يستمتمز. اليوم حزب الله عمل وقدم تحرير للبنان سنه 2000 اللي هو ب 25 ايار. ها هي الورده رجع من بعد عمل 7 ايار. ها هو الكف اللي مدت الايد. نحن أي واحدة بدنا نتذكر.
1: بس ما تنسى هي مش إنسان عادية. بتعرف لو إنسان عادي على الشارع عمل هيك بتمرق له إنه إنسان سخيف وعادي ومنه متعلم وهيك. بس بالنسبة للشخص اللي عملها تصور رضا مثلا شاب طلع على التي في وعمل حركاته ورقصوا هيك وشخص تاني عادي.
2: بس أنا بدي أسأل
0: هل بتلاقيها صورة ليقة لحتى تعبر عن معارضتك؟
2: عم تسألين لأيه؟
0: ايه عمر
2: لايقة ولا مش لايقة؟ اليوم بطل فيه الاتيك القديم. ما هالمشكلة يعني اذا بتحضري بتشوفي علي برو شو عم بحط على الفيسبوك بترزق عليه.
0: ايه يعني بس انه هيدي طريقة هيدا اسلوب مستفز وغير لايق. بس
2: وعلي برو هو مو
0: كمان
2: المنار يعني
0: كمان
2: بدك شيء مستفز
0: ممكن يعني ممكن
2: في اسلوب مستفز. بس اسمعوني دي في اسلوب مستفز صار له سنين وسنين وعشرات السنين مش عشرة واحدة عشرات لبنى.
0: نعم خليني استقبل
2: يعني معقول علي برو بيطلع بيقول كل واحد مسيحي بتشوفه بذوق عليه؟ حضرتوا له الفيديو ولا
0: لا؟ هلا هو انا حضرته لهيدا الفيديو بالتحديد. هيدا كان عم
2: بيو
0: هلا انا كله علي برو يعني من الاول للاخر بلاقي اسلوبه كتير رخيص لابعد الحدود يعني لابعد الحدود
2: يعني
0: لانه ما
2: لازم يودوها افغانستان هذا ما بعرف لوين يعني.
0: اي بس مش بهيدا الفيديو مش عم بيوجه رساله للمسيحيين كمسيحيين بالوقت يلي كان عم بيوصل الرساله لشيء اللي شفناه نحن يهود كان عم بيبزقوا على مسيحيين ودفش الرهبه كرمال هيك.
2: ابدا ابدا مش مزبوط مش مزبوط. اليوم علي برو لقطة هيدي قصه البزق على اليهود اللي ببزقوا على المسيحيين هي مثل ما واحد بيقول لا قال لا اله يا حبيبي اسمعها كلها لا اله الا الله.
0: نعم.
2: يعني اليوم ما طلقت الخبريه من ذنبها وتمشي فيها وتحر فيها على ذوقها. اليوم انا هلا لنرجع للموضوع الاساسي في وانسيلي علي برو في منطق. اليوم في اسلوب تعاطي مع شارع معين بلبنان انت الطوائف والاديان واللي بدك اياه. انا ماني متعصب ابدا بس اليوم في شعب مستفز.
0: اوكي خلينا نستقبل معك يعني حسن من ليفربول سيدني كمان حبيبي يعطينا رايي. صباح الخير لك حسن.
3: صباح الخير كلود إليك وللمستمعين ولضيوفك الكرام.
0: شكرا تفضل.
3: أنا بس عم تلفن لحتى أنا استفز حقيقة من كل من وين ما اجت الكلمات المستفزة من مين ما كان اجت. يا جماعة برجع بقول أتمنى على كل مستمع بديان مداخلة يعطي رأيه, هيدي الحرية وهيدي الديمقراطية, نحن عايشين ببلد ديمقراطي بالنهاية.
0: صحيح.
3: أتمنى أنه كل واحد يعطي رأيه بحرية ولكن من دون ألفاظ تستفز الآخر, إن كان استفزاز ديني أو استفزاز سياسي أو استفزاز اجتماعي أو استفزاز مناطقي أو عيب علينا, عيب. أعطوا رأيكم بصراحة. أوكي. نعطي رأينا بصراحة بكل شفافية بكل موضوعية, نقول نحن ضد الشغل الفلانية اللي اجت كذا من حزب الفلان ولا من حزب الفلان ولا من الفلان ولا كذا. الاستفزاز بيجيب الاستفزاز.
0: طيب. خلينا
3: لحتى
0: نستفيد من الوقت حسن لو سمحت, المواضيع اللي كنا طرحينا بس هيك نرجع نذكر فيها وحابة كتير اسمع رأيكم حول العقوبات اللي فرضت على بعض من نواب حزب الله, حركة أمل والأجهزة الأمنية, شو تعليقكم عليها؟ هل هو يعني قرار سياسي من الإدارة الأمريكية والخزينة الأمريكية؟ كمان رأيكم عن الأسلوب ديما صادق فيما بيتعلق بالنسبة ليوم عيد المقاومة والتحرير, كيف بتشوفوه؟ تفضل حسن عطيني رأيك.
3: أنا بتفق بس بقصة بمثل صغير يلي بيت من أزاز ما درش الناس بالحجار, واكتفي بهذا. يعني أمريكا وإسرائيل اليوم بشهادة كل المحافل الدولية, الأمم المتحدة, الممثلين, الناس اللي إلى أهمية بالعالم, عم يقولوا رأيهم بصراحة أنه ترامب ونتنياهو خربوا العالم. أكتفي أنا بهذا الكلام. والشواهد كتير, يعني ما بدنا كلنا بنعرف شو اللي عم بيصير. ما برجع بقول يا عم اعطوا الناس حقها وشوفوا بعدين شو بيصير. ما فيكن تقولوا للي عم ينضرب اسكوت انت وانت ارهابي ولا انت كذا, هذا الحكي ما بيصير.
0: عزيز.
3: ما بيصير. لا
0: عمر عندك تعليق سريع قبل ما انتقل لميلبن لو سمحت.
2: يعني لسوء الحظ الأجهزة الأمنية بلبنان مخروعة ومنعرف هالشي من زمان. بس
0: شكرا. عفوا أنا قطعت الخط بدون قصد, فيكم ترجعوا تتصل لعمر لكمل فكرتك. أنا بعتذر. رح أتابع من ميلبن معنا من بلاكبيرن ميلبن نبيلة. صباح الخير.
4: صباح الخير كلود, كيفك؟
0: صباح النور.
4: حقيقة أنا ما بدي دافع عن هادي بس الطريقة اللي حكي فيها توني منا منيحة.
0: عطيني رأيك نبيلة, رجعنا عم نرجع نكرر نفس الكلام. عطوني رأيكم.
4: بدأتي رأيي بالنسبة للكلام اللي قالوا الجيش بده تشحين. الحق على حزب الله اللي عم بدافع عن هيك شعوب لبنان اللي بده تشحين من أشكال توني وأتباعه.
0: خلينا نروح لبريك ومن بعدها مكمل احنا وياكم سوا المشوار الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. برجع بعتذر من عمر لأن بدون قصد قطعنا الخط. رح أتابع معكم مستمعينا بخلال هالأثناء مع وقفي قصيري مع البريك ومنتابع مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا. كونوا معنا. فإذن استراحة ومنتابع من بعدها مشوارنا.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن فريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابيجريدز، وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
8: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.
9: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، Saint أحمد the Calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
10: وجه الكمرة

0: 9:47 دقيقة داخل استديوهاتنا نائب اللبناني عن حزب الله حسين الحاج حسن اللي صرح أنه من يدعم إسرائيل هو من يقود سيادة لبنان وليس من يدافع عنه. وأيضا بتصريحه النائب حسين الحاج حسن فرض عقوبات على ضباط بالجيش اعتداء على سيادة لبنان برأيه. وأكيد مع تعليقاتكم على الهواء على هيدا الموضوع المهم جدا اليوم والمطروح, تعليقكم على اليوم العقوبات على بعض من القوى الأمنية, أحد عناصر ومسؤول بالأمن العام وهيدا بالإضافة كمان لمسؤول بالاستخبارات الجيش. رح نتابع مع تعليق من منطقة أوبرن سيدني. معنا محمد, صباح الخير.
1: صباح النور, يعطيك ألف عافية اليوم.
0: الله يعافيك.
1: كل يوم كمان, ما بس اليوم.
0: اليوم وكل يوم قريت وأنتو كمان. مرسي محمد, شو تعليقك؟
1: بس أنا حابب علق صراحة يعني للأسف عم نحكي على ريما صادق وشو عم يصير على السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: وبالوقت اللي ربنا عم يبدلنا مدام كلود, نحن في شيء عم يصير على أرض الواقع للأسف ما كتير في عالم عم تتداوله. لو ما صارت الفضيحة مبارح من يومين بالإعلام, في 10 هيرو راحوا من أستراليا أسترالية. نحن هديك السنة رحنا عن نيوكاسو, قطعوا البحر فاتوا بالبحر, قطعوا الباخرة اللي كانت بدها تنقل ويبن. عم يشتغلوا على الأرض, أخذوا منه 141 واحد, وهلأ العشرة اللي راحوا رجع منهم اثنين, بعد فيه 8 إن شاء الله بيرجعوا بخير وسلامة, بيرفعوا راسنا وبيرفعوا راس أستراليا. هدول very proud of them, راح يودوا مساعدات لأهل غزة. نحن عم نلتهي هذا شو عم يطلع وهذا شو عم يعمل, وفي ناس الله عم يبدلنا. شوفوا يا عرب, في ناس من أوروبا, في ناس من أستراليا, هني ما لنا علاقة أبدا بقضيتنا, هيدي قضيتنا, عملهونا بحالنا, وفي غيرنا ربنا عم يبدلنا. بقى لازم نفيق على حالنا ونشوف شوف شو عم يعملوا فينا, عم يفرقونا لحتى هني يستفردوا فينا.
0: لحتى يستفردوا فينا, بس نحن
1: شو
0: عم نعمل تجاه بعضنا البعض محمد؟
1: ما فينا خير ببعض,
0: ما فينا خير ببعض, ما فينا انتماء أرضنا. كمان للدولة, يعني كمان ما في احترام للدولة, ما في انتماء للدولة.
1: أي دولة بلبنان مدام كلود, أنا مواليد 76, أنا لأعطيكي مثل عن دولتنا بلبنان. أنا كنت ساعد أهلي من مثل كل شاب لبناني, وعيب واحد يحكي. أنا كنت أشتغل, كان عمري 14 سنة ساعد أهلي. إجا وقت الجيش, إجا خدمة العلم, لازم تخدم وطنك. رحت خدمت وطني, كنت أخذ $100 أمريكاني بالجمعة, أعطوني 60,000 بالشهر, قطعوا الكهرباء على أهلي بالبيت, رجعت على البيت لأرتاح من مأزونيتي, أهلي ما عندهم كهرباء لأنه قطعونهم الكهرباء. شو هالدولة؟ لك شو بدي أحكي؟
0: ما في كمان كهرباء معلقة وسرقة الكهرباء لمناطق معينة, بنعرف يعني هيدا كمان هيدا الأمر, هيدا شو هيدا؟
1: بس بيحكوا على دولة, مش هني عندهم قصور وهني عندهم خدم واللي بيوصل ولادهم على المدارس, والمدام تروح بتعمل كوفير وعندها 3 خدام, بعدين يحكوا على السيادة ويحكوا على الدولة. ما في دولة, هيدول كانوا لبسوا تقومة وعملوا حالهم دولة.
0: طيب برأيك أنه مع احترامنا للجيش وللقوى الأمنية اللي نحن منقدر كتير عملهم وتضحياتهم اللي منحطها هيك على راسنا من فوق, ولكن كمان بنفس الوقت برأيك أنه ما في تجاوزات داخل الجيش من خلال المحسوبيات ومن خلال ما بيقدموا مثلا لزوجاتهم ولا عيالهم, وصلها وخدها وجيبها يعني كمان في
1: من زمان ما كله بقلب بعضه, كله بغطي على هيدا,
0: ومنزعل إذا فرض علينا على بعض الشخصيات عقوبات. بس نحن منطلع, إذا طلعنا قديش كمان في فساد يعني داخل الجيش, يعني خليني أحكيها كما هي, على مع انه نعرف انه في كثير من التضحيات وفي عناصر شريفه وفي عناصر وقاده وطنيين لابعد الحدود,
1: بس ما بتخلى ما بتخلى ما بتخلى اذا خليت خربت, بس صاروا قلال. اذا انت ما عندك واسطه بتخدمي بالجيش من قلبك وانت بتعملي جميع, اذا عندك واسطه بتروحي بتخدمي من 8 للتنتين بيروح بينام ببيته. ما في عدل, ما في مساواة. مش بس بالجيش, بالدنيا كلها بالعالم ما بقى في عدل ومساواة. في 6 مرضى, سوري عم باخد وقت, في 6 مرضى الله يشفيهم حطوهم بالفاكسين هلا عن جديد, اوكي, ونزلوا بالطيارات ونزلت الدكاترة ونزلوا, ما خلوا شيء ما عملوا لحتى يحموا وشكرا على جهودهم.
0: نعم, شكرا لك محمد من أوبرن سيدني. رح أتابع باتصال كمان معنا من سيفتن سيدني. معنا يوسف, صباح الخير.
2: صباح الخير للجميع.
0: يا هلا يوسف.
2: أختي كلود, بدي أقول لك شغلة. هذا الشعب العربي اللي قتل ابن سينا ولحق ابن تيمية, هذا تبع اللي بيعمل فتاوى بقتل العالم, نحن بنستورد السيارات المركبة, بنستورد السيارات المركبة, نحن منقول الموت لإسرائيل والموت لهم. شو هالكلام هذا؟ الموت لإسرائيل, نحن يعني شيء عجيب على العالم العربي. قتلوا ابن سينا, قتلوا ابن سينا هذا المثقف المتعلم, قتلوه ولحقوني هذا ابن تيمية, هذا اللي بيقتل العالم. شوف امبارح شو عملوا بسوريا بهيدي شو اسمها المنطقة المسيحية بالشام, باب تومة, عم بيمرقوا بالليل والعالم نايمة والأطفال نايمة. الله أكبر, لك عمي فنى الله أكبر. بس روح عملوها عندهم بجنبهم بهذا, معلش الموت يعني شي كتير, هيك شي كتير. عم بيمرقوا بالليل مناطق المسيحية وعم بيكبروا الله أكبر الله, لك يا أخي والله فنى الله أكبر, لك عيب عليكم بار, عيب.
0: يعني بتعتبر انه هيدا التصرف فيه تجاوزات, فيه استفزازات مثلا؟ انه
2: طبعا انا نايمي واطفال نايمي, اطفال نايمي بفتومه, اطفال نايمي وشيء نايمي, عم يمرقوا ويمسكوا الطبل والله اكبر, لك يا اخي انت لمين عمرو والله اكبر, عم تفزل علي.
0: شكرا يوسف من سيفتن سيدني على مدخلتك, أهلا وسهلا فيك. رح أتابع معكم لمستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع فاصل غنائي ومنتابع من بعدها. أدي بحاجة بنهاية الأسبوع لنسمع موسيقى وأغاني. عفوا, الموسيقى والأغاني هي علاج مهم, يعني نكون طالعين احنا من هيدي المعركة الكلامية اللي بتكون على الهواء, بس تسمع الموسيقى والأغاني هيك فيها سحر, بتغير لك مزاجك, خاصة إذا كان سلطان الطرب عم بيغني.

0: هنا هنا تو امي أستراليا. مع هالغنية الحلوة كتير, وأكيد دايما الاختيارات الحلوة والراقية اللي بتليق بمستمعينا دايما مننقلها ومنسمعكم إياها عبر هوينا. من سلطان لطرف جورج وصوف, يلي بتمنى تكونوا روقتوا بهالغنية واستمتعتوا فيها. لنرجع نتابع نحن وياكم مع جولة ومحطة إخبارية رح نترافق معها بعد لحظات من هالوقت عبر تو امي أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو امي أستراليا.
3: كنت فخورا جدا, كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة, فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة, لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة, كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government says a group of Australians linked to Islamic State who have left a camp in Syria will face the full force of the law if they are suspected of committing crimes overseas. It's believed they're on their way to Australia following another group of women and children from Syria who have successfully returned. Some women from that group were taken into custody and charged with offences related to terrorism and slavery as soon as they arrived. World leaders are hoping for a breakthrough in negotiations between the US and Iran to end the war that's causing a global energy crisis, but the two sides remain far apart on some issues. US President Donald Trump's insisting Washington receive all of Iran's enriched uranium as part of any agreement made. That's despite reports Iran's supreme leader is issuing a directive that the country's uranium should not be sent abroad. It comes as the International Energy Agency warns of big jumps in the oil price in the coming months, the current trade disruptions from the war continue. And an agricultural school in Western Australia has been closed indefinitely after toxic